0: وزارة النفط بتهمة الكسب غير المشروع. ترحيب في ليبيا بتوقيع اتفاق لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عامين. أهلا بكم. أعلنت الولايات المتحدة الأحد أنها شنت غارات جوية استهدفت منصات إطلاق صواريخ إيرانية على جزيرة لارك في مضيق هرمز في أول هجوم على إيران منذ أواخر شهر يوليو. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدث باسم البحرية الأمريكية تيم هوكنز أن القوات الأمريكية قصفت منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك بعد أن تم رصد قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني وهي تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان عن مقتل وإصابة عدد من مقاتليه إلى جانب مدنيين في قصف أمريكي استهدف جزيرة لارك جنوب البلاد، متوعدا بالرد على الهجوم ومؤكدا أنه سيترتب عليه عواقب وفق ما نقلت وكالة تسنيم للأنباء. ووفق البيان لم يحدد الحرس الثوري عدد القتلى أو المصابين، كما لم يقدم تفاصيل بشأن طبيعة القصف أو الأهداف التي طالت الجزيرة. يأتي هذا فيما أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي بأن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن ردا على الضربة الأمريكية في مضيق هرمز. من جهتها نقلت شبكة فوكس نيوز عن مصدر أمريكي أن الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية المتمركزة في الأردن لم يسجل أي تأثير واضح حتى الآن، إضافة إلى اعتراض جميع الصواريخ المطلقة تقريبا في هذه المرحلة. معنا مباشرة من واشنطن الكاتب والباحث السياسي الأستاذ إيهاب عباس. أستاذ إيهاب أهلا ومرحبا بك معنا على شاشة سكاي نيوز عربية. ما هو توصيفك بداية لما يحدث من تصعيد خاصة بعد هدوء نسبي دام أكثر من شهر؟
1: يا رب حضرتك أستاذ أحمد وأهلا بكل المشاهدين. نتذكر معا أنه تقريبا منذ أسبوعين توعدت إيران الولايات المتحدة بأن تبادر هي بالهجوم، وساعتها تحدثنا أنه هذه نقلة نوعية في الخطاب الإيراني الموجه مباشرة للولايات المتحدة. اليوم يبدو أن هذا يحدث، كما بادرت قبل ذلك إيران بمهاجمة إسرائيل عندما قامت إسرائيل بضرب الضاحية الجنوبية في بيروت، نتذكر ذلك ربما قبل مدة شهرين على ما أعتقد، أزيد بقليل ربما. ضربت إسرائيل الضاحية فقامت إيران بضرب إسرائيل، يعني لم تنتظر أن تقوم إسرائيل بضرب إيران. نفس الوضع اليوم، تبادل ضربات سريع وإيران تقوم بالضرب وتقول إنها تضرب طبعا قوات أمريكية في الأردن، وربما بعد ساعات نجدها تضرب.
0: بس هذه المرة يعني الولايات المتحدة هي من بادرت بقصف مواقع الحرس الثوري. صحيح.
1: نعم.
0: يعني هذا ما أريد أن أفهمه منك. هذا عودة، هذه يمكن قراءتها ضمن السياق العودة إلى التصعيد العسكري التدريجي ومنه إلى الحرب في المواجهة بين الطرفين الولايات المتحدة وإيران، أم أنه تكتيك ربما يتعلق فقط بتأمين هرمز، بتمشيط هرمز، بفتح مضيق هرمز مستقبلا؟
1: وطبعا ضرب لارك جاء بسبب أن هناك يعني خطاب أمريكي يقول أنه هناك محاولة من إيران لزرع ألغام بحرية في المضيق، وتم ضرب منصات إطلاق صواريخ مرتبطة بهذا المشروع الإيراني ربما. وبالتالي أنا من وجهة نظري سأضعها حتى اللحظة في إطار أنها عمليات خاطفة وسريعة ويأتي عليها رد إيراني، يعني ربما العمليات الأمريكية السريعة مع الضربات الإيرانية لن تتجاوز حدود 24 ساعة. إذا تجاوزت ذلك ربما ندخل في فيز 2 أو المرحلة الثانية التي حدثت قبل ذلك عندما امتدت الضربات المتبادلة لمدة 12 يوما قبل حوالي شهر تقريبا أو شهر ويزيد، وتوقعنا عندها أن الولايات المتحدة تعود إلى العمليات العسكرية بشكل أكبر وأن ربما تحدث إنزالا وكل هذه الأمور، لكن لم يحدث شيء وخفتت العمليات العسكرية. وبناء على هذا التوصيف أنا أعتقد أننا لن نشاهد عمليات عسكرية تتجاوز هذه المدد أيضا، يعني ترامب سيعود مرة أخرى إلى الهدوء وإيران ستعود هي الأخرى إلى الهدوء. لماذا أقول ذلك؟ لأنه المعطيات تشير أن ترامب لا يريد التصعيد العسكري، هو مقبل على الانتخابات، لديه حصار بحري واقتصادي يريد أن ينفذه ويطبقه بصرامة وبشدة وبقوة، وبالتالي خلال الفترة القادمة هو سيكون ردة فعل، لن يبادر بالهجوم، سيكون ردة فعل. متى يبادر بالهجوم؟ عندما تكون هناك يعني حالة آنية تفرض هذا الهجوم كما حدث اليوم فيما يتعلق بالأرك، وطبعا سيكون لديه توقع بردة فعل إيرانية في أي اتجاه من الاتجاهات في منطقة الخليج العربي أو داخل الأردن.
0: هو كان هدد صراحة في خلال الفترة الماضية أنه الآن الحرب على إيران هي بالشق الاقتصادي متعلق بالعقوبات والحصار وما إلى ذلك، ولكن اليد على الزناد في حال قامت أي إيران بأي فعل متهور كقصف سفن في مضيق هرمز أو إغلاقه أو زرع أرغام وما إلى ذلك. يعني ما يحدث حاليا هدد فيه الرئيس الأمريكي سابقا أستاذ إيهاب، صح؟
1: مظبوط، أتفق مع هذا الأمر. وترامب في هذه الأيام يعني ما نشاهده من تصريحات وموقف رسمي للبيت الأبيض يقول أنه ترامب لا يريد التصعيد العسكري، هو يريد التصعيد الاقتصادي والعقوبات وكل هذه الأمور. حتى خطاب ترامب نفسه يعني أصبح لا يتحدث كثيرا عن إبادة الحضارة الفارسية وإبادة إيران واستخدام القوى العسكرية بشكل مكثف وكل هذه المسائل المتعلقة بالخطاب العسكري، وإنما بدأ خطابه أكثر يميل ناحية الحصار الاقتصادي والعقوبات وكل هذه المسائل المتعلقة من وجهة نظري اعطاء النظام الإيراني أريحية في التصرف في التفكير طبعا وفي التخطيط وبالتالي في التعامل والتصرف، سواء كان التصرف والتعامل بناء على ردة فعل أو يكون هو الفاعل أساسا وينتظر ردة فعل من الجانب الآخر، أو أنه يكون في إطار الدبلوماسية يعني وملاعبة المفاوض الأمريكي. وهذا بات جليا وواضحا، إيران حتى اللحظة على المستوى الدبلوماسي من وجهة نظري الشخصية أحدثت فارقا مع ترامب ومع المفاوض الأمريكي، أنه حيدت تماما نظر المفاوض الأمريكي عن الملفات الرئيسية وحصرتها في مضيق هرمز على أقل تقدير في هذه الفترة، هذه الفترة التي نتحدث فيها منذ 7 أبريل الماضي وحتى اليوم نحن مقبلون على بداية شهر سبتمبر، يعني نتحدث تقريبا عن فترة تكاد تصل إلى 5 أشهر. هذا نجاح للإدارة للنظام الإيراني. لماذا؟ لأنه 5 أشهر وقبلها تقريبا مدة شهران في عمليات عسكرية استحملها النظام الإيراني، يعني لنقل 6 أو 7 أشهر. هذه 7 أشهر من حكم الرئيس دونالد ترامب تقريبا تمثل سدس مدة حكم الرئيس أو أكثر من السدس بقليل. معنى ذلك أنه إيران نجحت أو ستنجح إذا ما وصلت لبداية السنة الجديدة والوضع كما هو عليه كما يقال ستيتس كو ثابت لا يتغير، فإذا هي نجحت في إضاعة سنة كاملة من الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بالملف الإيراني لم يحدث فيه أي شيء. وأوريدي ترامب مر من حكمه،
0: لكن هذا يدفع هذا ثمنه، سيدفع غاليا أيضا بالنسبة للجانب الإيراني يا أستاذ إيهاب، خاصة في الشق المتعلق في الاقتصاد طبعا. وتقرأ طبعا أنا واثق أنك تتابع التقارير الصادرة والمتعلقة بالاقتصاد الإيراني بأنه حتى وصلوا إلى درجة
2: سنيل اليوم مش مساء جيد، درجات الحرارة 24 ملبن 19.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت جولي بليار مؤسسة راهبات نوتردام استعملت شعار زهر الدوار الشمس حتى تذكر الناس انه يخلوا عينهم على الله مثل ما دوار الشمس بيبرم باتجاه الشمس. In her prayers she always wrote, to be simple is to be like a sunflower which follows all the movements of the sun and ever turns towards it. بيحتفلوا بعيد سانت جولي سانت باترون بثمانة نيسان. هي سانت باترونز اوف ادوكيترز اند تيتشرز او شفيعة المربيين والاساتذة. تم تقديسها ب 22 حزيران سنة 1969، ويلي لازم تعرفوه انه قضيت 22 سنة من حياتها مقعدة ومشلولة، ورغم ذلك كرست حياتها لتعليم الفتيات والصبايا يلي ربيوا بمجتمعات فقيرة كتير، وكانوا الصبايا يعيطولها ماذر جولي. ماذر جولي كوني انت السنفلاور بهالساعة يا رب. This is SEA Saint of the Hour معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

معكم دائما عبر راديو تؤمية أستراليا 1638 AM. نكمل نحن وياكم مع أهم الأخبار لليوم من خلال المحطات الغنائية الروعة اللي بتمنى تكون استمتعتوا برفقتها مع فيروز والفنان الكبير راحل وديع الصافي. وأكيد اليوم في غضب كتير كبير عند المخرجية ريما رحباني بنت السيدة فيروز, والردود اللي ما عمل حق لها يعني كمان اليوم لريما رحباني, إن كان اللي طرقت لموضوع وهيك بفترة سابقة عن الدرب لويت اللبنانية لأختها ليال, واللي هيدا طبعا استوجب رد من مناصري لويت اللبنانية. وهون منشوف يعني حالة غضب كانت ساورت اليوم مؤيدي للقوات واللي ردوا على ريما الرحباني, هذا بالإضافة يعني كمان لما وقفت يجيها الفنان أسامة الرحباني واللي كان في كلام كتير هيك يعني عالي السقف أدلت فيه ريما الرحباني بحق الفنان أسامة الرحباني من خلال إطلالته التلفزيونية. هلأ ما سمته, ولكن أكيد كل اللي طرقت له مثل كأنه رد على الفنان أسامة الرحباني. فإذن اليوم من خلال هيدا الصمت الطويل بحكيت عن الصمت لسيدي فيروز, ولكن هي اليوم كمان أخذت بتقول من عاصي الرحباني أخذت القوة والمواجهة, وهي اليوم على استعداد لهذه المواجهة. فللأسف يعني كمان اليوم أنه نروح بالسجلات الكلامية ويكون في يعني ما بعرف البعض بيشوف أنه هيدا تشويه, يعني كمان اليوم الأخذ والرد عم بيكون تشويه لعائلة الرحباني, واللي طبعا اليوم في خلافات كانت بفترات سابقة ولا تزال يعني هذه الخلافات موجودة. ولكن لاحظت يعني كمان من خلال الفنان غسان الرحباني اللي كان عم بيحاول هيك يوفق بين الجميع, ويمكن قريب كتير لعائلة عاصي الرحباني ولكمان ريما الرحباني, وهذا الشيء اللي شفناه من خلال يعني طبعا بعزة الفنان العبقري زياد الرحباني. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو تؤمية شو تعليقكم على مثل هالجدال اللي صاير, هل برأيكم اليوم مواقف ريما الرحباني يلي هي مواقف صادقة ومواقف يمكن بتشوفوها فيها من التحدي؟ هلأ أنا ما بدي أعلق على يمكن الانتماءات السياسية, كل إنسان هو حر بانتمائه السياسي, ما فيك يعني نحن إذا بدك تكون مؤمن أنه رأيك بده يوصل ويحترم, أنت عليك كمان تحترم الرأي الآخر. مش كل العالم مثل بعضها, كل حدا عنده رؤية عنده انتماء عنده توجه, مش كل العالم بتكون بسلة واحدة. فما بدي اطرق يمكن هيدا الهجوم على ريما الرحباني بسبب انتمائها مثلا لفريق معين او لجهه معينه, هي حره يعني اكيد وهيدا خيارها وهيدي قناعتها, يعني نحن علينا نحترم هذه القناعه, ولكن بس يكون في فتح لملفات خلاص طواها التاريخ بتكون فيها يعني كمان اذا حدثت او ما حدثت فبتلاقيها فتح ونكأ هذه الجراح, ما بعرف حسها مثل كأنه فيها رسالة ما أو في حدا يعني كمان ما بعرف, أنا ما رح أقول أكتر من هيك. فتح هذه الجراحات السابقة ما بعرف كيف أنتوا بتشوفوها, وخاصة ما طرقت له بحق عناصر من القوات اللبنانية كانت الأسبوع الماضي. فخليني أسمع رأيكم 02-96-33-330 لأي موضوع عم نطرق لقلو بهالفترة الصباحية. كمان بدي أرجع لموضوع كمان بولين هيسن عفوا يلي حققت فوز بالانتخابات الفرعية على مقعد سيكريت هابر بغرب أستراليا. هل شفتوها رسالة

0: التالي بيصبر مرة واثنين وثلاثة، بس بالنهاية بيقول لك كفى قادر يغير. وهيدا المهم، يعني هيدا الشيء اللي نحن بنعتز فيه. إذا كان في هونيك أي تقصير بحق البلد أو أي تقصير بحق المواطن، بتلاقي المواطن الأسترالي بحاسب وبيغير. مش غلط التغيير، مش غلط أبدا التغيير، وضروري ضروري هذا التغيير. ما فيك تبقى على خط واحد بدون ما تحاسب، حتى لو كنت أنت بتنتمي لأي حزب. أنا بشوف إذا كنت بتنتمي أنت لحزب معين ولقيت هذا الحزب عم بيأثر بحقك بحق بلدك، أنت أول حدا اللي لازم يحاسبه، مش الخصم. أنت أول حدا اللي لازم يحاسبه، لأنه عندك هيدا الانتماء، عندك هيدي الثقة بهيدا الحزب. فإذا أثر بإدائه، أنت أول من لازم يحاسبه. فعلا اليوم شي اللي صار بغرب أستراليا هيدا شي كتير عظيم. بتعرفوا ليه عظيم؟ مش لأنه ربحت بولين هانسن أو حزب ون نيشن، لأنه عم منلاحظ قدي قادر المواطن يغير وقادر المواطن يحاسب. هيدي رسالة كبيرة لحزب العمال، مش بس لحزب العمال، لا يمكن كتار يلي اليوم بعدهم ماشيين على الطريقة ما بعرف كيف بدي أقولها، بقولها ولا ما بقولها، المتخلفة، خلينا نقولها مثل ما هي المتخلفة. يعني أنه بنمشي على عميانة، بنمشي على العميانة، خلص سجلنا وأيدنا هيدا الفريق، منضلنا لأبد الآبدين. فحتى بهذه الدول يلي يمكن كانت مفروض عليها أنه تنتخب حزب واحد ورئيس واحد، بتلاقيها طلعت من حالة، نفضت، انتفضت على وقعها. فكيف بالأحرى نحن هون ببلد عطيك كامل الحرية، قادر تحاسب، قادر تغير بكتير من السلاسة. مرحلة يجي دق على بيبك أو يلومك أو يحاسبك، لا، عندك كامل الحرية للمحاسبة. خلينا نتابع مع رأيكم على الهواء 0296-333-0 لكل اللي عنده أي رأي أو أي تعليق على أي موضوع. زياد من ريفروود سيدني، صباح الخير.
1: صباح الخير سبنا لعليك ولكل المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك زياد، صباح النور.
1: للأسف يعني الأشياء اللي عم تطرحها بولين هانسن، مثل الحكومات، يعني كل الحكومات اللي بتجي قبل الانتخابات بتصير تطلع لك وعود رنانة، بدنا نعمل وبدنا نسوي وبدنا كذا، بس يطلعوا يوصلوا على الحكم مثل عنا بلبنان بيقولوا لك ما خلونا أو ما قدرنا. يعني للأسف هيدي الوعود الانتخابية بتنسمع من كل الناس، مش بس من بولين هانسن أو من غيرها. بدنا شيء على الأرض، بدنا شيء يتطبق على الواقع، على الطبيعة يصير.
0: نعم. طيب هل برأيك حزب العمال كان على قد تطلعات الشعب الأسترالي؟ أنه الشيء اللي وصلنا له ارتفاع نسبة الفقر، غلاء المعيشة، المساكن، الغاز، الكهرباء، كل هالقضايا هيدي برأيك حل حزب العمال بولايته الثانية رئيس الحكومة؟
1: هلا عم بجربوا يحلوا، مش عم نقول حلا ولا ما حل شيء، حلوا. واي حكومه بتجي نفس الشيء راح تكون، يعني ما في اشياء بحياتنا ما اصعب من انه والله تحليها، او اصعب من حكومه، او اصعب من بلد، او اصعب من كره ارضيه كلها. يعني هيدي امور عم بتصير بالعالم كله، مش بس باستراليا.
0: نحن ببلد غني، بلد غني مثل استراليا عنده كل الامكانيات ان يكون افضل من اي بلد بالعالم اقتصاديا ومعيشيا. هل اليوم الشعب الاسترالي عم يستفيد من هذه الثروات، ام اداره هذه الثروات عم تكون غلط؟
1: اكيد عم بيستفيد. انت لما الولد عم بيروح على المدرسه، اهله ما عم بيدفعوا له ولا فرنك، عم بيتخصص بالجامعه كمان اهله ما عم بيدفعوا له، عم بتروح على المستشفى عم تتحكم ببلاش، عم تساعد الدولة الناس اللي ما قدرت تشتغل. طب شو بعد بدها تقدم أكثر من هيك مساعدات الدولة؟
0: طيب أنت حكيت نقطة كتير مهمة وحبيتها فيما بيتعلق بالنسبة للتضليل، أنه بيعدوك وبيعدوك وبالنهاية ما بينفذوا أي شيء من يلي وعدوه. الحكومة العملية الحالية كم مرة وعدت وكم مرة أخلت بوعودها؟
1: فتنا مش عم نحكي العمال بس، عم نحكي الكل.

0: يعني كلهم كلهم كلهم بيوعدوا، مش عم نقول في بوعدوا بوفوا، يعني ما حدا عم يوفي بوعوده لأنه ما عم بيقدروا. يعني هلا ليكي عنا نحن بلبنان مثلا
1: كلهم، يعني مش بس انت اللي ركزت، انا فكرت
0: لا
1: بس
0: عم نحكي على
1: يعني انت ركزت عن حزب ون نيشن مثلا،
0: انه
1: عم بيقعد بيقعد بيقول لك ما خلونا،
0: عم نحكي عن الكل نحن، مش عم نحكي عن حزب واحد او شخص او جماعة.
1: انت ضروري تعطي فرصة مثلا بالولاية الاولى، ممكن تعطي تقول مثلا مرق الميت يوم خلاص هودي مش لازم نتحاسب عليهم، بس بعد الميت يوم حزوي متعارف بتلاقي انه لا بتبلش من هونيك المحاسبة. فنحن مرقوا الميت يوم ومرقت اول ولاية ودخلنا بمنتصف الولاية الثانية، فهل منحاسب ولا ما منحاسب كمان؟
0: نحن مشكلة السكن بأستراليا هي مشكلة المشاكل.
1: صحيح،
0: هي الأساس بكل شيء. ما المشكلة حتى لو بدك تحلي هيدي المشكلة بدك وقت فيها، يعني مش بسنة وسنتين، بدها عشرات السنين لتنحل، لأنه ما عندك أنت يا بتعاملي متوصين أنه مثلا تيجي بتعمري مدينة الجمعة.
1: أنت زياد على أي أساس بتنتخب وعلى أي أساس بتحاسب؟ هذا سؤال طرحناه اليوم.
0: صدقيني أنا يعني بنتخب مرات أنه ما بتفرق معي مين ما إجا، بالنهاية بتهمني أستراليا تكون يعني الحياة فيها حلوة وعايشة ناس مرتاحة، هذا أهم شيء. مين ما إجا يسوي
1: تنتخب لأستراليا،
0: يعني
1: بتنتخب لأستراليا، هذا جواب كتير حلو، تنتخب لأستراليا لمستقبل أستراليا
0: أكيد. لأنه مين ما كان الشخص بعرف أنه كل هيدي الوعود اللي بنسمعها قبل الانتخابات او خلال الانتخابات هيدي كلها وعود، بس خلص انه بدنا.
1: كم مره غيرت من وقت ما وصلت لهون لاستراليا يعني بموقفك؟ انا ما بدي اعرف لمين بتصوت، بس كم مره غيرت؟
0: كذا مره، مش مره واحده.
1: حلو.
0: كذا مره.
1: حلو.
0: كذا مره عم بقلك انه يعني بني انه هذا، بس المشكله قلت لك انه كلهم يعني كلهم، مش بس حدا، انه يعني كلهم بيعطوك وعود قبل الانتخابات بتقولي خلص أستراليا يعني ما بقى فيها، ما بقى رح تشوفي حدا بده بيت، ما بقى رح تشوفي حدا بده كهرباء، ما بقى رح تشوفي حدا بده كذا، نرجع كرمالنا لورا.
1: عظيم، شكرا لك زياد على مداخلتك. رح اتابع معكم مستمعينا، لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا 02-96-53-0. رح أتوقف عند استراحة ومن بعدها رح نكمل نحن وياكم سوا مشوارنا الصباحي من راديو 2ME. 2ME Trusted
2: Talkback. على طول كل ساعة بسمع الأخبار، ما بتركها على طول على طول.
3: Listen to Australia's only Talkback.
4: أنا أول مرة بتصل بس دايما بستمع لبروجرامكم.
3: Listen to Talkback. 2ME Talkback Australia. في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: دعايات أقل، موسيقى أكثر،
3: and the best local talkback.
6: بس على 2ME.
3: Only on 2ME. 2ME.

0: حيفا وزارات الأخيرة دي نزلتها خاصة مع سان ليفان وهالغنية اللي كمان غنية دربت بشكل كبير وبترجع بذكرناك بغنية الواوا اللي انتشرت لهيفا وهبي واللي قدرت نجحت فيها بشكل كتير كبير. اليوم يعني من خلال هالغنية اللي بتبين كمان قدرات هيفا التمثيلية لأنه هيفا كمان بتغني وبتمثل ونعرف أنه إشادة كتير من النقاد اللي أشادوا بتمثيل هيفا بشكل كتير كبير يعني كانت دخلت جديد لعالم التمثيل من فترات يعني أكيد من فترة سابقة وقدرت نجحت وأقنعت النقاد ولكن اليوم عم تطرح هالغنية اللي عم تحصد نسبة متابعة كتير عالية ما بعرف إذا حبيتوها ولا ما حبيتوها حبيتها نشأت
1: طبعا ما فيش حاجة تعملها هيفا أنا ما بحبهاش هلا. وبعدين لعلمك الخاص يسعدني صباحك بالأول وصباح كل مستمعينك في كل مكان هيفا أنا بعتبرها إليزابيث تايلر الشرق
0: لا
1: أحسن ممثلة على يعني في بعد فاتن حمامة طبعا والناس اللي هي كانوا الناس القدام اللي هم يعني ليهم قيمة وقامة ولكن في العصر الحديث هيفا هيفا وهبي
0: طيب ليه بعدت اليوم عن التمثيل برأيك أنه مع أنه نجحت بالتمثيل ما هو بس بهيدا الفيديو كليب لأغنية نغا ترجع بتبين قديش عندها قدرة عالية
1: الممثل اللي زي بهذا الحجم دائما بيدوروا على الدور اللي يناسبهم اللي هو بيحكيهم بيكون بيحسوا بيه جوه ليطلعوا التمثيل اللي هو فصعبين جدا ان هم يلاقي دور يليق بيهم
0: نعم
1: صعب جدا يعني إليزابيث تايلر يعني عدد أفلامها مش كتير ولا الناس جون فوندا والناس دول كلهم كانوا يعني كانوا دائما بينقوا بكل دقة الأفلام أو السيناريوهات اللي هم بيحسوها فهيفا وهبي من يعني أنت لو أنت شفت مثلا دكان شحاتة رائعة رائعة
0: نعم. هيفا وهبي هيدا الفيلم يلي مثلته أخذ درجة كتير كبيرة حبيت هيفا بالتمثيل ولا بالأغاني؟
1: لا في الأغاني كده بومبوناية هي عارفة ماش ميلو ده اللي بتاع البومبوناية صغيرة كده حلوة كده أغانيها مفرحة سريعة بس لكن ما هياش
0: استعراضية أكتر يعني. استعراضية نعم. أكتر وهي بتقول يعني نعم. على حالة أنه أنا فنانية استعراضية بكل الأحوال نشأت بنرجع للمواضيع الأساسية خاصة نتائج الانتخابات للحقيقة بغرب أستراليا الانتخابات بغرب أستراليا خاصة على مقعد كنا سبق أكيد وسيكريت هابر هو المقعد سيكريت هابر اللي هو من 30 سنة محسوب للعمال تصور أنه اليوم حزب وان نيشن يسحب هذا المقعد ويفوز بالانتخابات على هذا المقعد هيدي رسالة واضحة خاصة لأنه غرب أستراليا نعم. اللي هي التقل نعم. الانتخابي لحزب العمال
1: صحيح بس دلوقتي الناس بيهمها مصالحهم والناس هنا لأنه هم احنا دولة ديمقراطية وفي حرية وفي ديمقراطية وفي محاسبة وفي معاقبة وفي يعني مراقبة للأداء لأي سياسي وبعدين بيحاسبوا في الصندوق زي ما احنا شفنا طبعا حزب العمال الأداء بتاعه لم يناسب أبدا والكذب طبعا اللي هم قالوا ان احنا هنعمل ونجيب ونسوي وحنقدم لكم كل الحاجات ده هي الناس بتاخدها في الاعتبار مصالحها كمان الشخصيه كمان الناس بتراقب ان هي في تدهور في الحاله الاقتصاديه في البلد كل شيء يعني ما البلد يعني داخله في في في في مشكله كبيره جدا بسبب هذا الحزب وادائه فطبعا قالوا احنا نعاقب الحزب طبعا بيرجع المقعد الثاني لحزب العمال لان دي في ناس بيكونوا عمال يعني عمال يعني في ناس بيكون عمال الى النخاع وفي ناس عمال اللي هم المتأرجحين دول اللي هو عمال برضو ولكن بيشوف متأرجح. في عمال يعني متعصب أو عمالي يعني زي ما قلت لحضرتك للنخاع ده دائما يصوت للعمال، ولكن المتأرجح ده هو بيرجع المقعد الثاني للعمال أكيد 100%، ولكن مش هذه الفترة بالتحديد وفي وجود هذه الحكومة لسوء الحظ.
0: يعني بهي رسالة واضحة، ورئيس الوزراء اليوم مصر على أنه هذا الحزب ونيشن هو حزب شعبوي، هو حزب عم بيضل للناخبين وعم بيؤدي إلى شرخ داخل المجتمع الأسترالي. هل هذا الكلام منطقي وعم بيتغاضى عن المشاكل الأساسية اللي تراجع على أساس حزب العمال؟
1: بالضبط. يعني إحنا شفنا يعني حتى المشروع، الناس كلها بتبص للبرنامج الانتخابي. البرنامج الانتخابي رغم أن أنا بختلف كتير مع بولين هانسن في حاجات كتير جدا يعني لا أتوافق معها فيها، ولكن لو أنت بتشوف المشروع الانتخابي اللي هي يعني مقدماه لأستراليا رائع جدا، يعني لو ينفذ زي ما هي حتى أو زي ما حطوا الحزب اللي هو الوان نيشن هيكون في يعني في رخاء، وفي يعني هتكون استراليا دولة من الدول العظمى يعني. ولكن حزب العمال للأداء اللي احنا بنشوفه دلوقتي يعني أداء مزري حقيقة، يعني أداء بيخوف في المستقبل. شايفين يعني حتى بدأ الفساد يعني ينتشي داخل الحزب لسوء الحظ.
0: يعني أكيد مش هين النتيجة، كانت الحقيقة كانت ما بعرف إذا هي مفاجأة أو غير مفاجأة، ولكن النتيجة هي كانت مسج واضح للحزب، ولكن بدك يصدقه يعني كمان حتى يغير يعدل بنهجه بسياسته اللي أنهكت الشركات الكبيرة، أنهكت يعني كمان اليوم المواطن إن كان من ناحية الغلاء الكهرباء الغاز، الشركات اللي أقفلت يعني شركة البناء العملاقة اللي كانت الأسبوع الماضي،
1: حتى الأعمال التجارية المتوسطة والصغيرة بدأت يعني تتلاشى تماما يعني من الخارطة. وكل دلوقتي بدأت الشركات الكبيرة جدا، وبدأ يكون في فارق كبير بين الناس الأغنياء والفقراء، يعني هيبقى الفارق بيكون كتير بالجاب زي ما بيقولوا. بدأ يوسع ويكبر ويبقى مؤثر على كل الناس، يعني ما فيش حد يقدر لا يشتري بيت ولا يعني الحياة
0: حتى الأجارات
1: كتير صعبة.
0: نعم، خلينا نتابع مع غانم من منطقة ميكلهام ملبن. صباح الخير غانم. نعم يسمعنا. نرجع لموضوع كمان اليوم فيما بيتعلق بالنسبة للعقوبات الأمريكية على إيران، يعني كمان فكرنا أنه خلاص رح نمشي بعقوبات كتير قاسية على إيران وما رح يكون في هونيك عودة للعمليات العسكرية، وإذ بنا نتفاجأ اليوم بصباح اليوم عودة العمليات العسكرية استهداف جزيرة العراق والرد الإيراني السريع اللي كان على واشنطن باستهداف قاعدتين بالأردن. فكيف بتشوف يعني هذا التطور؟
1: غريبة يعني، أنا بيضربوا يعني أمريكا تضرب إيران وإيران تضرب السعودية والكويت والأردن وكل الدول التانية يعني. المهم
0: بس هي قواعد عسكرية أمريكية تابعة.
1: نعم، بس ما حصلش إن هم ضربوا أو عملوا أي خسائر يعني. طبعا سدت ليها كل أجهزة التصدي للصواريخ، ولكن في حاجة مهمة جدا، أمريكا دلوقتي بتركز على تغيير النظام. تغيير النظام مستحيل هيحصل، وعمر العقوبات ما هتأثر أبدا، لأن الجماعة بتوع اللي هم حرس الثوري والجماعة الفقيه والحاجات ده هي دول هيعيشوا نو بروبلم في حياة في منتهى الرخاء، ولكن الشعب هو دائما اللي هيدفع الثمن. وتغيير النظام يعني القضاء، يعني هيكون في محاكمات. دائما احنا بنشوف اي تغيير نظام بيكون على طول النظام اللي هو القديم لازم يحاسب، يتحاكم، يهرب، يسجن، يقتل، يعني تحصل له حاجة زي كده. وده والحرس الثوري غير مستعد، او الجماعات اللي هي حاكمة حاليا مش غير مستعدة للي هيحصل لهم، لأنها تحصل إبادة للطقم القديم كله يعني. وده هم مش هيقبلوا كده، فهم هيكونوا متمسكين بالحكم حتى لو يروحوا 3/4 الشعب الإيراني. they don't care.
0: لأن برأيك العقيدة أم
1: العقيدة؟ طبعا العقيدة، هم مش ممكن، لأنه في أي ثورة احنا بنشوف مدام كلود لما بتسقط أي ثورة يحاسبوا على طول، يتقتل اللي هو كان النظام السابق بيتقتل، أو يحاكموا زي ما احنا بنشوف مثلا في سوريا دلوقتي، أو في العراق، أو في مصر، أو في أي دولة. على طول النظام القديم يحاكم، كله بيحاكم، كله بدون استثناء. حتى الناس اللي هي بتاخد أوامر ما لهاش أي ذنب برضو بتعاقب، إذا ما بيعاقبوش مباشرة يعني بعد انتهى. فتغيير النظام أو أي ثورة هتحصل داخل إيران من عاشر المستحيلات، وعمر العقاب الاقتصادي ما هيأثر أبدا، إلا هتكون ثورة فيها دماء للركب زي ما بيقولوا، هتكون دموية لأبعد الحدود يعني. وترامب مش عايز يشوف ده، هو وهو بيتخيله إن الحصار الاقتصادي هيجيب نتيجة. صح، جاب نتيجة، فعلا جاب نتيجة، وفي شح في كل شيء، في الصادرات والموارد،
0: البنوك اليوم،
1: وفي فقر وفي كل حاجة، ولكن الناس سكتة وعايشة، لأنها عارفة لو هي حذر إن هي الناس ثارت هتحصل في مجازر كبيرة. نعم. جدا يعني
0: أكيد الحرية ثمنها كتير كبير وكتير غالي، حتى يعني كمان على الوضع الاقتصادي بلشنا نشوف يعني الغلاء، النفط، البترول، والطوابير اللي عم تستف، يعني كمان طوابير من الناس، حتى البنوك يلي بلشت عم تنهار. نعم. وتقفل يعني بنك وراتيني بإيران، شين يعني كمان هذه الأزمة وهذا الضغط. ولكن كتار يلي بيشوفوا أنه اليوم الصين يلي متكلين على الصين لنشوف موقفها كيف رح يكون، هل هي رح توقف إلى جانب إيران طبعا بقطع علاقتها التجارية مع إيران، أم رح يعني بالنهاية عندها مصالح مع واشنطن ما فيها تطلع منها؟
1: يعني ما تقدرش الصين تصبر وقت كبير جدا على الموقف اللي هو اللي بيحصل حاليا، يعني في حاجة للوقود، في حاجة البترول، في حاجة لكل حاجة، فممكن في وقت معين، لكن ما تقدرش تطول بالها أكتر من كده أبدا. الصين من عاشر المستحيلات، والخوف دلوقتي ان تحصل ثورة. لو حصلت ثورة دلوقتي هتحصل مجازر، لان هم عارفين ان هم هيبادوا، اللي هو الحكم الحكام اللي هم الحاليين سوف يبادوا من الثوار، وسوف تحصل محاكمات وقتل، يعني غير اي ثورة تاني حصلت في تاريخ. نعم. البشرية كلها. نعم. هتكون دموية لأبعد الحدود.
0: نعم. معنا فارس على الخط من منطقة ميكلامل. صباح الخير لك فارس.
2: صباح النور،
0: أهلا وسهلا فيك، شو تعليقك؟
2: تحية للأخو نشأت، بس أريد أسأله، يقول لي يقول أستراليا دولة عظمى. أستراليا بشنو دولة عظمى يعني؟ بشنو
1: لازم تكون؟ أنا قصدي بقول لازم تكون دولة عظمى، لأنها عندنا كل حاجة، عندنا موارد، عندنا كل حاجة، everything عندنا. استراليا مليانة خيرات، ولكن الإدارة هي المشكلة الكبيرة.
0: بدي عزبك تعطي صوت الراديو فارس لو سمحت، إذا أمكن نعطي صوت الراديو. نعم. فضل. أنت مش شايف على أستراليا دولة عظمى؟
2: نعم.
0: مش شايف أستراليا دولة عظمى؟
2: لا مو دولة عظمى. تعرف ليش مو دولة عظمى؟
0: شو نظرتك لأستراليا؟
2: ما عنده مشاكل مثل أستراليا، عنده مشاكل بالإيجارات، بالبيوت، بالشوارع، بالكل شيء، الصحة، يعني المواطن متدمر.
0: نعم.
1: بسبب النظام، بسبب الإدارة الدولة.
2: شنو شنو شنو ذنب المواطن؟ شنو ذنب المواطن؟
0: نعم. طيب انت كيف بتشوف الحل يعني لهذه المشاكل كلها؟ هل هو بالتغيير بتغيير النظام؟
2: الحل الحل اي دوله يمشي مع بريطانيا ومع امريكا مدمر، لانه ياخذ الاوامر من امريكا ومن بريطانيا.
0: من وين
2: سريلانكا؟ سريلانكا بها ازمه السكن؟
0: نعم، بس في تحالفات.
2: ومع العلم مع العلم استراليا قاره كامله،
0: بس في شيء اسمه تحالف بين الدول بين بعضها البعض.
2: اعرف التحامل
0: تحالف،
2: بس ليش ليش ليش يعني اضر بلدي على مود التحالف؟ يعني التحالف لازم يقوي هالبلد. يعني يعني استراليا استراليا عنده طائرات F-35.
0: طيب بس هي دي مسؤولية مين؟ مسؤولية الغرب مثلا أم مسؤولية الحكومة؟ بس قالوا لها أنه أنت لازم كمان تقوي الدفاع وتصفي على الدفاع بشكل أكبر. ما استجابت أستراليا يعني كمان هيدي اليوم عم نشوف بسبب القرارات اللي عم تخذها اليوم الحكومة. على كل شكرا لك فيريس، ضيق الوقت نشأت عندك كلمة أخيرة ردا على اللي تفضل فيه.
1: لا أنا بتمنى من أستراليا فيها خيرات وممكن تكون من الدول العظمى، لأن في دول في في في أوروبا ما عندهاش حتى بوليس، حتى ما عندهاش سيكوريتي، وعايشين زي الفل والناس عايشة في بحبوحة وما عندهمش نص ربع الموارد اللي احنا صحيح. عندنا هنا في أستراليا، فالمشكلة في الإدارة مش في الموارد.
0: نعم صحيح 100%. فأنا لهون بدي أشكرك زميلة نشأت وأشكر كل اللي تابعونا من الفترة الصباحية لغاية هاللحظات مع البريك، ومن بعدها رح تابعوا مع جولة الأخبار أخبار الساعة 11. ما تنسوا زميلي ماريا منصور بترجع بتابع معكم فقرة المورنينج شو عبر راديو تؤمية أستراليا. فإذن بعد لحظات رح نكون نحن وياكم مستمعينا مع تطورات الأوضاع اليوم إن كان على صعيد أستراليا أو على صعيد العالم، جولة إخبارية بترافقكم على مدار كل ساعة عبر تؤمية. خليني تابع معكم أهم وأبرز العناوين الرئيسية لليوم. انطلاقا من اليوم التصعيد العسكري اللي شدناه من الفترة الصباحية عنا بتوقيتنا بأستراليا، الأردن يسقط 8 صواريخ إيرانية استهدفت قواعد أمريكية، عنف المستوطنين في الضفة سياسي ممنهج، أزمة إيران الاقتصادية، هل تتسع رقعة الاحتجاجات، انتخابات إسرائيل، نتنياهو يحشد اليمين قبل أعلان القوائم، روسيا وأوكرانيا معركة دونيتسك تسبق سيناريو كييف، الولايات المتحدة تشن ضربات على إيران لأول مرة منذ شهر، سوريا تعيد فتح سفارتها في ليبيا بعد إغلاق 14 عام. نتابع نحن وياكم مع استراحة ومن بعد جولة أخبار 11. شكرا للمتابعة وتضلوا بألف خير.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
6: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: TME Australia News.
7: ABC News. Josie Sargent with the top stories. The number of Australians missing in the Nepal-Tibet flood disaster has risen to 43. Authorities say more than 800 people have died and more than 3,000 are missing. While Australian officials have said they hold grave concerns for those unaccounted for, Assistant Foreign Minister Matt Thistlethwaite says he hasn't lost hope. Queensland police say the second tranche of tough new e-mobility device laws coming into effect today are an important next step. Riders will be required to be at least 16 years old and hold a learner's licence. Parents of children who flout the rules will have to pay a fine. Since stricter laws were introduced in July, police say they've seized 400 illegal devices and issued more than 1,700 infringement notices. And Australia's online safety regulator is urging companies that manufacture smart glasses to automatically blur the faces of people being filmed without their consent. The eSafety Commissioner says the glasses should have clear recording lights that can't be switched off or covered up. There are growing concerns people are being secretly filmed in public, with some of the footage then posted to social media. The federal government is facing calls for a temporary ban on the glasses while Australia's privacy laws catch up. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
0: صباح الخير أستراليا، صباح الخير للجميع ويسعد أوقاتكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. ماريا معكم بها التنين على 2ME أستراليا 1638 AM، وإن شاء الله تكون بداية أسبوع خفيفة وحلوة على الجميع. رح نقضي هالوقت سوا مع الموسيقى وبعض القصص يلي عم تنحكى وعم بتصير حوالينا، رح نحكي فيها أكيد خلال مشوارنا. خليكم معنا.

0: وقبل ما نكمل بمشوارنا خلينا نشوف كيف أجواء الطقس اليوم. بسدني طقس مشمس، درجات الحرارة 20، وكمان بملبورن مشمس الحرارة كحد أقصى 20 درجة. هون عنا ببيروت طقسنا حار والحرارة بتوصل لل 30 درجة. رح نكمل مشوارنا وبعد أول استراحة منرجع مننتقل لسلطان الطرب جورج وصوف. تابعونا.
1: Get the news first from 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليوف في الخارج أو تزوج في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أداء القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: 1638 2ME Australia.

0: خلينا بلش معكم بأول خبرية ومن جنوب لبنان تحديدا من حولة، لأنه الصورة اللي عم توصل من البلدة للأسف صعبة جدا. رئيس بلدية حولة قال أنه حوالي 90% من بيوت البلدة وبنيتها التحتية صارت مدمرة نتيجة الغارات والقصف وعمليات الهدم الإسرائيلية، وحذر أنه حولة عم تقترب فعليا من أنها تصبح بلدة منكوبة. وبحسب البلدية كمان عمليات الهدم استمرت بشكل متتالي بالأيام الأخيرة، 10 بيوت راحوا الخميس، 8 الجمعة، و10 إضافيين السبت. وكمان تم تفجير مركز اجتماعي كان يستخدم مؤقتا كمكاتب للبلدية، بالإضافة لإحراق أراضي وأشجار مثمرة وزيتون. والموضوع ما وقف بس عند حولة، الأحد مبارح كمان شهد قصف وتحركات عسكرية بمناطق مختلفة بالجنوب، من النبطية وبنت جبال لمرج عيون وصور. بس وقت نقول 90% من بلدة، يمكن الرقم لحاله ما يوصل الصورة. ورا كل بيت في عائلة، في ذكريات، في تعب عمر، تعب سنين، ويمكن أرض عايش منها أهل البيت عن جد لسنين كتير طويلة. وإعادة الإعمار لاحقا مش بس هالحجر هالزفت، لا، هي كيف الناس أصلا بترجع تعيش وتشتغل وتحس بالأمان بمطرحها. الله يحمي أهل الجنوب وكل المدنيين الموجودين بالمناطق المتضررة. إن شاء الله هالأيام الجاية بتحمل أمان أكتر للناس، مش مزيد من الخسارة. منكمل نحن وياكم بمشوارنا، منتابع بعد الاستراحة هون راديو 2ME، ونهاركم سعيد.
1: أعلن حزب ون نيشن عن فوزه بانتخابات الفرعية في ويسترن أستراليا عن مقعد سيكريت هابر، وأجى الحسم بعد فرز الأصوات الأخيرة. أجريت الانتخابات الفرعية عقب استقالة النائب العمالي السابق بول باباليا، وزير الشرطة السابق في حكومة ويسترن أستراليا. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: Take my name.

0: رح نكمل بالموسيقى الحلوة من عند الشحرور الصبوحة وهالجولة الحلوة كمان سمعنا فيها لملحم زين وكارول سميحة. رح نترك هالموسيقى تاخد المساحة بعد البريك منكمل نحن وياكم تابعونا. 2ME.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس ريكروتينج ناو. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم. This is Radio 2ME Australia.

0: وقربنا من موعد الأخبار. رح أترككم هلأ مستمعينا مع آخر المستجدات من أستراليا، لبنان والعالم برفقة الزملاء من استديوهات 2ME أستراليا، ومن بعدها من كفة مشوارنا.
1: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: Our music, OME Music Australia.
7: The hits before they hit.
6: Today's hottest hits. اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME. 2ME Australia.
8: Twenty-four-seven on the hour, every hour.
9: First.
8: 2ME Australia News.
10: ABC News. Josie Sargent with the top stories. The Australian government has announced a further $3 million in humanitarian assistance to people in the Nepal-Tibet region. Meanwhile, more than a dozen aid, charity and humanitarian organisations have launched a joint appeal to support communities devastated by floodwaters. More than 800 people have died, while more than 3,000 remain missing, including 43 Australians. Iran's Revolutionary Guard says it's launched ballistic missile attacks on two US bases in Jordan in response to an American strike on a strategic island in Iran. The United States launched strikes against two targets on Larak Island, and the Americans are claiming that they detected the Iranian military preparing two rocket launchers to fire mines into the Strait of Hormuz. There's been a fragile ceasefire between the two sides, and these are the first US strikes on Iran since late July. And many Australians are unknowingly purchasing tampered gift cards from supermarkets where the credit is drained before they can spend it. An ABC investigation has revealed there's been a bust in Sydney over Apple gift cards sold in Coles supermarkets. Adam Parks, who heads up an investigative unit for US Homeland Security, says it's a global phenomenon. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: الولايات المتحدة تشن ضربات على إيران لأول مرة منذ الشهر وتحبط هجوما صاروخيا للحرس الثوري بمضيق هرمز. القضاء العراقي يحكم بالسجن 7 أعوام على وكيل وزير النفط بتهمة الكسب غير المشروع. ترحيب في ليبيا بتوقيع اتفاق لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عامين. أهلا بكم. أعلنت الولايات المتحدة الأحد أنها شنت غارات جوية استهدفت منصات إطلاق صواريخ إيرانية على جزيرة لارك في مضيق هرمز في أول هجوم على إيران منذ أواخر شهر يوليو. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدث باسم البحرية الأمريكية تيم هوكينز أن القوات الأمريكية قصفت منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك بعد أن تم رصد قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني وهي تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان عن مقتل وإصابة عدد من مقاتليه إلى جانب مدنيين في قصف أمريكي استهدف جزيرة لارك جنوب البلاد، متوعدا بالرد على الهجوم ومؤكدا أنه سيترتب عليه عواقب وفق ما نقلت وكالة تسنيم للأنباء. ووفق البيان لم يحدد الحرس الثوري عدد القتلى أو المصابين، كما لم يقدم تفاصيل بشأن طبيعة القصف أو الأهداف التي طالت الجزيرة. يأتي هذا فيما أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي بأن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن ردا على الضربة الأمريكية في مضيق هرمز. من جهتها نقلت شبكة فوكس نيوز عن مصدر أمريكي أن الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية المتمركزة في الأردن لم يسجل أي تأثير واضح حتى الآن، إضافة إلى اعتراض جميع الصواريخ المطلقة تقريبا في هذه المرحلة. إلى ذلك أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجر اليوم 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة. وقال الناطق باسم الجيش إن اعتراض وتدمير الصواريخ جرى بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات، مؤكدا أن عمليات الاعتراض تمت وفق تقديرات عملياتية دقيقة وبما يتوافق مع قواعد الاشتباكات أو الاشتباك المعتمدة. كما أكد أن القوات المسلحة الأردنية تواصل تنفيذ واجباتها بأعلى درجات الجاهزية وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أجواء المملكة والحفاظ على أمنها واستقرارها. ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان مراسلنا نايف مشاق بار. نايف، نقف معك بعد الترحيب طبعا على آخر المستجدات المتعلقة بالتصعيد بعد قصف إيران بثمانية صواريخ باليستية المملكة، تفضل.
1: هو اعتداء إيراني جديد على الأردن من خلال استهداف الأجواء الأردنية بثمانية صواريخ، كما قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية تم اعتراض هذه الصواريخ قبل أن واسقاطها طبعا قبل أن تشكل أي تهديد على التهديد للممتلكات أو للمواطنين. الجانب الأردني يؤكد باستمرار من أنه لن يسمح بأي خروقات لأجوائه لسيادته، لن يسمح بأي تعريض لأمن الدولة أو أمن المواطنين أو سلامتها للخطر. القوات المسلحة الأردنية تؤكد باستمرار على أنها على أعلى درجات الجاهزية والتأهب لصد أي محاولات لاختراق الأجواء أو المساس بسيادة الدولة. إيران أيضا هي اعتادت على، وخاصة الحرس الثوري الإيراني اعتادت على أنه عندما يتم قصفه من قبل الولايات المتحدة يقوم بمحاولة تسويق سرديته وروايته على الداخل الإيراني من أن هنالك قواعد عسكرية أمريكية في الأردن وأن القصف الأمريكي لإيران ينطلق من هذه القواعد. عمان أوضحت بشكل جلي من أنه لا يوجد أي قواعد أمريكية على الأراضي الأردنية، لا يوجد أي قواعد أجنبية على الأراضي الأردنية، هنالك جنود من الولايات المتحدة متواجدين في الأردن هم ضمن بروتوكولات التعاون، التدريب، التسليح، الصيانة، قطع الغيار، وهذا الأمر معروف ومعروف على المستوى الدولي. وبالتالي السردية الإيرانية من أن هنالك قواعد أمريكية في الأردن قال عنها وزير الخارجية الأردني قبل أسابيع أنها سردية كاذبة تحاول لي الحقائق، تحاول إيران من خلالها التمويه على الرأي العام الإيراني وعلى الرأي العام الإقليمي والدولي، وتحاول لي هذه الحقائق بالقول أن في الأردن يوجد قواعد أمريكية وأنه يتم استهداف هذه القواعد، ولكن في الحقيقة لا يوجد أي قواعد أمريكية في الأراضي الأردنية. سياسيا عمان تؤكد باستمرار من أنها لن تكون ساحة صراع لأي طرف، لن تنجر لأي حرب إقليمية، تدعو وتعمل الدبلوماسية الأردنية باستمرار من أجل أمن وحماية السلام والأمن الإقليميين. إيران تعبت في الأمن والسلام الإقليميين ولا تبعث على الأمن والسلام منذ فترة طويلة. الجانب الأردني يؤكد باستمرار من أنه ضرورة حماية واحترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وفقا لقوانين الملاحة الدولية. الأردن يؤكد باستمرار من أنه ضرورة حل هذه الأزمة مع إيران وإنهاء هذه المشاكل التي تسببت فيها إيران منذ فترة طويلة. طبعا إيران تسببت بهذه المشاكل من خلال تدخلها في الشؤون الداخلية، من خلال لها أدرع وميليشيات في المنطقة تحاول من خلالها التأثير على الدول، حاولت عدة مرات اختراق الجبهة الأردنية لكنها فشلت عمد على مدى سنوات طويلة. وبالتالي إيران تحاول أن تسوق رواية لها وأن تسوق سرديتها على الداخل الإيراني لأن هنالك حصار اقتصادي خانق، هنالك أيضا أزمة سياسية داخلية، وهنالك أيضا إجراءات عسكرية كبيرة من الولايات المتحدة ضد إيران، وهي تحاول الهروب من هذه الإجراءات الصعبة باستهداف الأردن، تحاول خلط الأوراق سياسيا وأمنيا في المنطقة، تحاول كسب مزيد من الوقت، وبالتالي هي في مأزق سياسي اقتصادي عسكري. لذلك هي تقوم باستهداف الأردن، بخرق الأجواء الأردنية بحجة أن هنالك قواعد عسكرية أمريكية، وهذا الأمر غير صحيح، قالته الدبلوماسية الأردنية، قاله المسؤولون الأردنيون على مدى الأشهر الماضية وعلى كثير من التصريحات والمنابر الدولية من أنه لا يوجد قواعد عسكرية أمريكية. السردية الإيرانية كاذبة، السردية الإيرانية تحاول خلط الأوراق الأمنية والسياسية في المنطقة. إيران تعاني كثيرا ليس فقط مع الولايات المتحدة أيضا مع المجتمع الدولي بسبب تدخلها في الشؤون الداخلية لدول الإقليم ومحاولتها زعزعة الأمن والاستقرار. وبالتالي فإن الجانب الأردني يقول بوضوح أنه لن يكون طرف في أي صراع، لن يكون ساحة حرب لأي طرف، لن يسمح بخرق أجوائه من أي جهة. القوات المسلحة الأردنية تؤكد باستمرار من أنها على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لحماية سيادة الدولة الأردنية، لحماية أمنها وحماية ممتلكاتها. بالنسبة للاعتداء الأخير الذي حصل قبل ساعات من خرق الأجواء الأردنية من قبل إيران، لم يقل الناطق الرسمي الأردني أو قال تحديدا أنه تم اعتراض هذه الصواريخ قبل أن تشكل أي تهديد للممتلكات وللمواطنين، وبالتالي تم إسقاطها، لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية ولم يتم تسجيل أي أضرار مادية. الجانب الأردني يؤكد باستمرار من أنه يدعو إلى السلم، يدعو إلى حل القضايا بالطرق السلمية على طاولة الحوار، لكن إيران نتيجة للضغوط الهائلة عليها هي تحاول خلط الأوراق أمنيا وسياسيا، تحاول الزعم من أن هنالك قواعد أمريكية يتم استهدافها، وهذا الأمر تقول عمان أنه ليس صحيح.
0: حتى وإن كان صحيحا يا نايف، فهذا لا يعطي لا حق ولا ذريعة لا لإيران ولا لغيرها باستهداف دولة ذات سيادة، ولا حتى القانون الدولي يسمح بذلك، ولا الأعراف الدبلوماسية والعلاقات الدولية وحسن الجوار. على كل الأحوال نتمنى السلامة للأردن وللشعب. Memories are here.
2: استراحة الظهيرة، أغاني طربية، ذكريات أسطورية. قابلت كتير
3: واتمنى بلشت بوسني فاهم.
2: من دليل الجمعة 12 الظهر.
4: سألوني الناس عنك يا حبيبي.
2: تمتع بأروع أغاني العصر الذهبي الطربية خلال استراحة الظهيرة.
5: What we gonna do right here is go back.
6: Nothing.
5: Way back. Back into time.

الغنوه الحلوه ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الوقت.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Carlo Acutis, the Millennium Saint. كان بعده طوباوي اللي منزعنا عنه ضمن برنامج بصمة من التاريخ، وهلأ صار بكل فخر الديس، الديس الشبيبة، هالشاب يلي كرس كل يوم من حياته لساعة سجود وما تخلى عن حبه للتكنولوجيا والكمبيوتر ولا عن الصلاة، وما مرق بلحظة شك هو عم يتعذب من اللوكيميا. We present a tribute today to Saint Carlo Acutis, God's technology apostle. May his life inspire youth of Lebanon and Australia to live with faith, love and simplicity. ما في أم بالعالم ما بكيت لمن شافت أمه لكارلو والفرح على وجهها نهار إعلان قداسته بسبعة أيلول 2025. آخر كلمة قالها لأمه هي ومسكت له إيده على سريره بالمستشفى: ماما don't be afraid, since Jesus became a man, death has become the passage towards life and we don't need to flee it. من أقواله كمان: I die happy because I have lived my life with God and I have not wasted even a single minute that was not for him. Saint Carlo Acutis, pray for us. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: تحياتي مجددا لكل مستمعينا بهالساعة الجديدة من الأخبار. مكملين نحن وياكم بالموسيقى، بلشنا مع عبد الحليم حافظ وهلأ برفقة هيثم سعيد، كمان سمعنا أغنية من أغاني رائعة. وماريا معكم دايما على الموجة 1638 AM، منكمل بعد الفاصل. 2ME News has it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المي. No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
2: أعلن حزب ون نيشن عن فوزه بانتخابات الفرعية في ويسترن أستراليا عن مقعد سيكريت هابر، وأجرى الحزم بعد فرز الأصوات الأخيرة. أجريت الانتخابات الفرعية عقب استقالة النائب العمالي السابق بول باباليا وزير الشرطة السابق في حكومة ويسترن أستراليا. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر 2ME أستراليا.

من هالغنية المهضومة كتير برفقة ألفيس بريسلي بكمل أنا وياكم مشوارنا، رح ننتقل لأجواء فيروزية بامتياز. بس قبل برجع بذكر كل مستمعينا بحال الطقس اليوم الاثنين 31 أغسطس ختام هالشهر بسدني، طقس رايق حلو مشمس، درجات الحرارة 20، كمان بملبورن مشمس والحرارة كحد أقصى 20 درجة. عنا ببيروت طقسنا الحار مستمر بدرجات حرارة بتوصل لل 30 درجة مئوية. خلينا نكمل معكم برفقة سيدة فيروز هون راديو 2 ام اي، نهاركم حلو.

0: معكم دايما عبر 2ME أستراليا 1638 AM الموجة الأقوى. من الصين صار في تغيير كتير كبير داخل أعلى قيادة عسكرية بالبلد. خلينا شوي نحكي عن هالموضوع, ويمكن الخبر ما أخذ نفس الضجة الشعبية يلي بيخدها خبر سياسي عادي, بس أهميته كبيرة. بكين أعلنت إزالة 2 من كبار الجنراليت من الهيئة العسكرية العليا بالصين, الـ Central Military Commission, وهي ببساطة الجهة الموجودة بقمة هرم القيادة للقوات المسلحة الصينية. والتغيير بيجي ضمن سلسلة التحركات طالت مسؤولين كبار بالمؤسسة العسكرية خلال السنوات الأخيرة, بالتزامن مع حملة واسعة ضد الفساد وإعادة ترتيب مراكز القوة داخل الجيش. ليش العالم بيراقب هالشي؟ لأنه مش عم نحكي عن جيش صغير. الصين عندها واحدة من أكبر القوات المسلحة بالعالم, عم بتزيد قدراتها البحرية والصاروخية والتكنولوجية, بنفس الوقت في توتر مستمر حول تايوان وبحر الصين الجنوبي. فأي تغيير بأعلى مستويات القيادة العسكرية بيخلق أسئلة وعدة أسئلة. هل هو مجرد إعادة تنظيم داخلية؟ هل مرتبط بحملة الفساد؟ وهل ممكن يأثر على طريقة اتخاذ القرارات العسكرية؟ المهم هون ما نروح أبعد من المعلومات الموجودة ونخترع صراع داخلي ما عندنا دليل عليه, اللي بنعرفه أنه التغيير أكيد كبير. بهالأثناء رح ننتقل لفريق أخبار 2ME أستراليا مع آخر التطورات المحلية والعالمية, وبعد النشرة منلتقى من جديد.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة, كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News. Josie Sargent with the top stories. Australians are being caught up in a growing problem involving gift card fraud. Some shoppers say they're buying gift cards only to find the activation barcode scratched out and the credit already spent. An ABC investigation has found police have busted a scam involving Apple gift cards sold at Coles supermarkets in Sydney. US authorities say it's impacting many countries. A Melbourne geologist advising teams trying to rescue about 100 people who are stuck in Nepal's hydro tower tunnels since last week's flood says many may have drowned already. Professor Arnold Dick says rescue teams are working around the clock with shovels, but the threat of further flooding is also looming, with a backlog of water building up on the Chinese side of the border. More than 800 people have died in the flood disaster and 3,000 remain missing, including 43 Australians.
4: And penguin experts are gathering on Phillip Island in Victoria for a major international conference as colonies across the country face the deadly threat of bird flu. The H5 strain of bird flu has been detected in little penguins on the island, while more than 400 positive cases have been recorded in wildlife nationally. Earlier this month, 1,000 little penguins on Phillip Island received a dose of the H5N1 bird flu vaccine. Authorities are planning to vaccinate 5,000 of the island's 40,000 bird population. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: الجيش الأمريكي يوجه ضربة استباقية في هرمز ويستهدف قوات إيرانية كانت تستعد لزرع ألغام تهدد الملاحة في المضيق. القضاء العراقي يحكم بالسجن 7 أعوام على وكيل وزير النفط بتهمة الكسب غير المشروع. ترحيب في ليبيا بتوقيع اتفاق لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عامين. أهلا بكم. قالت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم إنها نفذت إجراء عسكريا محدودا ودقيقا ضد قوات إيرانية كانت تستعد لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز، معتبرة أن تلك القوات شكلت تهديدا وشيكا للملاحة في المضيق. وأضافت سنتكوم أن إيران هي التي خلقت هذا التهديد، وأن الجيش الأمريكي تحرك لإزالته وحماية البحارة المدنيين والملاحة التجارية وضمان حرية الملاحة واستمرار حركة التجارة العالمية. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان عن مقتل وإصابة عدد من مقاتليه إلى جانب مدنيين في قصف أمريكي استهدف جزيرة لارك جنوب البلاد، فيما لم يحدد الحرس الثوري عدد القتلى والمصابين، كما لم يقدم تفاصيل بشأن الأهداف التي قصفت في الجزيرة. إلى ذلك، أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجر اليوم 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة. وقال الناطق باسم الجيش إن اعتراض وتدمير الصواريخ جرى بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات، مؤكدا أن عمليات الاعتراض تمت وفق تقديرات عملياتية دقيقة وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك المعتمدة. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تداعيات امتلاك إيران سلاحا نوويا، معتبرا أن ذلك كان سيهدد إسرائيل والشرق الأوسط وربما الولايات المتحدة وأوروبا. وأكد ترامب أن الضغوط العسكرية والاقتصادية الأمريكية أضعفت إيران، مشيرا إلى تدمير قدراتها العسكرية والدفاعية وتراجع نفوذها الإقليمي.
1: إيران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم. لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي. الحصار البحري مذهل. هم الآن دولة فاشلة. إنهم أشخاص أذكياء وصعبو المراس، لكنهم أشرار. لقد قتلوا 52,000 متظاهر. إنهم أشخاص عنيفون وأشرار للغاية. لو كان لديهم سلاح نووي لكانوا أطلقوه. لقد دمرت قواتهم البحرية والجوية. لقد رحل قادتهم. كل دفاعاتهم المضادة للطائرات تم القضاء عليها بالكامل.
0: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ما دام في منصبه، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم تخلي طهران عن طموحاتها النووية رغم الضربة التي تلقتها. ولفت نتنياهو إلى وجود بعض الخطوات التي يتعين إنجازها، وهي القضاء نهائيا على الخطر الإيراني وهزيمة هذا النظام، مضيفا أن الطريق للقضاء النهائي على حماس وحزب الله ليس ببعيد، متعهدا بإنجازه. توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن تعلن الوزارة عقوبات ثانوية جديدة على إيران أسبوعيا، وذلك في إطار مساعي واشنطن لتكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران على أن تركز الإجراءات في مرحلتها الأولى على البنوك. وقبيل اجتماع وزراء مالية مجموعة 20، قال بيسنت أن الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية أسهم في تقليص واردات الصين من النفط الإيراني، وأكد رفضه للرواية القائلة إن حملة أقصى الضغوط لن تنجح من دون فرض عقوبات ثانوية على الشركات الصينية. أظهرت بيانات شحن دولية أن عدد سفن السلع الأولية التي شوهدت تعبر مضيق هرمز انخفض إلى 5 سفن يوميا في مطلع الأسبوع، وذلك في ظل تحرك الشركات بحذر مع استمرار الهجمات على السفن. وأوضحت البيانات أنه قد يكون العدد الفعلي للسفن التي تعبر المضيق أعلى من الأرقام المرصودة مع قيام بعض السفن بإيقاف تشغيل نظام التعرف الآلي الخاص بها لتفادي الهجمات. ويكشف النظام الإيراني عن حجم أزمته الاقتصادية في توقيت بالغ الحساسية مع تصاعد الضغوط المعيشية وتشديد العقوبات. إقرار يأتي وسط مخاوف متزايدة من انتقال تداعيات الأزمة إلى الشارع، فيما تتعمق الخلافات داخل السلطة حول سبل احتوائها.
2: حين يعترف النظام الإيراني بأزمته الاقتصادية، فالمسألة تتجاوز الاقتصاد لتصبح رسالة سياسية في ثلاثة اتجاهات: للداخل لتقول القيادة إنها ترى الأزمة التي لم يعد من الممكن إنكارها وإنها تعمل على احتوائها، في محاولة لامتصاص غضب الشارع ومنع تحول الغضب من الأوضاع المعيشية إلى موجة احتجاجات جديدة، خصوصا مع ارتفاع الأسعار وأزمة الوقود والطاقة. أما رسالتها للخارج فلتقول إن للعقوبات والحصار ضغط رئيسي على الاقتصاد، وإن المتضرر ليس نظام وحدها بل المواطن الإيراني، في محاولة لإظهار الكلفة الإنسانية للعقوبات وفتح نافذة أمام الدبلوماسية وتخفيف الضغوط. غير أن الأزمة الاقتصادية لم توحد السلطة بل عمقت خلافاتها، فبحسب ما نقلته شبكة CNN، يرى الداخل السياسي وتحديدا الجناح المتشدد أن بازشكيان رئيس ضعيف، وأن توقيعه اتفاق وقف إطلاق النار مع ترامب في يونيو الماضي جعله أكثر عرضة لتحمل مسؤولية الاقتصاد المتدهور وفشل التفاهم مع واشنطن. ووصل الخلاف إلى اتهامات للحكومة بسوء إدارة الأزمة عمدا، إذ ذهب بعض المتشددين إلى اتهام المسؤولين بتعمد سوء إدارة الأزمة الاقتصادية واستخدام نقص الوقود لدفع الإيرانيين إلى قبول الاتفاق، فيما ذهب آخرون إلى اتهام المعتدلين بمحاولة تنفيذ انقلاب. كل هذه التطورات حولت الأزمة الاقتصادية من عبء على النظام إلى ساحة صراع داخله، وبين ضغط الشارع والحاجة إلى تخفيف العقوبات وصراع الأجنحة، يبدو أن اعتراف النظام بالأزمة ليس مجرد إقرار بحجم الخسائر بل محاولة لإدارة أزمة اقتصادية تحولت إلى اختبار سياسي لبقاء تماسك السلطة.
0: تتفاقم أزمة السكن في إيران مع ارتفاع الإيجارات وتراجع القدرة الشرائية، بينما تنعكس العقوبات والحصار الأمريكي على الموانئ ارتفاعا في أسعار مواد البناء، ما يفاقم الضغوط على الأسر ويجعل تأمين السكن متعذرا على شريحة متزايدة منها.
3: في إيران لم يعد شراء المنازل حلما بعيدا فقط، فحتى استئجار بيت بات يقترب من حدود العجز بالنسبة إلى كثير من الأسر. إيجارات ترتفع في المدن الكبرى بنسب تتراوح بين 70% و100%، وأسر تنفق ما بين 43% و60% من دخلها على السكن. وبين التضخم وارتفاع أسعار البناء، تتحول أزمة السكن إلى ضغط مباشر على العائلات، فالاستئجار نفسه أصبح عبئا متصاعدا مع ارتفاع الإيجارات وتراجع القدرة الشرائية، ما يدفع بعض المستأجرين إلى العودة لمنازل ذويهم بعد عجزهم عن تحمل الكلفة. وتحت هذا الضغط، عاد ملف توسيع السكن الإيجاري إلى واجهة سياسات الإسكان في إيران، بعدما أصبح السكن أزمة معيشية لا عقارية فقط. لكن جانبا آخر من الأزمة يأتي من سوق التملك والبناء، فبينما وعدت وزارة الإسكان والتعمير بافتتاح 134,000 وحدة سكنية حتى نهاية سبتمبر، تجاوز متوسط سعر المتر المربع للعقارات السكنية في طهران 200 مليون تومان خلال الأسبوع الأول من أغسطس. هذه الأرقام تعكس فجوة متزايدة بين الوعود الحكومية وحركة السوق، فما كان يفترض أن يهدئ الأسعار لم يعد كافيا أمام تضخم تكاليف البناء وارتفاع أسعار الأراضي والحصار الأمريكي. هكذا يجد الإيرانيون أنفسهم أمام سوق تضغط من جهتين: إيجار يلتهم الدخل وشراء يبتعد أكثر.
0: أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عدم اكتمال سيادة لبنان ما دام جزء من أرضه محتلا وما لم يكن قرار الحرب والسلم بيد دولته وحدها، مشددا في الوقت ذاته على عدم السماح بترك الجنوب وأهله يدفعون ثمن صراعات الآخرين وقراراتهم. وتعهد سلام بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف اعتداءاته وإعادة الإعمار وتأمين عودة أهل الجنوب إلى قراهم وبسط سلطة الدولة. ردت الخارجية اللبنانية على تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن رغبة بلاده بالانفتاح على حكومة لبنان، مؤكدة أن العلاقات بين الدول تبنى عبر مؤسساتها الرسمية والدستورية والشرعية وليس عبر أطراف أو فصائل داخلها. وشددت الخارجية اللبنانية على أن احتراب السيادة لا يحتمل الانتقائية أو التجاوز، مذكرة في الوقت ذاته بسعي لبنان إلى إقامة أفضل العلاقات مع جميع الدول بما فيها إيران. يتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية وسط تحذيرات من توظيفه سياسيا. وبينما يخشى الجيش الإسرائيلي من اتساع المواجهة في الضفة، تؤكد السلطة الفلسطينية أنها لن تنجر إلى ما تصفه بمحطة نتنياهو.
4: ينفخ اليمين الإسرائيلي المتطرف في جمر الضفة الغربية ليشتعل، ونتنياهو يسارع إلى الاستنكار. وما بين هذا وذاك، توقع بارتفاع منسوب عنف المستوطنين برعاية رسمية من نتنياهو وشركائه كلما اقتربت الانتخابات الإسرائيلية التي تعطيهم حسب استطلاعات الرأي تراجع.
2: وين ما كنتوا ماريا معكم وبيرفقتكم من ورا ميكرو راديو 2 AM أستراليا، موجتنا الأقوى 1638 AM. بنكمل بالموسيقى وبساعة جديدة حنبلش مع ربيع بارود ينسى كل موت.

0: بنكمل معكم العودة لكم مباشرة مستمعينا وننتقل لهالخبر من أوروبا. ناتو حاول امبارح الأحد يبعث رسالتين بنفس الوقت انه ما في داعي للهلع بس في داعي نضل منتبهين. مسؤول بالحلف قال انه ما في حاليا مؤشر على هجوم عسكري مباشر ووشيك على دولة من دول ناتو، ولكن بنفس الوقت قال انه النشاطات الروسية من نوع الهايبريد وورفير عم بتزيد بأوروبا. طيب شو يعني هايبريد؟ يعني بدل ما دولة تبعت دبابات وتعبر الحدود، ممكن نحكي عن سايبر أتاكس، تخريب بنية تحتية، حملات تضليل، طائرات مسيرة مجهولة، أو عمليات بيكون صعب تثبيت يعني أو تثبت هي بسرعة مين وراها. وهيدا النوع من المواجهة بيعمل مشكلة للقوانين العسكرية التقليدية، لأنه إذا جيش هاجمك تعرف شو صار، بس إذا صار سايبر أتاك على شبكة كهرباء مثلا، أول سؤال بيكون مين عمله وهل في دليل كافي حتى ترد. روسيا من جهتها بتنفي اتهامات الغرب إلى بالتخريب، وبتقول إنه جزء من هالكلام هدفه يخلق خوف منا. يعني الصورة مش إنه أوروبا ناطرة بكرة حرب، وهيدا مهم نوضحه ونقوله، ولكن مفهوم الأمن نفسه عم بيتغير، والحرب الحديثة أوقات يعني مش ضروري تبلش بطلقة. يعني صاير هالتطور عم بيخلق مشاكل أكبر بكتير من المشاكل اللي أوريدي أساسا يعني موجودة. بكمل أنا وياكم من هالخبر، مننتقل لاستراحة صغيرة تنرجع من بعدها لجولة موسيقية حلوة كتير. رح نبلشها مع هيفا وهبة ديفا، بدي شوف بعينك حب.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم، قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.

0: من عند الفنان الكبير وديع صافي. عندك بحرية بدي وجه تحية كبيرة لكل رئيس موجود معنا. هالغنية لإلكن وين ما كنتوا. بدي شوف كمان أنا وياكن لبكرة التلاتة حالة الطقس كيف رح تكون. بيسدني مشمس والحرارة بترتفع بكرة للخمسة وعشرين درجة مئوية. بملبورن رح تكون 21 درجة الحرارة، وهون ببيروت طقسنا مشمس صيفي الحرارة 30 درجة. خلينا ناخد وقفة صغيرة مع البريك وبرجع لكم.
1: Breakfast with Claude back again from 5 AM tomorrow morning on 2ME.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: وهلأ منروح لآخر المستجدات لليوم الاثنين 31 أوغست، أخبار ساعة تنتين نسمع سوا أنتو برفقتنا على الموجة 1638 AM. تابعونا.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News. Josie Sargent with the top stories. Australians are being caught up in a growing problem involving gift card fraud. Some shoppers say they're buying gift cards only to find the activation barcode scratched out and the credit already spent. An ABC investigation has found police have busted a scam involving Apple gift cards sold at Coles supermarkets in Sydney. US authorities say it's impacting many countries. A Melbourne geologist advising teams trying to rescue about 100 people who are stuck in Nepal's hydro tower tunnels since last week's flood says many may have drowned already. Professor Arnold Dick says rescue teams are working around the clock with shovels, but the threat of further flooding is also looming, with a backlog of water building up on the Chinese side of the border. More than 800 people have died in the flood disaster and 3,000 remain missing, including 43 Australians. And penguin experts are gathering on Phillip Island in Victoria for a major international conference as colonies across the country face the deadly threat of bird flu. The H5 strain of bird flu has been detected in little penguins on the island, while more than 400 positive cases have been recorded in wildlife nationally. Earlier this month, 1,000 little penguins on Phillip Island received a dose of the H5N1 bird flu vaccine. Authorities are planning to vaccinate 5,000 of the island's 40,000 bird population. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السادسة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ومستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وهجمات إيران على دول المنطقة. وفي آخر المستجدات، أعلن الجيش الأردني اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للبلاد، وقال إنه تمكن من تدميرها بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد. في واشنطن قال مصدر أمريكي للجزيرة إن القوات الأمريكية اعترضت صواريخ إيرانية باليستية متوسطة المدى استهدفتها في الأردن. وفي طهران قال الحرس الثوري الإيراني إنه دمر بنى تحتية ومواقع تمركز مقاتلات للعدو في قاعدتين جويتين في الأردن، وإن القصف رد على العدوان الأمريكي الصهيوني على جزيرة لارك. وكان الحرس الثوري قد أعلن مقتل وإصابة عدد من عناصره ومواطنين إيرانيين في هجوم على جزيرة لارك. في حين قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن القوات الأمريكية قصفت راجمتي صواريخ للحرس الثوري في الجزيرة، كانتا تستعدان لإطلاق صواريخ تحمل ألغاما بحرية باتجاه مضيق هرمز. في السياق ذاته قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها اتخذت إجراء محدودا ودقيقا ضد قوة تابعة للحرس الثوري كانت تقوم بزرع ألغام وتشكل تهديدا وشيكا على مضيق هرمز. على صعيد متصل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وإنها لو امتلكته لاختفى الشرق الأوسط تقريبا بمن في ذلك إسرائيل أو بما في ذلك إسرائيل. وأشار ترامب إلى أنه تم التخلص من جميع الألغام في مضيق هرمز بمساعدة محدودة جدا من دول أخرى. من جهته قال وزير الخزانة الأمريكي إن الولايات المتحدة تخطط لفرض مزيد من العقوبات الثانوية على إيران بشكل أسبوعي بدءا بالبنوك، وإن امتلاك البنوك أموالا إيرانية أمر مرفوض. حول آخر هذه التطورات ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون، كما ينضم إلينا من عمان مدير مكتبنا حسن الشوبكي. مرحبا بكم. أبدأ معك محمد، دعنا في صورة آخر التصريحات الأمريكية فيما يتعلق بآخر التطورات في مضيق هرمز.
1: نعم مراد، آخر التصريحات جاءت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه، ولكن في مقابلة مسجلة قبل التصعيد الأخير العسكري المتعلق بجزيرة لارك، هو يعيد الحديث إلى الأساس الذي بدأ به هذه الحرب في مقابلته مع فوكس نيوز. يقول إن الحرب كانت اضطرارية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأن إيران لو امتلكت سلاح نووي لاستهدفت دول المنطقة ولانتهت إسرائيل، ولكانت أيضا استهدفت أوروبا وحتى الولايات المتحدة. ويعيد التأكيد أيضا على أن السيطرة في مضيق هرمز هي لواشنطن، وأن هذه السيطرة تمت بفضل البحرية الأمريكية، وأن إزالة الألغام تمت بجهد أمريكي خالص مع مساعدة محدودة من بعض الدول. وينتقد ويعتب على دول حليفة أخرى مثل كوريا الجنوبية التي قال إن لديها 40,000 جندي أمريكي ولكنها لم تشارك في إزالة الألغام. إذن محاولة لإعادة تأطير ما جرى من حرب مع إيران. للمشاهد تحديدا الناخب الأمريكي في هذه المقابلة مع فوكس نيوز. ولكن فيما تعلق بآخر منشوراته على تروث سوشال، هو نشر شيئا متعلقا بجزيرة خارك وليس لارك التي استهدفت فعلا. خارك نشر لها مقطعا مولدا بالذكاء الاصطناعي، يقول إنها تقصف وإنها تتحول إلى أنقاض. هذا المنشور نشره فقط خلال الساعة الماضية، لا يفهم في أي إطار يأتي هذا المنشور، لكنه على الأغلب في الحرب النفسية التي يستمر فيها الرئيس ترامب من خلال القول إن مضيق هرمز هو أرض أمريكية أو إقليم أمريكي. هذه المرة يعيد التهديدات القديمة التي كنا نسمعها في شهر أذار مارس الماضي لجزيرة خارك التي تعد رئة التصدير للنفط الإيراني. أما فيما يتعلق بالقيادة المركزية الأمريكية وما جاء عنها بخصوص استهداف لارك، استهداف رجيمتي الصواريخ الإيرانيتين التابعتين للحرس الثوري الإيراني، فقد قالت القيادة المركزية إن هذا الإجراء كان دقيقا ومحدودا لإزالة خطر وشيك. الخطر الوشيك هو إعادة زرع الألغام، إرسال الألغام من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني عبر صواريخ محمولة على صواريخ من رجمات الصواريخ هذه. وإن الادعاء الإيراني كما تقول القيادة المركزية الإيرانية بأن ما حصل هو عمل عدواني هو ادعاء باطل، وإن ما جرى هو حماية للبحارة المدنيين ولحركة التجارة الدولية. إذن الولايات المتحدة تتخذ هذا الإجراء ولكنها لا تغير استراتيجيتها الأخيرة بشكل كامل، استراتيجية الاعتماد على العقوبات الاقتصادية ومحاولة خنق إيران ماليا وخفض وتيرة العمليات العسكرية في الأسابيع الأخيرة. لكنها تقول في الوقت نفسه إن هذا الخيار يبقى قائما، يبقى على الطاولة في حيازتها، يمكن أن تلجأ إلى استخدام الخيار العسكري إن رأت ذلك ضروريا وإن رأت أن خطرا إيرانيا وشيكا يجب التعامل معه.
0: محمد، كذلك وزير الخزانة سكوت بيسن تحدث عن التشديد في العقوبات على إيران، وهذه المرة ما سماه بالعقوبات الثانوية التي تفرض بشكل أسبوعي. هل من تفاصيل أوفى حول هذه النقطة؟
1: ليست هناك تفاصيل متعلقة بأسماء مؤسسات مالية أو بنوك أو شخصيات جديدة، ولكن ما يقوله وزير الخزانة، وهو يقول هذا الكلام في وقت مهم لأنه سيجتمع خلال ساعات مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين الذين تستضيف اجتماعهم الولايات المتحدة في نورث كارولاينا، يريد أن يقول لكل هذه الأطراف المجتمعة بأن واشنطن جادة للغاية في موضوع العقوبات الاقتصادية، وأن العقوبات الأمريكية التي كانت تتعامل معها بعض الدول سابقا على أنها اختيارية يمكن الأخذ بها أو يمكن تجاهلها، الأمر لم يعد كذلك مع الرئيس ترامب. هذا ما يقوله وزير الخزانة. ستعاقب هذه الدول، ستكون هناك عقوبات ثانوية على كل من يوفر لإيران قناة خلفية أو أسطول ظل أو شبكات سرية لغسيل الأموال وتهريب النفط، وبالتالي ضخ الأموال لإيران بالتحايل على العقوبات القائمة. أصلا هذه الدول ستشارك إيران عزلتها، والولايات المتحدة صحيح أنها بدأت بحملة الإقناع عبر طواقم وزارة الخزانة ووزارتي الخارجية والحرب التي تتواصل مع الدول المعنية وتعطيها تفاصيل بهذه الشبكات وتعطيها مهلا زمنية لقطع علاقاتها مع إيران، لكنها في الوقت نفسه ستكون جدية في فرض هذه العقوبات، وقد بدأت ذلك في الأسبوع المنتهي وستستمر فيه في هذا الأسبوع الذي يبدأ الآن. خلال الأسبوع الماضي فرضت عقوبات كانت مهدت لها بالقول إنها ستفرض على مؤسسة مالية كبيرة، ثم فرضت أو بدأت إجراء بفرض عقوبات على بنك مصر في الإمارات وعلى مدير فرع بنك ميلي الإيراني في الإمارات، وكذلك على شركة في هونغ كونغ. الآن هو يمهد أيضا لعقوبات أخرى في الأسبوع المقبل ليظهر أن الولايات المتحدة بالفعل ذاهبة إلى تشديد الخناق المالي والاقتصادي على إيران.
0: شكرا جزيلا لك محمد المدهون مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ننتقل الآن إلى عمان، إلى مدير مكتبنا حسن الشوبكي. حسن، ما الذي علم إلى حد الآن بشأن الهجوم الإيراني على قاعدتين في الأردن؟
2: بالفعل مراد، يعني التأكيدات العسكرية الأردنية تشير إلى أن إلى استهداف الأردن بثمانية صواريخ باليستية دخلت الأجواء الأردنية بعد منتصف الليلة وفجر اليوم. تم التعامل مع هذه الصواريخ الثمانية، أكد الجيش الأردني في بيان عسكري له قبل نحو 4 ساعات بأن الدفاعات الجوية تمكنت من خلال بيانات دقيقة ومتابعات حثيثة من التعامل مع هذه الصواريخ وإسقاطها، وأنها لم تصل إلى أهدافها. يعني تصريحات الحرس الثوري الإيراني تشير إلى أن الصواريخ كانت تستهدف قاعدتين، وقالت أنهما أمريكيتين في الأردن، واستهدفت البنى التحتية ومقاتلات كانت تربط في هاتين القاعدتين. لكن الجيش الأردني يؤكد أن الصواريخ.
3: من استديوهات الأخبار العودة لاستديوهات الهواء، أنتو برفقة ماريا منصور معكم من وراء ميكرو راديو 2ME أستراليا. رح نبلش مع أول غنية ضمن هالجولة الموسيقية برفقة محمد أنديل.

هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشاتكم. فيكن تنزلوا الاب على فيسبوك وعلى انستغرام Facebook 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au Facebook 2ME Australia.

0: بنتقل معكم من أجواء الموسيقى لهالخبر الفني عن نصيب زيتون. عنده كان جديد لجمهوره، وهالمرة كان جديده بعنوان يا غرامي. هلأ لافت أنه نصيف ما نطر الطرح الرسمي ليعرف الناس على الغنية، بل غنيها لأول مرة مباشرة على مسرح مهرجان فقرة بلبنان ب12 آب، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وحتى أنه الكليب تم تصويره خلال الحفل نفسه ليحتفظ بأجواء اللحظة الحقيقية بينه وبين الحاضرين. يا غرامي غنية لبنانية رومانسية بطابع طربي وغزلي من كلمات وألحان الياس، توزيع عمر الصباغ، وطرحها نصيف رسميا من كم يوم. فهو ليكو أي متى غنيها وهلأ؟ لا من كم يوم طرحها. الفكرة مش جديدة عليه، لأنه سبق وعملها سنة 2018 مع غنية بديها، لما غنيها لأول مرة بمهرجان لأبيات قبل طرحها، والغنية لاحقا تخطت 80 مليون مشاهدة. فيبدو يعني انه نصيف هيك بحب يخلي اول، اذا بدنا نقول، امتحان لاغاني جديده قدام الجمهور مباشره. ويا غرامي هيك بلشت قصتها من المسرح قبل ما توصل لهالمنصات كلها اللي صارت موجوده عليها اليوم. رح تابع انا وياكم بمشوارنا الحلو، ومنكمل باغانينا الحلوه كمان عبر 2ME استراليا.
1: تابعوا البريكفاست شو وكل البرامج، كل شيء احلى على 2ME.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
4: يسعد صباحك الحلو.
5: ذكرت زعيمة ون نيشن كولين هانسن أن تصريحات رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ووزير الخزانة جيم شالمرز أمام أنصار حزب العمال قد تؤدي إلى التحريض على العنف السياسي. كل هالعناوين وغيرها من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

0: وفنيا العودة لكم مجددا مع هالخبر هلأ عن وائل كفوري يلي رجع وشوق جمهوره وظاهر انه في غنية رومانسية جديدة على الطريق. وائل نشر فيديو على حساباته بالسوشيال ميديا وهو عم بيسوق سيارته وشارك معه مقطع صغير من الغنية يلي بيقول فيه قربت الشتوية وما سأل فيي. ومن هالكلمات يعني واضح انه الاجواء رايحة باتجاه الحب والحنين والعتب يلي بنعرفها ومعودين يعني عليها باغاني. وطبعا هالمقطع كان كافي حتى يحمس جمهوره, خصوصا انه لحد هلأ ما كشف وائل كل التفاصيل او مثلا الموعد الرسمي لطرح هالغنية. بس اكيد اللي بين من هالفيديو البسيط انه قبل ما توصل الشتوية وائل محضر غنية جديدة, هيك غنية بتدفئ قلوب جمهوره كله. بكمل انا وياكم مستمعينا باجواءنا الحلوه واغانينا المميزه مع راديو 2 ام اي استراليا ودائما على موجتنا الاقوى 1638 AM. واطيب التحيات وبجه لكم اياها تحديدا من وسط بيروت.
1: صباحك يبدا عنا
2: feeling refreshed.
3: Wake up!
2: Come on, it's time to get up.
1: على راديو 2 ام اي.
2: It's my show.
1: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
1: مع 2 ام اي كل صباح.
5: Wake up.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
7: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة

0: نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
1: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. بقديس الساعة اليوم رح نحكي عن قديستين، سينت ماترونا اوف رشا and سينت ماترونا اوف خيوس ايلاند ان غريس. القديسة البارة ماترونا العجائبية يلي من اليونان اجتاحوا البرابرة جزيرة خيوس وحاول واحد منهم يعتدي على راهبة فوقع بأرضه دغري. ماترونا صلت فوق جسمانه فأقامته وصار يتعلم الصلاة منها، ودغري تاب وما عاد خلى البرابرة يأذوا المسيحيين. حلمت بوفاتها وعرفت انه بعد 7 أيام حتنتقل بالروح والجسد. اما القديسة الروسية ماترونا يلي ولدت سنة 1881 كانت عمية منذ الولادة، وبس بعمر 7 سنين بلشت تعمل العجائب وشفاءاتها كتيرة وبتنصح الملحدين وتدلهم على الطريق الصحيح. ماترونا أوف رشا أنت ماترونا أوف غريس نينتهم مكرمات بالكنيسة الأرثوذكسية. Both of you dear saints pray for blind people and for spiritual guidance and to avoid danger. Amen. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: كمل معكم مشوارنا ومن استديوهي 2ME ومايسات. بدي أعطيكم أبديت سريع عن كارثة الهيمالايا يلي حكينا عنها بارح، لأنه عملية الإنقاذ دخلت مرحلة أصعب. الجيش النيبالي صار ينقل معدات تقيلة بالمروحيات إلى منطقة سد قيد الإنشاء بمحاولة للوصول إلى مئات الأشخاص العلقانين داخل الأنفاق بعد الانهيار والفيضانات. المشكلة إنه فريق الإنقاذ مش عم بيتعامل بس مع مي، في كميات هائلة من الصخور والطين، وفي مناطق الطرق لها كتير مقطوعة. كرمال هيك المعدات نفسها لازم توصل جوا. نيبال طلبت كمان مساعدة دولية بمجالات تقنية، لأنه حجم الكارثة صار أكبر من مجرد يعني search and rescue تقليدية، في إعادة فتح طرق وبنية تحتية وتقييم استقرار مناطق جبلية كاملة. والأرقام للأسف بعد عم تتغير. كرمال هيك ما فينا بعد نحكي يمكن عن حصيلة ونخاطر تكون تغيرت تكون زادت أكيد يعني، وهيدا شيء مؤسف جدا. الأهم أنه في ناس بعدها كمان يعني ناطرة خبر عن أحبابها، وفي فرق إنقاذ عم تشتغل بظروف بالغة الصعوبة. فالله يعطيونا القوة يحمي كل الموجودين بالمناطق المنكوبة، وإن شاء الله يحمل هالبحث أخبار نجاة أكتر للعائلات يلي بعدها ناطرة وما كتير يعني طول انتظارهم، وعن جد يسمعوا الأخبار الحلوة لأنه خبر يعني حزين وهيك عن جد بزعل كتير كتير. رح تابع أنا وياكم مشوارنا، رح نكون بعد الاستراحة عم نختم بجولة موسيقية ومنبلشها برفقة مايز البياع، فخليكن على السماع.
1: ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 2ME أستراليا.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على رؤية أستراليا.
0: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: TME Australia News.
5: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها لكم آدم جبيرة.
6: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. تصعيد عسكري جديد بين الولايات المتحدة وإيران هو الأول من نوعه منذ حوالي شهر. خلاف بين نتنياهو وقائد الجيش الإسرائيلي على خلفية تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية ووسط تحذيرات أمنية إسرائيلية من انفجار الوضع. في ليبيا توقيع اتفاق بين الأطراف برعاية أممية في محاولة لفك الجمود الذي يعيق إجراء الانتخابات في هذا البلد.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: مرحبا بكم. ذكرت وكالة مهر الإيرانية نقل للأنباء نقلا عن الحرس الثوري هذا الصباح أنه أي الحرس أسقط طائرة أمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 فوق مضيق هرمز بصواريخ دفاع جوي، ما أدى إلى تحطمها في مياه الخليج كما جاء في ما نشرته الوكالة. وذلك بعد إعلان الحرس الثوري عن إطلاقه صواريخ باليستية على قائدتين عسكريتين أمريكيتين في الأردن ردا منه على الهجوم الدموي الذي شنته الولايات المتحدة قبل ذلك بساعات قليلة على جزيرة لارك الإيرانية في مضيق هرمز في تطور عسكري هو الأول من نوعه منذ حوالي شهر. شيرين نصر.
8: الحرس الثوري قال أن مقاتلي قوات الجو فضاء نفذوا عملية مركبة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت البنى التحتية الفنية ومرافق الصيانة ومواقع تمركز مقاتلات أمريكية في قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين الأمريكيتين في الأردن، حيث أعلن الجيش اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة. هذا الهجوم الأول على إيران منذ أواخر شهر تموز الماضي جاء وفق الحرس الثوري بعد أن استهدفت ضربات أمريكية أمريكية جزيرة لارك وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من العسكريين والمدنيين، بينما أوضح الجيش الأمريكي أن قواته اتخذت إجراءات محدودة ودقيقة ضد قوات زرع الألغام التابعة للحرس الثوري الإيراني التي تشكل تهديدا وشيكا في مضيق هرمز. أما الحرس الثوري الإيراني الذي حذر أيضا من أن أي هجمات جديدة على إيران ستقابل بردود أكثر قوة وسحقا، فأضاف أن ما وصفه بالعدوان لن يكون سبيلا للخروج من مأزق واشنطن في مساعيها لإضعاف سيطرة الجمهورية الإسلامية على مضيق هرمز.
6: هذا وقفزت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد للبرميل يوم بعد أن شنت إلى الولايات المتحدة هذا الهجوم في مضيق هرمز، ما أدى إلى رد من طهران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث تصريحات له قال إن جزيرة كارك الإيرانية تتعرض لتدمير، مشددا على أنه لن يسمح للإيرانيين كما قال ترامب بامتلاك السلاح النووي. هذه إذن في وقت قال فيه وزير الخزانة الأمريكي إنه من المرجح أن تكشف الوزارة عن عقوبات ثانوية جديدة أسبوعية تهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران مع التركيز في البداية على البنوك. وبرئاسة وزير الخزانة الأمريكي يجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين حتى الثلاثاء في بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، حيث فرض ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية ويسعى لإقناعهم بالانضمام إلى حربه الاقتصادية ضد إيران. وسط تحذيرات أمنية إسرائيلية من انفجار الوضع في الضفة الغربية المحتلة، يتزايد التوتر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الأركان على خلفية التصعيد المتواصل في الضفة الغربية جراء اعتداءات المستوطنين. المزيد في تقرير زياد حلبي من القدس.
9: توتر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الأركان هذه المرة ليس بشأن غزة أو لبنان، بل على خلفية التصعيد في الضفة الغربية. وجاء التوتر بعد أن حذر زمير نتنياهو من أن سلوك السياسيين قد يشعل الوضع ميدانيا في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين، في تلميح عريض إلى عدم مواجهة المستوطنين لاعتبارات انتخابية. ضباط إسرائيليون يصفون الضفة بأنها على حافة الانفجار، مع تسجيل 3 إلى 4 حوادث احتكاك يوميا بمستويات غير مسبوقة، ويتحدثون عن مستوطنين يتوجهون عمدا إلى عمق المناطق الفلسطينية في ألف وباء لتنفيذ هجمات. وفي مؤشر إلى حجم القلق، يدرس الجيش نقل فرقة عسكرية واحدة على الأقل من غزة أو لبنان إلى الضفة. فمع استمرار الغارات والاغتيالات في غزة وجنوبي لبنان والقيود الأمريكية على هاتين الجبهتين وعلى جبهة إيران، تبدو الضفة الجبهة المرشحة للاشتعال عشية الانتخابات. وهكذا تختلط الاعتبارات الانتخابية بالملفات الأمنية والسياسية بين يمين يغلب الأمن في حملته ومعارضة تدفع نحو المحاسبة عن إخفاق 7 أكتوبر. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
6: حركة حماس اعتبرت أن تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة يجري بدعم مباشر من الحكومة الإسرائيلية، واعتبرت ذلك جزءا من مخطط لفرض وقائع استيطانية جديدة وتسريع مشاريع الضم والتهجير. في لبنان تواصلت الضربات الإسرائيلية في الساعات الأخيرة على بلدات بجنوب البلاد بالتزامن مع تحركات وتوغلات، بينما ما يزال مسار المفاوضات بين حكومتي البلدين متعثرا في ظل رفض حزب الله لهذه المفاوضات أصلا. فالنتينا سمعان من الجنوب اللبناني.
10: لا تزال المنصوري هدفا يوميا للجيش الإسرائيلي بمختلف أنواع الاستهدافات، من الغارات إلى القصف المدفعي وجرف ما تبقى من منازل في مشاعها. الغارات طلت أيضا النبطية الفوقة، دوحة كفر رمان وزوتر الشرقية، فيما تعرضت أكثر من 8 بلدات للقصف المدفعي، بينها صربين، عيت الجبل، بيوت السياد وحولة. أما القنطرة، أرنون، يحمر شقيف ومجد الزون فنفذت فيها تفجيرات كبيرة. إلى ذلك ألقت محلقة قنبلة صوتية عند مدخل صربين وقنابل مضيئة على حرش عيت الجبل. بريا، توغلت قوى إسرائيلية إلى وادي الجمل في الأطراف الشمالية لميس الجبل وأخرى نحو مجرى نهر زوتر الغربية، في حين تحركت آليات عسكرية باتجاه حداتة وشرقي الخيام تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة وأحراق عدد من المنازل والحقول. فالنتينا سمعان جنوب لبنان مونتي كارلو الدولية.
6: من المقرر أن تستضيف اسطنبول اليوم الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان، وذلك بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئات الأركان في الدول الثلاث. في سوريا قتل مدنيان في اشتباكات دارت بين مجموعات مسلحة محلية وقوات حكومية بغرب مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب البلاد. من جهة أخرى، أعلنت السلطات السورية عن مقتل ضابط سابق في الجيش السوري خلال حكم النظام السابق بعدما أطلق النار على قوات الأمن أثناء محاولتها توقيفه في طردوس بغرب البلاد. أعادت سوريا فتح سفارتها في العاصمة الليبية بعد إغلاق دام 14 عاما، وذلك خلال زيارة وزير خارجيتها سعد الشيباني إلى طرابلس. طرابلس التي شهدت أمس توقيع ممثلين عن السلطات في شرق البلاد وغربها أي ليبيا على اتفاق برعاية أممية قدم على أنه خطوة في اتجاه إجراء انتخابات في هذا البلد الذي تحكمه حكومتان متوازيتان. أمل بيروك.
11: الاتفاق الذي تم في مقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة الليبية ينص على ترتيبات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت سلطة تنفيذية واحدة في غضون 24 شهرا، بالإضافة إلى ترتيبات للمصادقة عليه من جانب مجلس النواب الذي يتخذ من بنغازي في الشرق مقرا والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس غربا، وذلك في غضون شهر مع آلية متابعة لدعم تنفيذها. عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس المعترف بها دوليا اعتبر أن الاتفاق يعد خطوة مهمة تقوم على إنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات، فيما وصف خليفة حفتر الرجل القوي في الشرق حيث توجد حكومة مدعومة منه، وصف الاتفاق بأنه تقدم في معالجة قضايا تعثرت لسنوات. هذا الاتفاق المدعوم من الأمم المتحدة هو منفصل عن المسار التفاوضي الذي يقوده مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس، والذي يبحث بحسب تقارير إعلامية في ثلاثة مسارات سياسية وعسكرية واقتصادية وحل يقوم على تأسيس مجلس رئاسي موحد يقوده صدام حفتر نجل خليفة حفتر وعلى حكومة موحدة يرأسها عبد الحميد الدبيبة.
6: عادت الحياة في الساعات القليلة الماضية إلى طبيعتها في العاصمة النيجيرية نيامي بعدما شهدت قبل يومين تمردا عسكريا أحبطه المجلس العسكري الحاكم هناك بمساعدة قوات روسية حليفة. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن إرسال 4 طائرات قتالية إلى نيامي استجابة لطلب القيادة في النيجر عقب محاولة التمرد هذه التي أثارت مخاوف من زعزعة استقرار البلاد. الجزائر التي تتواصل فيها تداعيات موجة الحرائق التي اجتاحت عددا من ولاياتها ولا سيما في شرق البلاد وخلفت خسائر بشرية ومادية. مونيا بالعافية.
12: تستمر عمليات إخماد الحرائق وإنقاذ الضحايا والمتضررين في عدد من ولايات وسط وشرق الجزائر في وقت تتسع تداعيات موجة الحرائق التي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة خاصة في ولاية جيجل. وفي خضم هذه التطورات أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنه لا يستبعد وجود أيادي إجرامية وراء اندلاع الحرائق، مشددا على ضرورة إجراء التحقيقات اللازمة لتحديد أسبابها. وقد تزامنت هذه التصريحات مع تداول صور ومقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن احتمال افتعال بعض الحرائق، ما أعاد للواجهة ملف الحرائق المفتعلة في الجزائر بعدما سبق للقضاء الجزائري أن حاكم العام الماضي أشخاصا بتهم تتعلق بإضرام حرائق عمدا. في المقابل يعيد اتساع رقعة النيران طرح إشكال تأثير الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهي عوامل تزيد من خطر الحرائق التي تتكرر في فصل الصيف في الجزائر.
6: هذا في الجزائر. في الجارة تونس تفاقمت أزمة التيار الكهربائي ومياه الشرب بعد انقطاعات متكررة طالت كل مناطق البلاد. ثامر الزغلامي مراسل مونتي كارلو الدولية في تونس كان معنا هذا الصباح ضمن فقرة مباشر مع مراسل وحدثنا عن مبررات الحكومة لهذه الأزمة.
13: ما زال التونسيون يعيشون على وقع صيف ثقيل، حيث أدت موجة الحرارة إلى تكرر انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب، وأدت أيضا إلى نقص حاد في المياه المعلبة وبعض المواد الأساسية في الأسواق. تفاقم الأزمة أدى إلى تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية، فيما بررت السلطة هذا التدني في الخدمات العامة، بررته بأعمال مدبرة تهدف إلى تأجيج الشارع حسب ما ورد على لسان رئيس الجمهورية قيس سعيد. المرصد التونسي للمياه سجل الشهر الماضي يوليو تموز أكثر من 600 تبليغ عن مشاكل في التزود بمياه الشرب، ومن المنتظر حسب خبراء في المركز أن يكون أو أن تكون الأرقام في هذا الشهر مرتفعة نتيجة تفاقم الأزمة. المرحلة وصفتها أو وصفها المرصد بالحرج، وطلب السلطات بمعالجة الأزمة خاصة في المناطق التي تشهد انقطاعات طويلة لمياه الشرب.
14: استمعتم إلى ثامر الزغلامي مراسل مونتي كارلو الدولية في تونس. تتواصل عمليات البحث والإنقاذ إثر انقلاب عبارة سياحية قبالة سواحل قبرص الشمالية، والذي أدى إلى وفاة 8 أشخاص وفقدان حوالي 20 آخرين من أصل 267 شخصا كانوا على متن العبارة. أعلن متمردون كولومبيون ينتمون إلى مجموعة منشقة عن حركة فارك المنحلة الآن، أعلنوا عن مسؤوليتهم عن خطف جندي كولومبي في الفيلق الأجنبي الفرنسي، مؤكدين أنه ما يزال على قيد الحياة. قالت رئيسة وزراء إيسلندا إن رفض استئناف محادثات انضمام بلادها إلى الاتحاد الأوروبي لا يمثل انتكاسة بل يعد انتصارا للديمقراطية، مشددة على احترام الناتجة. وكان الناخبون الإيسلنديون قد رفضوا في استفتاء أجري قبل يومين استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تصويت طغت عليه قضايا السيادة والاستقلال. في هذا الخبر نأتي وإياكم إلى نهاية هذه النشرة. وكان فيها الحرس الثوري الإيراني يقول إنه أسقط مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز بعد إعلانه عن مهاجمة قائدتين بالأردن. وفي أخبار عاجلة تحدث أيضا عن استهداف قائدة أمريكية في الإمارات العربية المتحدة. جاء كل ذلك ردا على الهجوم الأمريكي على منصة إطلاق صواريخ إيرانيتين في هرمز. في ليبيا توقيع اتفاق بين الأطراف برعاية أممية في محاولة لفك الجمود الذي يعيق إجراء الانتخابات في هذا البلد. ابقوا معنا، نواصل معكم فقرات صباح مونتي كارلو الدولية.
15: Taking a look in Sydney in Horsley Park, Walgrove Road is closed both ways between the Horsley Drive and Saxony Road. And in Mascot, there's a bus breakdown northbound on O'Riordan Street at Burke Road, leaving one lane closed. Meanwhile, in Melbourne, there's reports of a crash in Footscray on Ballarat Road, outbound at Summerhill Road. And there's emergency works on the Calder Freeway, outbound past Keelor Park Drive, leaving the right-hand lane closed and speeds down to 40 km. Saying has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery supports or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
16: مع الفنانة نجوى كرم منبلش مشوارنا هون راديو 2ME. مرحبا.

Dice Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Demetrios of Thessaloniki, Demetrios المفيد الطيب. ديمتريوس باليوناني يعني ابن الأرض، هو الجندي الشجاع يلي ظهر على حصانه وحامل سيفه بطريقة عجائبية وخلى البرابرة يتراجعوا عن غزو مدينة ثيسالونيكي باليونان. منقله مفيد الطيب لأنه لليوم بتطلع ريحة عطر حلوة بتشفي الروح من مدفنه، وبتطلع ريحة من أجزاء من جسمانه محتفظة فيها الكنيسة الأرثوذكسية لليوم. O Saint Demetrios, you with your title the mere streamer, أو مفيد الطيب، اشفي أحباءنا المرضى بعطرك، ساعد جنودنا لأنك كنت جندي وشهيد المسيحية، واحمي مدننا. You are regarded as a protector and more broadly a defender of Christians and cities against enemies. Intercede please for us in this hour and forever. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام. انتو برفتي ذات 2 AM 1638 AM وصلنا سوا لبداية الأسبوع وانطلاقتها. يا رب تكون كتير موفقة على كل الأصعدة. آخر يوم من شهر آب. نعم هيدا آخر يوم. اليوم 31 من شهر آب أوغست. بكرة الثلاثة الأول من شهر أيلول وهو فصل الربيع. تحياتي لكم. انتو برفتي ذات 2 AM 1638 AM. قبل ما نروح لفاصل استراحة وقبل ما نروح لأخبارنا ودردشتنا بدي ذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني. Very warm 23 درجات الحرارة. بكرة 27 بسيدني. نعم من هلأ والرايح ما بقى في حرارة تحت 20، كله من فوق 20 درجة مئوية. أما على صعيد ملبن بعد في سقعة 16 درجات الحرارة اليوم. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم لبداية مشوارنا. رح نقضي ساعات حلوة على أمل أنا وإنتو برفقة أغاني كتير حلوة منوعات موسيقية غير شكل بتستمعوا لها على مدار الساعة. بس من عنا من هون من راديو 2ME كمان رح نترافق مع آخر المستجدات الإخبارية المحلية الأسترالية. رح نروح لغرفة الأخبار بكل ساعة على رأس الساعة. منتوجه لعند الزملاء لنتعرف على آخر وأهم المستجدات. أيضا رح نكون وفيكم بمعلومات صحية غذائية ونفسية بسياق مشوارنا. فكونوا معنا وتابعونا من وين ما كنتوا عم تستمعوا لألنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au من أنحاء العالم كله. بدي إلكن أهلا وسهلا بتواجدكم وابتدينا مشوار Drive Time Program.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: غرفة الأخبار لنتعرف على آخر وأهم المستجدين.
1: Tanmaya Navada with the top stories. Authorities in Nepal are warning of possible flash flooding, urging residents in flood-affected districts to remain on high alert. Flood warning notices have been sent to people's phones as rescue crews work to clear a major highway connecting Kathmandu to one of the areas worst hit by last week's catastrophic floods. At least 800 people have been confirmed dead, but thousands of others are still missing in Nepal and Tibet, including 43 Australians. Australian officials say they hold grave concerns for those unaccounted for, but have not lost hope. Attorney General Michelle Rowland says the government wants to bolster Australian safety through a series of new privacy protections. Under the proposal, companies could no longer justify collecting more information than they need. People will also be given the right to erase their data from platforms, and there'll be stronger rules on how organisations respond to data breaches. And administrators of the embattled Bathler Group say its demise is just days away if they can't secure urgent funding to pay 350 staff by Thursday. The major property developer went into administration last week with debts exceeding $3.2 billion. If the operation shuts down, it leaves 200 projects in limbo. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
2: من الدقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
3: موجز للأخبار مع شيرين نصر. صباح الخير شيرين.
4: صباح الخير أمل وأهلا بكم مجددا مستمعينا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جزيرة خرج الإيرانية تتعرض للتدمير. كلام ترامب جاء عقب إعلان الولايات المتحدة أنها شنت هجمات استهدفت منصات إطلاق صواريخ إيرانية على جزيرة لارك الصغيرة في مضيق هرمز في أول هجوم على الجمهورية الإسلامية منذ أواخر شهر تموز الماضي. الضربات الأمريكية أسفرت عن سقوط ضحايا وفق ما قاله الحرس الثوري الذي قام بدوره بمهاجمة البنى التحتية الفنية ومرافق الصيانة ومواقع تمركز مقاتلات أمريكية في قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين الأمريكيتين في الأردن في عملية مركبة بالصواريخ والطائرات المسيرة. من جهته أعلن الجيش الأردني اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة. هذا وأوضح الجيش الأمريكي أن قواته اتخذت إجراءات محدودة ودقيقة ضد قوات زرع الألغام التابعة للحرس الثورية الإيرانية التي تشكل تهديدا وشيكا في مضيق هرمز عبر قصف منصتين لإطلاق الصواريخ. أما الحرس الثوري فقال أنه لن يكون هناك سبيل للخروج من مأزق واشنطن في مساعيها لإضعاف السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز. ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال اليوم إنه من المرجح أن تكشف وزارة الخزانة عن عقوبات ثانوية جديدة أسبوعية تهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران مع التركيز في البداية على البنوك. أعلنت الخارجية الباكستانية أمس أن الاجتماع الافتتاحي للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية سينعقد في اسطنبول اليوم، وهذا الاجتماع هو الجلسة الافتتاحية للجنة المشكلة بموجب اتفاق مكة للدفاع المشترك بين باكستان وتركيا والسعودية، وسيحضره وزراء خارجية ودفاع الدول الثلاث إضافة إلى مسؤولين آخرين. ذكر القائم بأعمال رئيس بلدية بلغرود الروسية أن هجوما صاروخيا على المدينة القريبة من الحدود مع أوكرانيا أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين مساء أمس. إلى كولومبيا حيث أعلن متمردون ينتمون إلى مجموعة منشقة عن حركة فارك المنحلة الآن يوم الأحد مسؤوليتهم عن خطف جندي كولومبي في الفيلق الأجنبي الفرنسي مؤكدين أنه لا يزال على قيد الحياة. كان الجيش الكولومبي قد أفاد الخميس بأن خوسي أولغير ميلوتشاري احتجز رهينة في السادس من هذا الشهر أثناء تنقله على طريق في مقاطعة نارينيو بجنوب غرب كولومبيا. ختام الموجز.
3: شكرا لك شيرين.
5: Tech Taking a look in Sydney in Horsley Park, Walgrove Road has reopened both ways between the Horsley Drive and Saxony Road after a multi-vehicle crash. And in St Mary's, there's a bus breakdown on Mamre Road, northbound to the Great Western Highway. Meanwhile, in Melbourne, the Deer Park Bypass is slowing outbound and stretches from the Ring Road to Hopkins Road on the Western Freeway, and the Mornington Peninsula Freeway is slowing southbound past

0: من جديد الإصدارات الموسيقية بنرجع لعنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM بداية الأسبوع يوم الاثنين وآخر يوم من شهر آب أوغست. اليوم 31 من شهر آب للعشرين 26، أكيد هذا آخر يوم وبداية فصل الربيع. بكرة الثلاثة اليوم تقصنا بسيدني درجات الحرارة بتوصل أقصاها ل 23 درجة، على صعيد ميلبن بتوصل ل 16. بكرة الثلاثة بسيدني رح توصل درجات الحرارة ل 27 درجة. نعم إجا الربيع وجاي بالدفى معه. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM من جديد الإصدارات الموسيقية. منروح لفاصل استراحة.
1: عم تتسمعوا على درايف تايم على 1638 2ME أستراليا.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 9790 7000.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: متابع برفقتكم مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكم من جديد من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. نسمع الفنان محمد عدوية، بنرجع منكمل مع الفنانة وردة. هيدي هي الإذاعة الأقوى 2ME يلي دايما معكم على مدار 24 ساعة ورا ساعة. بونسوار.

0: Welcome to 2ME.
1: That is the original 2ME Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: حان موعدنا تنتوجه لعند الزملاء تنتعرف على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 4 هون راديو 2ME 1638
1: AM 2ME أستراليا and 2ME Gold هلأ على تطبيق iHeart وما تنسوا تحطوا 2ME أستراليا و 2ME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME أستراليا 2ME أستراليا هلأ على تطبيق iHeart.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك؟ عندما يكون لديك أطفال وليوف في الخارج أو تزوجت في الخارج، فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من New South Wales حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدعية القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: السلاح الذي يحمي الأرض. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع وشادي عقاد.

0: عدد من مسلحي حزب الله يفرون من علي الطاهر نحو المناطق المحيطة بحسب الإعلام الإسرائيلي. الرئيس عون: السلاح الذي يحمي الأرض هو السلاح الشرعي للدولة وحدها. سلام: الجنوب لن يترك وحده وأهله لن يكونوا مرة أخرى من يدفع ثمن صراعات الآخرين. الخارجية اللبنانية ردا على عرقجي: احترام السيادة لا يحتمل الانتقائية أو التجاوز. العاهل الأردني يبحث مع قائد الجيش تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية. وتتابعونا في ليبانو راما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. قفزت تلة علي الطاهر مجددا إلى الواجهة هذا المساء بعد المعلومات التي أوردتها إسرائيل والتي قالت فيها إن عددا من مسلحي ميليشيا حزب الله تمكن من الفرار من علي الطاهر نحو المناطق المحيطة، كما أن الجيش الإسرائيلي ماض للسيطرة على مرتفعات علي الطاهر. ونشير إلى أن ما يسمع في الجنوب الآن هي عمليات تفجير كبيرة وضخمة ينفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة القنطرة وفي أرنون وفي محيط علي الطاهر، والغارات الإسرائيلية تتكثف على المنصور في قضاء سور. في هذا الوقت أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وفي الذكرى 48 لتغييب الإمام الصدر ورفيقيه رفضه لأن يبقى الجنوب منطقة منسية أو ورقة تفاوض، معتبرا أن السلاح الذي يحمي الأرض هو السلاح الشرعي للدولة وحدها. وأضاف: نعمل لتحقيق ما أراده الإمام المغيب، دولة قوية عادلة وجنوب محمي بجيشه وقواه الأمنية وبمنعة أهله والدولة معا. من ناحية رئيس الحكومة نواف سلام قال عشية ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر: نستذكر من حمل قضية الجنوب من عاصمة إلى أخرى، محذرا من أن يبقى ساحة لصراعات تتجاوزه، وقد عبر عن ذلك بأوضح الكلمات حين قال: وجنوب لبنان وحده دفع الثمن، رافضا واقعا يتحمل فيه الجنوبيون أعباء المواجهة والحرب فيما تتخذ القرارات في أماكن أخرى. ومن أجل الجنوب كانت جولته العربية الأخيرة، ومن أجل لبنان الذي أراده سيدا على أرضه قادرا بدولته ومؤسساته على حماية أبنائه، ذهب إلى ليبيا قبل أن يغيب مع رفيقي الشيخ محمد يعقوب والأستاذ عباس بدر الدين. وفي هذه الذكرى أؤكد أن الجنوب لن يترك وحده وأن أهله لن يكون مرة أخرى من يدفع ثمن صراعات الآخرين. عهدنا أن يبقى الجنوبي في أرضه وأن يعود من هجر منها إلى بيته وقريته آمنا مكرما، وأن لا يبقى الجنوب ساحة مفتوحة لحروب لا يقررها اللبنانيون ودولتهم. وعهدنا أن تكون الدولة التي طالب الإمام بحضورها في الجنوب حاضرة بالفعل بجيشها ومؤسساتها وخدماتها وإنمائها، تحمي أرضها وأهلها وتملك وحدها قرار الحرب والسلم. ومسؤوليتنا أن نعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف اعتداءاته، وعلى إعادة إعمار ما دمر، وتأمين عودة أهل الجنوب ووسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. فسيادة لبنان لا تكتمل ما دام جزء من أرضه محتلا أو مستباحا، كما لا تكتمل ما لم يكن قرار الحرب والسلم بيد دولته وحدها. لقد أراد الإمام المغيب جنوبا لا يتخلى عنه ولبنانا لا يتخلى فيه عن الدولة، وهذه اليوم مسؤوليتنا وعهدنا. البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي دعا من الديمان إلى تسليح الجيش لكي يستطيع بسط السلطة الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية، كما أكد أنه لا يجوز أن يبقى الجنوب أرض انتظار.
1: مسألة حصرية السلاح بيد الدولة ينبغي ألا تتحول إلى مواجهة بين اللبنانيين ولا إلى مادة لإثارة الشارع والانقسام الطائفي. إنها مسألة تتصل بقيام الدولة نفسها، ويتطلع اللبنانيون إلى المفاوضات، وإذ يبقى الجيش اللبناني المؤسسة الوطنية الجامعة حاملا أعباء حماية الأمن والاستقرار وبسط سلطة الشرعية، فمن واجب الدول تسليحه بما يلزم. أما الجنوب فلا قيمة لأي تسوية إذا لم يشعر الإنسان بالأمان فوق أرضه. ونريد للبنان حيادا فاعلا يحميه من صراعات المحاور من دون أن ينتقص من حقه في الدفاع عن أرضه وسيادته.
0: ردت الخارجية اللبنانية على عرقجي في بيان رحبت فيه وزارة الخارجية بحرص وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عرقجي على إقامة علاقات طيبة مع الحكومة اللبنانية، وتؤكد أن لبنان سعى دائما ولا يزال إلى إقامة أفضل العلاقات مع جميع الدول بما فيها إيران. وهنا تؤكد الوزارة أنها لطالما اعتمدت العقلانية والانفتاح والروح البناءة في مقاربة جميع المسائل، وتتوقع من جميع نظراء اعتماد النهج نفسه، والعقلانية في العلاقات بين الدول تفترض أولا التعامل مع الدول من خلال مؤسساتها الدستورية والشرعية لا مع أطراف أو فصائل في داخلها. وكما أن إيران أو أي دولة مضيفة أخرى لن تقبل بأن يتجاوز السفير اللبناني مؤسساتها الرسمية للتعامل مع أطراف أو فصائل بمعزل عنها، فإن لبنان لا يقبل بذلك أيضا. فالعلاقات بين الدول تبنى بين أو مع الدولة ومن خلالها، واحترام السيادة مبدأ متبادل لا يحتمل الانتقائية أو التجاوز. استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم قائد الجيش العماد رودولف هيكل بحضور ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله الثاني. ونقلت وكالة بترا أن الملك عبد الله أكد خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية وقوف الأردن إلى جانب لبنان الشقيق ودعم جهوده في الحفاظ على أمنه وسيادته. وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد لحنيطي ومدير مكتب الملك عبد الله المهندس علاء البطينة. زار النائب السابق وليد جنبلاط عين التيني ولم يدل بأي تصريح بعد لقائه رئيس مجلس النواب، وأهدى الرئيس بري كتابه قدر في هذا المشرق. في الجديد الميداني استهدف قصف مدفعي إسرائيلي عنيف تلة علي الطاهر وأطراف المنصوري وبيوت السياد ومحيط النهر عند أطراف زوطر الشرقية، وسجل تفجير إسرائيلي في حولة وتوغل عند أطراف ميس الجبل بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف منزلا وتمشيط بالأسلحة الرشاشة. النائب إلياس حنكش كتب اليوم على أكس: دعم الرئيس والحكومة والجيش ومقابل تطبيق قرارات مصيرية للبلد طال انتظارها، ومن أهمها قراري 5 و7 آب لحصرية السلاح بيد الدولة الذي صدر منذ أكثر من سنة. لماذا لا يبدأ تطبيق هذا القرار من العاصمة بعد أن اتفق الكل على بيروت مدينة منزوعة السلاح؟ تأثير العقوبات المالية على الحزب، تقرير لمروان الأدوم.
2: عقوبات أمريكية جديدة وقاسية على إيران من ضمن الحرب الدائرة بينهما، ولكن هذه العقوبات والحصار المالي من الطبيعي أن ينعكس على الأذرع الإيرانية ومنها حزب الله في لبنان، وربما على المداولات المالية اللبنانية من خلال رقابة وخنق التحويلات كما هو جاري اليوم وبإشراف من مصرف لبنان، بحسب الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح.
3: هناك تأثير مباشر على حزب الله جراء العقوبات الأمريكية على إيران. طبعا نحن نعرف أنه بالسياسة العقابية الأمريكية الأخيرة صار في تشديد على نقطة وصول الأموال إلى الأذرع الإيرانية، وبالتالي رح يصير في متابعة لهذا الموضوع بحيث أنه وصول الأموال إلى حزب الله رح يكون أصعب بكثير من السابق. وبالتالي من البديهي أنه حزب الله اللي دجا عنده مشكلة سيولة رح يكون عنده مشكلة إضافية بتأمين السيولة النقدية. النقطة الثانية المهمة اللي ممكن كمان تأثر على حزب الله تحديدا هي بترتبط بنتائج العقوبات على الاقتصاد الإيراني نفسه، واللي ستؤدي إلى ضعف الإمكانات بإرسال الأموال النقدية إلى الأزرع من ضمنهم حزب الله. وبالتالي كذلك إيران حتى لو كان في إمكانية لإيصال الأموال رح يكون في عندها مشكلة بتوفير السيولة لوصول هذا المال. وبالتالي النقطتين بيصبوا باتجاه واحد، حزب الله رح تكون المشكلة النقدية عنده ومشكلة التمويل رح تكون أصعب وأقصى في الفترة المقبلة. وضروري نلاحظ أنه التعميم اللي صدر أخيرا عن مصرف لبنان بموضوع الصرافة وتنظيم عمل الصرافة وتشديد الرقابة عليه قد يكون يعني على تماهي مع القرارات منع وصول الأموال النقدية إلى حزب الله.
2: مصادر مالية رسمية أكدت لصوت لبنان ضرورة اتخاذ كل الإجراءات المالية والوقائية والرقابية لكي لا تؤثر العقوبات على إيران وحزب الله على الوضعية المالية اللبنانية. مروان الدوم، صوت لبنان.
0: أصدر قاضي الأمور المستعجلة قرارا عاجلا بحفظ أوراق الاقتراع في انتخابات اتحاد جمعيات العائلات البيروتية ومحاضر الفرز والنتائج للتدقيق فيها. جاء ذلك بعد اعتراض أحد المرشحين على آليات احتساب نحو 30 ورقة انتخابية، إضافة إلى ملاحظات حول حضور مندوبي المرشحين خلال عمليات الفرز، مع الإشارة إلى أن القرار لا يبطل الانتخابات لكنه يبقي النتائج المعلنة قيد المراجعة. أعلنت هيئة بحرية بريطانية الآن عن بلاغ يتحدث عن هجوم على ناقلة على بعد 12 ميلا بحريا شمال خصب العمانية. قال الرئيس الأمريكي اليوم أن الولايات المتحدة ستعيد ملء احتياطي النفط الاستراتيجي بالخام الفنزويلي بعد يوم من إعلانه التوصل إلى اتفاق نفطي واسع مع فنزويلا. وأضاف ترامب في منشور أن عملية إعادة ملء الاحتياطي ستبدأ قريبا، في خطوة تأتي ضمن توجه إدارته لتعزيز إمدادات الطاقة الأمريكية والاستفادة من الاحتياطيات النفطية الضخمة لفنزويلا. أكد جهاز الأمن العام الإسرائيلي عودة يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي من الولايات المتحدة إلى إسرائيل بشكل عاجل، بعد ما أفادت تقارير بأنه كان هدفا لمحاولة اغتيال إيرانية في فلوريدا خلال كانون الأول الماضي. قال وزير الطاقة الإسرائيلي إلي كوهان ليديوت أحرونوت أن إسرائيل ستضرب إيران حتى إذا توصلت طهران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في حال ارتكبت ما وصفه بخطأ وحاولت استئناف برنامجها النووي أو برنامج الصواريخ الباليستية. قتل 6 أشخاص على الأقل في حصيلة أولية إثر انقلاب عبارة قبالة سواحل شمال قبرص، كانت تقل 267 شخصا، بينما تواصل فرق الإنقاذ عملياتها للوصول إلى بقية الركاب. والصفحة الأخيرة لأحوال الطقس. الجو غدا قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة تتراوح بين 30 و26 درجة مع رياح ناشطة أحيانا، يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة خلال الفترة المسائية.

0: Taking a look in Sydney and St. Mary's, there's a bus breakdown on Mamre Road, northbound the Great Western Highway. And in North Sydney, there's a breakdown northbound on the Warringah Freeway, just past the Harbour Tunnel, leaving traffic heavy back into the Domain Tunnel. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Pascoe Vale on Pascoe Vale Road, southbound before Stuart Street. And we have reports of a crash in Forest Hill on Springvale Road, southbound before Canterbury Road. Trade bumper-to-bumper traffic for bumper-to-bumper savings at Aldi. With a hand-picked range of exclusive brands, you'll find what you need faster. That's an Aldi price. Aldi, goods different. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: العودة لمتابعة مشوارنا، نرجع لعنكم مستمعينا لسجيهات الأخبار. اتعرفنا على آخر وأهم التطورات لتمام الساعة 4، وتعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. نرجع لعنكم ولسجيهات الهواء تنتابع مشوار دراف تاون بروغرام برفقتكم لبداية الأسبوع يوم الاثنين 31 من شهر آب أوغست. اليوم تقصنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 23 درجة 16 على صعيد ميلبن. عندي جولة غنائية كتير حلوة، رح نبلشها مع الفن مروان خوري، عندي الفنان زياد برجي، ورح نتابع سوا مع الفنانة ماجدة الرومي. هيدي هي إذاعتكم الأقوى الـ 2ME، نحن معكم على مدار الـ 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع، ما منتركن أبدا. نعم بونسوار لكل مستمعينا، بسمع سوا الفنان مروان خوري.

1638 2ME Australia. سانت فوستينا كوالساكا ولدت ب 25 آب سنة 1905، بس الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بعيدها ب 25 الأول. Let the sinner not be afraid to approach me. كتبت بمذكراتها إنه يسوع على طول كان يشجع العاملين خطايا يتوكلوا عليه ويتقربوا منه. سانت فوستينا عندها لقب محبب كتير على قلب البابا، Secretary of Divine Mercy، وهي من أكتر القديسين يلي عندهم تأثير على الشبيبة في عالمنا اليوم. She is one of the most influential modern saints in the Catholic Church. كل رسالاتها ومذكراتها بتركز على الثقة برحمة الله وعلى الاعتراف واللجوء إلى الله. سانت فوستينا كوالساكا، بهيدي الساعة منطلب منك تساعدينا على سر الاعتراف. سانت فوستينا pray for us. قديس الساعة Saint of the Hour، معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: متابع برفقتكم مشوارنا بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. أكثر من 500,000 حفرة في طرقات فيكتوريا سيتم إصلاحها. أعلنت حكومة ولاية فيكتوريا عن حملة واسعة لإصلاح الطرق تشمل إصلاح أكثر من 500,000 حفرة بتمويل من الوفيرات الناتجة عن مشاريع إزالة معابر السك الحديدية. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة ونكمل جولتنا الإخبارية لتمام الأربع ونص، منتابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. مستنى
1: الموسيقى اللي بتفرح. الموسيقى

0: ليتوانيا أستراليا.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
3: ABC News. Tanmaya Navada with the top stories. Authorities in Nepal are warning of possible flash flooding, urging residents in flood-affected districts to remain on high alert. Flood warning notices have been sent to people's phones as rescue crews work to clear a major highway.

0: to data breaches. And administrators of the embattled Bethler Group say its demise is just days away if they can't secure urgent funding to pay 350 staff by Thursday. The major property developer went into administration last week with debts exceeding $3.2 billion. If the operation shuts down, it leaves 200 projects in limbo. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: بكم فترة صباح الفونز 24 متواصلة معكم مع نشرة أنباء مطولة وإليكم أبرز العناوين. دونالد ترامب يقول إن جزيرة خارج الإيرانية تتعرض للتدمير. الولايات المتحدة تعلن شن ضربات على جزيرة لاراك لأول مرة منذ شهر. والحرس الثوري الإيراني يرد بقصف قواعد عسكرية في الأردن والإمارات. آخر التطورات مع مراسلنا في طهران علي الباشا خلال هذه النشرة. اجتماع في إسطنبول اليوم بين السعودية وباكستان وتركيا للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية. اجتماع هو الأول لتفعيل اتفاق مكة للدفاع المشترك بين البلدان الثلاثة والمعلن قبل 3 أسابيع. أهداف اجتماع إسطنبول يشرحها لنا مراسلنا عبد القادر ترماس. وسط ترحيب الدبيبة وحفتر، توقيع اتفاق سياسي في ليبيا برعاية الأمم المتحدة يفصل الخطوات من أجل إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تحت سلطة تنفيذية واحدة في غضون عامين. وتتابعنا خلال هذه الساعة الإخبارية أيضا مع مفدنا الخاص إلى النيبال أشرف عبيد. نتابع أجواء ما بعد كارثة اجتياح سيول لأودية جبال الهيمالايا مع فقدان آلاف الأشخاص. مع وسيم الدالي نعود إلى رفض سكان أيسلندا لمفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ما دلالات ذلك؟ اقتصاد الصباح مع عماد بن سعيد، وتأكيد أمريكي على فرض قيود على فرع لأحد البنوك المصرية في الإمارات. ونقرأ أبرز عناوين وآراء الصحف العربية والعالمية مع سحر طارق وأخبار أخرى، فابقوا معنا.

0: عاد القصف المتبادل بين إيران والولايات المتحدة بعد قرابة شهر من التوقف. الرئيس الأمريكي وفي تغريدة قال إن جزيرة خرج تتعرض للتدمير، وكانت القوات الأمريكية استهدفت الليلة الماضية منصتي إطلاق في جزيرة لاراك الإيرانية. قصف تم بعد رصد قوات إيرانية وهي تستعد لإطلاق ألغام بحرية في مضيق هرمز حسب مسؤول أمريكي. الرد الإيراني لم يتأخر إذ أعلن الحرس الثوري مهاجمة قوات أمريكية في قاعدتي الملك حسين والأزرق في الأردن مع اعتراض عمان لخمسة صواريخ. وفي وقت لاحق قال الجيش الإيراني إنه شن هجوما بطائرات مسيرة على قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات حيث توجد قوات أمريكية. ولم تشهد جزيرة خرج أي هجوم حسب التقارير الإيرانية رغم ذكر هذه الجزيرة من طرف دونالد ترامب، كما يشرح لنا مراسلنا في طهران علي الباشا.
1: لا يوجد أي تقارير تتعلق في جزيرة خرج التي أشار لها الرئيس ترامب. بطبيعة الحال ما تمت الإشارة له من قبل السلطات الإيرانية حتى هذه اللحظة هو استهداف موقعين في جزيرة لاراك، هذه الجزيرة التي تتمتع بموقعية جغرافية تمنح القوات الإيرانية نقطة قوة ربما في المعركة الدائرة فيما يتعلق في السيطرة على مضيق هرمز، هذا الممر الاستراتيجي للنفط العالمي. ما تم التأكيد عليه بشكل رسمي حتى هذه اللحظة أن الهجوم الأمريكي أسفر عن مقتل شخصين وجرح اثنين آخرين من بين الجنود والمواطنين، مع العلم أن هذه الحصيلة ليست نهائية بحسب تأكيد السلطات الرسمية الإيرانية. الرد الإيراني كما أشرت لم يتأخر، وعند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت باريس كان هنالك استهداف أيضا لقواعد أمريكية في الأردن، قاعدة الأزرق وقاعدة الملك حسين الجويتين الأمريكيتين. بحسب بيان الحرس الثوري في الأردن تم استهدافها بعدد من الصواريخ والمسيرات. بحسب البيان الصادر عن الحرس الثوري الصواريخ التي تم استخدامها هي صواريخ خيبر شيكان التي تعمل بالوقود الصلب وهي قادرة على تغيير اتجاهاتها بعد عودتها إلى الغلاف الجوي. بطبيعة الحال هذا الأمر

0: نحوها قدرة ربما على المناورة والهروب من منظومات الدفاع الجوي، وكانت تستخدم إبانة حرب 40 يوم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لاستهداف المراكز الاستراتيجية. بحسب الحرس الثوري تمكنت هذه الصواريخ من استهداف من إصابة أهدافها بدقة وألحقت أضرارا جسيمة. لكن بحسب البيان الصادر عن الحرس الثوري أيضا يمكن الإشارة إلى أنه تم التأكيد على أن إيران لن تترك ربما أي اعتداء من دون الرد عليه، لكنه تم التأكيد على أنها سوف ترد على كل اعتداء أو إطلاق أو قصف بقصف مقابل.
1: كان هذا إذن علي الباشا من طهران. من جانب آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ناقلة عملاقة للنفط اشتعلت فيها النيران وتوقفت تماما بعد اصطدامها برغمين بحريين في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز. وأضاف بيان الحرس الثوري بأن الناقلة كانت تحاول عبور الممر المائي بشكل غير قانوني ولم يحدد هوية السفينة، محذرا من أن السفن الأخرى التي تنتهك قواعد إيران الأمنية ستواجه المصير نفسه. أسواق النفط تداعت لهذه التطورات، إذ ارتفعت الأسعار بأكثر من 2% في تداولات صباح اليوم. برميل نفط برنت يتداول هذا الصباح بقرابة $90. وفي أجواء انعدام الأمن هذه في المنطقة، عدة دول تراجع تحالفاتها. في هذا الإطار تواصل السعودية تقاربها مع تركيا وباكستان. البلدان الثلاثة تعقد اليوم في إسطنبول الاجتماع الافتتاحي للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية بينها. يأتي هذا بموجب اتفاق مكة للدفاع المشترك بين باكستان وتركيا والسعودية، والذي أعلن عنه قادتها في 7 من هذا الشهر.
2: ثلاث دول وتحالف دفاعي جديد يبدأ خطواته العملية. تركيا والسعودية وباكستان تجتمع في أسطنبول في أول اجتماع عن اللجنة السياسية والدفاعية المنبثقة عن اتفاق مكة. الاتفاق وقع في 7 من أغسطس ويقوم على مبدأ واضح: أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث سيعتبر اعتداء عليها جميعا. مبدأ للدفاع الجماعي يشبه في جوهره ما تنص عليه المادة 5 من ميثاق حلف شمال الأطلسي. في اسطنبول ينتقل الاتفاق من المبادئ لاختبار التنفيذ، تحالف يجمع 3 دول تمتلك أوراق قوة مختلفة. تركيا صاحبة ثاني أكبر جيش في حلف الأطلسي ولديها صناعة دفاعية حققت توسعا كبيرا مؤخرا، وباكستان قوة نووية تمتلك جيشا كبيرا وخبرة عسكرية واسعة. أما السعودية فتضيف إلى المعادلة ثقلها الاقتصادي والمالي في وقت تسعى فيه إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وسط بيئة أمنية متقلبة في الخليج. فالتحالف الجديد يولد في لحظة إقليمية شديدة التوتر. الحرب مع إيران وهجمات طالت دولا خليجية وتجدد المواجهة بين السعودية والحوثيين في اليمن. ويبقى التحدي الآن في ترجمة هذا التقارب إلى التزامات عسكرية واضحة، خصوصا أن الاتفاق لم يحدد طبيعة الدعم الذي ستقدمه كل دولة إذا تعرض أحد أطرافه لهجوم. تحالف جديد تسعى من خلاله أنقرة ورياض وإسلام آباد إلى تعزيز قوة الوضع في منطقة تعيد فيها الحروب والأزمات رسم موازين القوة والتحالفات.
1: وحول هذا الاجتماع معنا الآن من إسطنبول مراسلنا عبد القادر درماس. عبد القادر صباح الخير، هل عرف جدول أعمال هذا الاجتماع الافتتاحي للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية بين تركيا وباكستان والسعودية؟
3: مرحبا ربيع، بالفعل هنا تركيا تتحدث على أن التمثيل سوف يكون بوزير خارجيتها هاكان فيدان ووزيرها الدفاعية شارا جولر وقائد القوات المسلحة سلجوق بيرقدار. بالحديث عن جدول الأعمال، سوف يتم الحديث على تطوير الصناعات الدفاعية المشتركة بين إسلام أباد الرياض أنقرة، أيضا تعميق البحث الدفاعي وأيضا تشجيع وتوسيع التشغيل البيني بين الدول الثلاث في القوات المسلحة. أيضا سوف يتم التطرق إلى رسم الإطار العام للأمانة العامة لاتفاقية مكة الموقعة في 7 من أغسطس من السنة الجارية، والتي سوف تضع خارطة الطريق لعمل هذه المنظومة الدفاعية الرادعة المشتركة الجديدة في المنطقة خلال المدة المقبلة. أيضا سوف يتم التطرق إلى إمكانية فتح هذا المولود الدفاعي الجديد للدول التي ترغب في الانضمام، كما تم الإشارة إشارة مؤخرة من قبل أنقرة على أن مصر مهتمة جدا بأن تكون شريك ودولة رابعة في منظومة الدفاع المشتركة بين كل من المملكة العربية السعودية تركيا وباكستان. سوف يتم أيضا التطرق إلى ضرورة توسيع الاشتراك، نتحدث عن الميزانية الدفاعية بين الدول الثلاثة من أجل تطوير منظومة الردع التي تم الحديث عليها أو الإعلان عليها خلال توقيع اتفاقية مكة. هذه اللجنة هي الأولى هنا في إسطنبول، نتحدث على اللجنة السياسية الاستراتيجية الدفاعية بين الدول الثلاثة.
4: Taking a look in Sydney in St. Mary's, there's a bus breakdown on Mamre Road northbound the Great Western Highway. And in Blacktown, there's a breakdown northbound on Blacktown Road at Wall Park Avenue. Meanwhile, in Melbourne, there's reports of a crash on the Calder Freeway outbound at Kewlaw Park Drive, leaving delays back past the Ring Road. And there's a rollover in Burwood East on the Burwood Highway outbound at Blackburn Road, leaving two lanes closed and speeds down to 40 km/h. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: العودة لمتابعتنا مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكم انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. بتوسق فيي هالأغنية، رح نسمعها سوا لشمس، الأغنية اللبنانية نجوى كرم. بذكر بأحوال طقسنا ليوم التنين، اليوم 31 من شهر آب أوغست. طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة اليوم ل 23، على صعيد ميلبون 16. بنسمع سوا جولتنا الغنائية بس عبر أثير راديو 2ME.

0: العودة لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. أنتم برفقة إذاعة 2 AM 1638 AM. تعرفوا مستمعينا أنه بلغ عدد سكان أستراليا رقم جديد ويستحق المعرفة. بلغ عدد سكان أستراليا حوالي 28 مليون نسمة حتى نهاية ديسمبر 2025، وخلال عام واحد ارتفع عدد السكان بنحو 412 ألف شخص بنسبة نمو بلغت حوالي 1.5%، وكان صافي الهجرة الخارجية عاملا رئيسيا في هذا النمو حيث بلغ نحو 300 ألف شخص خلال العام. هيدا الرقم 28 مليون نسمة، عدد كبير بالنسبة لمساحة أستراليا. تحياتي لكم من جديد. أنتم برفقة إذاعة 2 AM 1638 AM. نتابع مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم. هلا منروح لفاصل استراحة.
1: 2ME.com.au. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلا واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
0: نكمل برفقتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من جديد. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. بسمع الفنان ناجي القسطى. مشو

0: جولي إخبارية لتمام الساعة 5 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME بعد فاصل استراحة. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. MD music. No boundaries. No rules. What the f- 2ME. No limits. هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: السلاح الذي يحمي الأرض. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع وشادي عقاد.

0: عدد من مسلحي حزب الله يفرون من علي الطاهر نحو المناطق المحيطة بحسب الإعلام الإسرائيلي. الرئيس عون: السلاح الذي يحمي الأرض هو السلاح الشرعي للدولة وحدها. سلام: الجنوب لن يترك وحده وأهله لن يكونوا مرة أخرى من يدفع ثمن صراعات الآخرين. الخارجية اللبنانية ردا على عرقجي: احترام السيادة لا يحتمل الانتقائية أو التجاوز. العاهل الأردني يبحث مع قائد الجيش تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية. وتتابعون في بانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار LBCI، وأسعد الله مساءكم. قفزت تلة علي الطاهر مجددا إلى الواجهة هذا المساء بعد المعلومات التي أوردتها إسرائيل والتي قالت فيها إن عددا من مسلحي ميليشيا حزب الله تمكن من الفرار من علي الطاهر نحو المناطق المحيطة، كما أن الجيش الإسرائيلي ماض للسيطرة على مرتفعات علي الطاهر. ونشير إلى أن ما يسمع في الجنوب الآن هي عمليات تفجير كبيرة وضخمة ينفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة القنطرة وفي أرنون وفي محيط علي الطاهر، والغارات الإسرائيلية تتكثف على المنصور في قضاء صور. في هذا الوقت أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وفي الذكرى 48 لتغييب الإمام الصدر ورفيقيه رفضه لأن يبقى الجنوب منطقة منسية أو ورقة تفاوض، معتبرا أن السلاح الذي يحمي الأرض هو السلاح الشرعي للدولة وحدها. وأضاف: نعمل لتحقيق ما أراده الإمام المغيب، دولة قوية عادلة وجنوب محمي بجيشه وقواه الأمنية وبمنعة أهله والدولة معا. من ناحية رئيس الحكومة نواف سلام قال عشية ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر: نستذكر من حمل قضية الجنوب من عاصمة إلى أخرى، محذرا من أن يبقى ساحة لصراعات تتجاوزه. وقد عبر عن ذلك بأوضح الكلمات حين قال: وجنوب لبنان وحده دفع الثمن، رافضا واقعا يتحمل فيه الجنوبيون أعباء المواجهة والحرب فيما تتخذ القرارات في أماكن أخرى. ومن أجل الجنوب كانت جولته العربية الأخيرة، ومن أجل لبنان الذي أراده سيدا على أرضه قادرا بدولته ومؤسساته على حماية أبنائه، ذهب إلى ليبيا قبل أن يغيب مع رفيقي الشيخ محمد يعقوب والأستاذ عباس بدر الدين. وفي هذه الذكرى أؤكد أن الجنوب لن يترك وحده وأن أهله لن يكون مرة أخرى من يدفع ثمن صراعات الآخرين. عهدنا أن يبقى الجنوبي في أرضه وأن يعود من هجر منها إلى بيته وقريته آمنا مكرما، وأن لا يبقى الجنوب ساحة مفتوحة لحروب لا يقررها اللبنانيون ودولتهم. وعهدنا أن تكون الدولة التي طالب الإمام بحضورها في الجنوب حاضرة بالفعل بجيشها ومؤسساتها وخدماتها وإنمائها، تحمي أرضها وأهلها وتملك وحدها قرار الحرب والسلم. ومسؤوليتنا أن نعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف اعتداءاته، وعلى إعادة إعمار ما دمر، وتأمين عودة أهل الجنوب ووسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. فسيادة لبنان لا تكتمل ما دام جزء من أرضه محتلا أو مستباحا، كما لا تكتمل ما لم يكن قرار الحرب والسلم بيد دولته وحدها. لقد أراد الإمام المغيب جنوبا لا يتخلى عنه ولبنانا لا يتخلى فيه عن الدولة، وهذه اليوم مسؤوليتنا وعهدنا. البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي دعا من الديمان إلى تسليح الجيش لكي يستطيع بسط السلطة الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية، كما أكد أنه لا يجوز أن يبقى الجنوب أرض انتظار.
1: مسألة حصرية السلاح بيد الدولة ينبغي ألا تتحول إلى مواجهة بين اللبنانيين ولا إلى مادة لإثارة الشارع والانقسام الطائفي، إنها مسألة تتصل بقيام الدولة نفسها. ويتطلع اللبنانيون إلى المفاوضات، وإذ يبقى الجيش اللبناني المؤسسة الوطنية الجامعة حاملا أعباء حماية الأمن والاستقرار وبسط سلطة الشرعية، فمن واجب الدول تسليحه بما يلزم. أما الجنوب فلا قيمة لأي تسوية إذا لم يشعر الإنسان بالأمان فوق أرضه. ونريد للبنان حيادا فاعلا يحميه من صراعات المحاور من دون أن ينتقص من حقه في الدفاع عن أرضه وسيادته.
0: ردت الخارجية اللبنانية على عرقجي في بيان رحبت فيه وزارة الخارجية بحرص وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عرقجي على إقامة علاقات طيبة مع الحكومة اللبنانية، وتؤكد أن لبنان سعى دائما ولا يزال إلى إقامة أفضل العلاقات مع جميع الدول بما فيها إيران. وهنا تؤكد الوزارة أنها لطالما اعتمدت العقلانية والانفتاح والروح البناءة في مقاربة جميع المسائل، وتتوقع من جميع نظرائها اعتماد النهج نفسه، والعقلانية في العلاقات بين الدول تفترض أولا التعامل مع الدول من خلال مؤسساتها الدستورية والشرعية لا مع أطراف أو فصائل في داخلها. وكما أن إيران أو أي دولة مضيفة أخرى لن تقبل بأن يتجاوز السفير اللبناني مؤسساتها الرسمية للتعامل مع أطراف أو فصائل بمعزل عنها، فإن لبنان لا يقبل بذلك أيضا. فالعلاقات بين الدول تبنى بين أو مع الدولة ومن خلالها، واحترام السيادة مبدأ متبادل لا يحتمل الانتقائية أو التجاوز. استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم قائد الجيش العماد رودولف هيكل بحضور ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله الثاني. ونقلت وكالة بترا أن الملك عبد الله أكد خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية وقوف الأردن إلى جانب لبنان الشقيق ودعم جهوده في الحفاظ على أمنه وسيادته. وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد لحنيطي ومدير مكتب الملك عبد الله المهندس علاء البطينة. زار النائب السابق وليد جنبلاط عين التيني ولم يدل بأي تصريح بعد لقائه رئيس مجلس النواب، وأهدى الرئيس بري كتابه قدر في هذا المشرق. في الجديد الميداني استهدف قصف مدفعي إسرائيلي عنيف تلة علي الطاهر وأطراف المنصوري وبيوت السياد ومحيط النهر عند أطراف زوطر الشرقية، وسجل تفجير إسرائيلي في حولة وتوغل عند أطراف ميس الجبل بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف منزلا وتمشيط بالأسلحة الرشاشة. النائب الياس حنكش كتب اليوم على أكس: دعم الرئيس والحكومة والجيش ومقابل تطبيق قرارات مصيرية للبلد طال انتظارها، ومن أهمها قراري 5 و7 آب لحصرية السلاح بيد الدولة الذي صدر منذ أكثر من سنة. لماذا لا يبدأ تطبيق هذا القرار من العاصمة بعد أن اتفق الكل على بيروت مدينة منزوعة السلاح؟ تأثير العقوبات المالية على الحزب، تقرير لمروان الأدوم.
2: عقوبات أمريكية جديدة وقاسية على إيران من ضمن الحرب الدائرة بينهما، ولكن هذه العقوبات والحصار المالي من الطبيعي أن ينعكس على الأذرع الإيرانية ومنها حزب الله في لبنان، وربما على المداولات المالية اللبنانية من خلال رقابة وخنق التحويلات كما هو جاري اليوم وبإشراف من مصرف لبنان، بحسب الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح.
3: هناك تأثير مباشر على حزب الله جراء العقوبات الأمريكية على إيران. طبعا نحن نعرف أنه بالسياسة العقابية الأمريكية الأخيرة صار في تشديد على نقطة وصول الأموال إلى الأذرع الإيرانية، وبالتالي رح يصير في متابعة لهذا الموضوع بحيث أنه وصول الأموال إلى حزب الله رح يكون أصعب بكثير من السابق. وبالتالي من البديهي أنه حزب الله اللي دجا عنده مشكلة سيولة رح يكون عنده مشكلة إضافية بتأمين السيولة النقدية. النقطة الثانية المهمة اللي ممكن كمان تأثر على حزب الله تحديدا هي بترتبط بنتائج العقوبات على الاقتصاد الإيراني نفسه، واللي ستؤدي إلى ضعف الإمكانات بإرسال الأموال النقدية إلى الأزرع من ضمنهم حزب الله. وبالتالي كذلك إيران حتى لو كان في إمكانية لإيصال الأموال رح يكون في عندها مشكلة بتوفير السيولة لوصول هذا المال. وبالتالي النقطتين بيصبوا باتجاه واحد، حزب الله رح تكون المشكلة النقدية عنده، مشكلة التموين رح تكون أصعب وأقصى في الفترة المقبلة. وضروري نلاحظ أنه التعميم اللي صدر أخيرا عن مصرف لبنان بموضوع الصرافة وتنظيم عمل الصرافة وتشديد الرقابة عليه قد يكون يعني على تماهي مع القرارات منع وصول الأموال النقدية إلى حزب الله.
2: مصادر مالية رسمية أكدت لصوت لبنان ضرورة اتخاذ كل الإجراءات المالية والوقائية والرقابية لكي لا تؤثر العقوبات على إيران وحزب الله على الوضعية المالية اللبنانية. مروان أدوم، صوت لبنان.
0: أصدر قاضي الأمور المستعجلة قرارا عاجلا بحفظ أوراق الاقتراع في انتخابات اتحاد جمعيات العائلات البيروتية ومحاضر الفرز والنتائج للتدقيق فيها. جاء ذلك بعد اعتراض أحد المرشحين على آلية احتساب نحو 30 ورقة انتخابية، إضافة إلى ملاحظات حول حضور مندوبي المرشحين خلال عمليات الفرز، مع الإشارة إلى أن القرار لا يبطل الانتخابات لكنه يبقي النتائج المعلنة قيد المراجعة.
4: Taking a look in Sydney and Brookvale, Pittwater Road is busy northbound approaching Warringah Road, and in Mascot it's heavy westbound on General Holmes Drive through the airport tunnel. Meanwhile, in Melbourne there's a crash on the Monash Freeway outbound after the Princess Highway, leaving the two right-hand lanes closed, and there's an incident on the Calder Freeway outbound at Keilor Park Drive with delays back to the Ring Road. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 تابعناها سوا عبر أثير راديو 2ME، وتعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. تعالوا نتعرف سوا مستمعينا على حركة طقسنا لبداية الأسبوع يوم الاثنين 31 من شهر آب أوغست. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 23 على الصعيد ميلبن 16. نسمع سوا الفنان هادي أسود، نرجع منكمل مع الفنانة لطيفة.

0: نتابع غرفه كم مشوارنا من عند الفنانه لطيفه. بنروح لاسعار الوقود، تواصل الارتفاع في استراليا. نعم، ينصح السائقون في استراليا بالبحث عن ارخص محطات الوقود مع استمرار الضغوط على الاسعار. عوده ضريبه الوقود الى مستواها الكامل تعني ارتفاعا اضافيا في الاسعار وسط توقعات يتجاوز البنزين 2 دولار للتر، بينما قد يكون الديزل اعلى من ذلك، ومع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة. نعم نعم، من عند الفنانة لطيفة وأخبارنا المحلية الأسترالية حنوعدنا نروح لفصل الاستراحة. أنتو برفقتي دعت 2ME، مساء النور.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس Recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: جميل، شفاف، وصافي. هيدا صوت الموسيقى على 2ME.
0: كتير حلوة هالأغنية للفنان إيهاب توفيق، رح نسمعها سوا. أكتر من كده، لا تختبر صبر الأشخاص الطيبين كثيرا، فهم أكثر الناس تحملا، لكن حين ينطفئون من الداخل يصعب إصلاح ما كسر فيهم. تحياتي لكم، أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM.

0: هم نتوقف مع بريك ومنتابع سوا جولة إخبارية لتمام الخمسة ونص عبر أثير راديو 2ME. مسنة
1: 2ME maximum hits and more maximum music maximum hits 2ME Australia.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: الرابعة بتوقيت باريس.
5: حازم حماد.
4: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء تواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. حصيلة ضحايا انفجار مستودع في أوكرانيا ترتفع إلى 38 قتيلا. تداعيات موجة الحرائق التي اجتاحت خلال الأيام الأخيرة عددا من الولايات في الجزائر متواصلة.
5: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: إلى التفاصيل. في غزة قتل فلسطينيان اليوم، أصيب آخرون بجروح جراء تواصل غارات الجيش الإسرائيلي على القطاع، وأفادت مصادر طبية بمقتل فلسطينيين أحدهما طفل يبلغ من العمر 3 سنوات وإصابة آخرين بجروح.

0: هددت موسكو أنها تعد لضربات مكثفة على منشآت في قطاع الطاقة في أوكرانيا في ظل تصعيد البلدين ضرباتهما المتبادلة منذ أشهر. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا من كييف محمد زاوي.
1: التصعيد عنوان الساعات الأخيرة في الحرب الروسية الأوكرانية. هجوم واسع تعرضت له مقاطعات أوكرانية بأزيد من 130 مسيرة وصواريخ باليستية من طراز إسكندر. وقع قتلى والعشرات من الجرحى في خيرسون وزابوريجيا جنوبا وخاركيف وكييف التي تعيش على وقع الإنذارات الجوية بين ساعة وأخرى في تكتيك روسي جديد يهدف لإرهاق الدفاعات كما تقول السلطات. في المقابل أعلن الجيش الأوكراني تنفيذ قواته سلسلة ضربات على 3 أهداف مهمة داخل الأراضي الروسية، شملت مصفات نفط في لينينغراد وموقع تجهيز وإطلاق المسيرات في روستوف ومطار ييسك العسكري في كراسنودار. في غضون ذلك ترقب لمزيد من التصعيد الجوي مع إعلان موسكو أنها تعد لضربات مكثفة على منشآت في قطاع الطاقة الأوكراني ضمن معركة شتاء يبدو أنها ستكون قاسية وفق أغلب التوقعات. في غضون ذلك ارتفعت حصيلة كارثة انفجار مستودع للذخيرة قرب كييف إلى 38 قتيلا، فيما فتحت السلطات تحقيقا بشأن تخزين الذخائر وسط منطقة مأهولة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
0: إلى ذلك اندلع حريق في مصفاة نفط روسية بمنطقة لينينغراد عقب تحطم طائرة مسيرة بالقرب منها وفق ما أفادت السلطات المحلية. تتواصل في الجزائر تداعيات موجة الحرائق التي اجتاحت خلال الأيام الأخيرة عددا من الولايات خاصة شرق البلاد، مخلفة خسائر بشرية ومادية، فيما تستمر جهود الأخماد وإغاثة المتضررين. وتتزايد التساؤلات بشأن أسباب اندلاع الحرائق وسط حديث عن احتمال افتعال بعضها في انتظار ما ستكشفه وتحقيقات. كما أعادت هذه الموجة إلى الواجهة مخاطر ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتغير المناخي التي تسهم في سرعة انتشار النيران وخطورتها. لمزيد من التفاصيل منيا بالعافية.
2: خلفت حرائق الغابات التي اجتاحت عددا من الولايات الجزائرية خاصة وسط وشرق البلاد خسائر بشرية ومادية كبيرة وسط حصيلة مؤقتة تتحدث عن أكثر من 73 حالة وفاة. وتواصل فرق الحماية المدنية والجهات المختصة عمليات الإخماد وتطويق بؤر النيران. وفي ظل اتساع رقعة الحرائق لم يستبعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجود أيد إجرامية وراء اندلاع بعض الحرائق، مؤكدا أن التحقيقات ستحدد ملابستها. فيما تداولت منصات التواصل الاجتماعي روايات وصور وفيديوهات تروج لفكرة افتعال الحرائق، وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة ملف الحرائق المفتعلة في الجزائر بعدما سبق للقضاء الجزائري أن حاكم العام الماضي أشخاصا بتهم تتعلق بإضرام حرائق بشكل متعمد. بالموازاة تبرز العوامل المناخية من ارتفاع درجات الحرارة والجفاف وشدة الرياح كعوامل تزيد من سرعة انتشار النيران في وقت تشهد الجزائر حرائق غابات متكررة خلال فصل الصيف.
0: تواصل فرق الإنقاذ في نيبال جهودها اليوم للبحث عن آلاف المفقودين وسط أمطار غزيرة وارتفاع منسوب المياه في أعقاب الفيضانات التي أودت بحياة ما لا يقل عن 750 شخصا عند الحدود بين نيبال وأقليم التبت الصيني. وأفادت هيئة الطوارئ النيبالية اليوم بأن الحصيلة غير نهائية لضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال البلاد الأربعاء نتيجة انهيار جليدي ارتفعت إلى 734 قتيلا و 2498 مفقودا. نأتي بكم إلى نهاية النشرة مستمعين الكرام، وإلى اللقاء.
3: In Sydney on the M4 motorway, there's a multi-vehicle crash eastbound at the Prospect Highway in the right-hand lane. And in Sutherland, there's a broken down truck on the Grand Parade westbound at the Rail Bridge. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Mernda on Hazel Glen Drive just east of Plenty Road. And there's a crash on the Monash Freeway outbound after the Princess Highway, leaving the two right-hand lanes closed and traffic heavy back to Belgrave Hallam Road. Sainus helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sain.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

من جولتنا الإخبارية نرجع لكم مستمعينا، بدي وصل تحياتي لكم من جديد. أنتم برفقة إذاعة تيو إم إي 1638 AM، تعرفنا على آخر وأهم المستجدات الإخبارية وتعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. متعرف هلا على أحوال طقسنا اليوم بسيدني، وصلت درجات الحرارة ل 23، بكرة 3 بسيدني 27، نعم 27 بكرة، أول يوم من فصل الربيع، ومنقول باي باي للسقعة والبرد. أما على صعيد ميلبن 16 درجات الحرارة اليوم وصلت. أنتو برفقة إذاعة تيو إم إي 1638 AM، نسمع الفنان عزيز عبدو، منرجع منكمل مع الفنان القدير صبحي توفيق.

0: العودة لمتابعة مشوارنا بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. انتو برفقة إذاعة تيو ام اي 1638 AM من عند الفنان صبحي توفيق. منروح لبرنامج اللجوء الإنساني إلى أستراليا رسميا. نعم الحصة السنوية 20,000 شخص ولن تتغير لعدة سنوات، هيدا رسميا. رئيس الوزراء الأسترالي مستر أنتوني ألبانيزي ينفي التقارير التي تشير وتقول أنه خفض ببرنامج اللجوء الإنساني إلى أستراليا من 20,000 شخص إلى 13,750 شخص. 13,750 شخص. وأضاف قائلا لن يتم تغيير الرقم 20,000 شخص سنويا. هذا التزام أخلاقي إنساني لدعم منظمات الأمم المتحدة إنسانيا. يعني النهاية لا تغيير في النظام، رح يضل 20,000 شخص ولن تتغير لعدة سنوات رسميا. تحياتي لكم من جديد، انتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. منروح لاستراحة كتير قصيرة ونرجع نتابع سوا.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتال الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
0: 2ME your station. العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكم من جديد، انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. لتعيش بهدوء وتحافظ على راحة قلبك، احذف من قاموس حياتك كلمة انتظار. لا تنتظر رسالة ولا مكالمة ولا سؤال ولا اهتمام يأتي بعد عتاب. العلاقات الحقيقية لا تحتاج استجاء الاهتمام ولا الشرح مستمر لقيمة وجودك. وتذكر دائما من لا يحاول أن يسعدك طواعيا فلا تجعل نفسك يوما مضطر للتسول منه الرضا. بدنا نتجوز على العيد، هالأغنية رح نسمعها سوا عبر أثير راديو GME للفنان ملحم زين. مشو

0: نتابع برفقتكم جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
4: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. المراوحة سمة المرحلة، فلا وجود لأي معلومات تشير إلى أي تغيير في المواقف، فلا صيغة المناطق التجريبية تسجل تقدما، ولا مفاوضات روما حدد لها موعد في أيلول، علما أن بعض المعلومات تشير إلى أنها معلقة بانتظار تطورين، الانتخابات البرلمانية في إسرائيل والانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا فإن معركة علي الطاهر دخلت في دائرة التعثر نتيجة رفض حزب الله دخول الجيش اللبناني المنشأة مقابل ضمانات بعدم دخول الجيش الإسرائيلي إليها. البداية من مشاهد تدل على مدى استباحة إسرائيل الجنوب، ففريق MTV تمكن من رصد طريق يشقه الجيش الإسرائيلي في الجبال من مستعمرة المطلة وصولا إلى قلعة لشقيف، ومن تصوير مشاهد من الخيام وكفر كلا يمنع الإسرائيليون تصويرها.
1: لم تكن الرحلة إلى مرجعيون لمواكبة تطورات الميدان في تلة علي الطاهر المواجهة للمنطقة عادية، ولو أنها تقع في الجنوب الذي احتل الإسرائيلي أكثر من ثلثه، لكن هذه المنطقة شهدت معارك من شرقها وشمالها، وقد تشهد معارك من غربها في أي وقت، وبين القليعة ودير ميماس وبرج الملوك وجديدة مرجعيون نصيب واحد، وهو أنهم باتوا شهودا على دمار قرى الجيرة والجيران. حاولنا كفريق MTV الوصول إلى النقطة الأخيرة قبل سيطرة الإسرائيلي، فكان لابد لنا من استخدام كاميرا الهاتف في معظم الأحيان، فالتصوير ممنوع منعا باتا لقرب الإسرائيلي من المنطقة. وقد استطعنا رصد اختفاء بلدة كفر كلا الحدودية بأعيننا بشكل كامل. هذه النقطة هنا بين دير ميماس وبرج الملوك هي النقطة الأخيرة لأهالي مرجعيون للتحرك جنوبا، ومنذ يومين وضع الإسرائيلي سواتر ترابية لمنع أي أحد من التحرك، وخلف هذه السواتر هي كفر كلا كما نراها بعدسة زميلي رامي يوسف، مدمرة بشكل تام، والإسرائيلي بطبيعة الحال موجود هناك وهو يمنع التصوير هناك، لذلك سوف نحاول التحرك سريعا. أكملنا إلى نقطة متقدمة في دير ميماس حيث الأهالي يعيشون بقلق طوال الوقت، فشرح لنا هناك الزميل روجي نهرة كيف بدأ الإسرائيلي بحفر طريق آمن له في الجبل يمتد من مستعمرة المطلة فلعديسي ليستكمل الوصول به إلى قلعة شقيف تباعا.
2: الإسرائيلي يجي من مهفر بيت تمرق بعديسي وتجي على الطيبة وتنزل على مشروع الطيبة وتطلع من مشروع الطيبة من هوني وتطلع على الأقل.
3: شو الفكرة منها؟ يصير عندهم طريق أجانب؟
2: يصير عندهم طريق آمنة حتى ما يفوتوا بالزبطر الشريك الثاني معي ليطلع على الأتشيف، يصير يطلع من هون على الأتشيف.
3: وبعدهم مستمرين بالحفر؟
2: ايه صار خلصين معاش، صارت شغلة بسيطة جدا.
1: وإلى الطريق المطل على الخيام شرقي مرجعيون رجعنا.
3: إذن هذه هي مدينة الخيام التي منع الإسرائيلي أي أحد من التصوير، إحنا رح نحاول نصور على السريع ورح نعرض الصور يلي صورناها كمان بالهاتف، وهيدي اللي مطلة كمان بالقرب منها.
1: وهذه الصور استطعنا تصويرها بكاميرا الهاتف لحجم الدمار في الحي الغربي للخيام، ونتوقع أن تكون الأحياء التي يسيطر عليها الإسرائيلي خلف الجبل أكثر تضررا لما كنا نسمعه في الحرب من أصوات تفجيرات وتفخيخات والغارات الجوية. دمار لا يمكن أن لا تسأل بعد أن تراه عن حال بنت جبيل وعيتا والنقورة وغيرها من البلدات التي دمرت بشكل شبه كامل. وفي حين يعيش أهالي مرجعيون يومك يومك، لا شك أنهم وكسائر المناطق القريبة في النبطي والجوار ينتظرون ساعة الصفر لمعركة علي الطاهر التي طال الحديث عنها، متمنين أن تفضي التفاوضات لحل، فشعب الجنوب الذي يعيش بين الركام من جهة والاحتلال من جهات عدة تعب لحد الاستنزاف من المعارك، لا بل حتى من الكلام عن قربها.
0: في الأثناء قد تبقى حدود لبنان كما هي على الخريطة، لكن ماذا لو تغير من يعيش خلفها؟ في الجنوب الدمار ومنع العودة يفتحني سؤالا أخطر من إعادة الأعمار. تقرير جوزان الحاج موسى.
4: لم يعد السؤال كم من منزل دمر في الجنوب، بل أي جنوب سيعود إليه سكانه؟ بين قرى مسحت أجزاء منها وخط أصفر يفرض واقعا عسكريا جديدا، تتحول معركة إعادة الأعمار إلى معركة على الجغرافيا والعودة. أكثر من 11,000 مبنى دمر بالكامل، ونحو 3,100,000 متر مكعب من الركام وفق أحدث مسح واسع للأضرار استند إلى صور الأقمار الاصطناعية. لكن الأرقام لا تكشف الصورة كاملة، فزاهي شاهين رئيس وحدة الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في رئاسة مجلس الوزراء يؤكد للأم تي في أن عمليات التثبت الميداني بدأت في الجنوب، إلا أن الكرة الواقعة ضمن ما يعرف بالخط الأصفر لم تمسح ميدانيا حتى الآن. الدولة تقول أن لديها خطة للعودة والتعافي وأن العمل بدأ على البنى التحتية، لكن إعادة الكرة نفسها تصطدم بعقبة أكبر، التمويل. وزير المال ياسين جابر يؤكد للأم تي في أن الدولة لا تستطيع وحدها تحمل إعادة الأعمار بهذا الحجم، وما أمكن تأمينه حتى الآن عبر قرض مخصص أساساً للبنى التحتية والأبنية الحكومية وفتح الطرق وإصلاح المدارس. أما إعادة إعمار الكرة فيربطها جابر بالوصول إلى مرحلة من الاستقرار وبالحاجة إلى دعم خارجي، مشيرا إلى حديث عن توجه لعقد مؤتمر دولي لمساعدة لبنان على إعادة إعمار هذه المناطق. لكن ماذا لو تأخر الإعمار وتأخرت معه العودة؟
5: تحول اللي حصل بالعقيدة العسكرية الإسرائيلية والعقيدة الأمنية الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر هو عمليا يقضي بإنشاء مناطق عازلة خالية من السكان. إذا حصل تحول بالانتخابات الإسرائيلية وبالسياسة الإسرائيلية ما بعد الانتخابات، ساعتها ممكن أن نرى حلولا مختلفة.
4: والخطر بحسب الحاج علي لا يقف عند حدودها الحالية.
5: عمليا يعني تغيير ديموغرافي في المنطقة الصفراء، والمنطقة الصفراء غير محددة، يعني ممكن أيضا تتسع بفترات لاحقة لتشمل مناطق وقرى محيطة فيها. المساحة اللي عم نفقدها تقريبا يعني بين 5-10% من أراضي اللبنانية. عم نحكي عن منطقة عازلة، وهذه المنطقة العازلة حتصير هي خط تماس جديد.
4: فالمعادلة لم تعد من يعيد بناء المنزل، بل متى يستطيع صاحبه العودة إليه. فالحدود قد تبقى ثابتة على الخريطة فيما يعاد رسم الجغرافيا البشرية على الأرض.
0: ملف الأسرى يعري حزب الله الذي قرر حربي الإسناد ثم استدعى الدولة لفك أسر المخطوفين. تقرير مجدلين اللحم.
6: من 21 أسير لبناني غير معروف المصير بسجون إسرائيل مطلع سنة 2026 إلى لائحة محدثة بتضم بآخر شهر آب 2026 ما يفوق 30 اسم بين أسرى ومحتجزين ومفقودي أثر. أما تسميتهم جميعا أسرى فغير دقيقة، لأنه مش الكل جهادة بميليشيا حزب الله. بين مدنيين خطفوا قصرا، ومزارعين وصيادين أخذوا من منازلهم وحقولهم، وبعضهم بعد وقف الأعمال العدائية.
7: ما يقارب 22 مواطن لبناني تم اعتقال، إما من مجالات عملهم، يعني واحد رايح على ورشة، واحد رايح على أرضه، وفي ما يقارب 11 أو 12 مقاوم انأسروا خلال مواجهتهم للاحتلال.
8: أولادنا كلهم فدا إيران، وزلمنا كلهم فدا إيران، ونحن فدا إيران.
6: نواب حزب الله ووزراءهم حيدين نفسهم تماما عن الملف، حطوا الأهالي بمواجهة مباشرة مع الدولة بخطاب شديد العداء للمسار الرسمي، وحتى بالمصطلحات يسمى الرئيس فخامة رئيس السلطة.
9: غير المقاومة ما في، لأنه صرنا 15 شهر رئيس الجمهورية ما عمل شيء، وطلعنا زرناه وحكينا معه، وللأسف كان رده ما في تجاوب من العدو.
10: رحنا عملنا زيارة لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة، ووعدونا أنه بتابعوا الموضوع وخير، وما شفنا شيء.
6: إذا كانت الدولة بحسب عقيدة حزب الله غير كافية وحدة لحماية لبنان، ولذلك بيحتاج إلى سلاح مستقل عنها، فلماذا تصبح الدولة فجأة هي الجهة المعنية مباشرة بملف استعادة الأسرى؟
11: شاهدنا مؤخرا خلال السنتين تحركات شعبية كتير قوية ضد رئاسة الحكومة وضد فخامة رئيس الجمهورية من قبل جمهور حزب الله، وهذا الشيء اللي ما شفناه من أجل المطالبة بأسراهم. شفنا تحركات خجولة جدا، ولكن ما شفنا فعلا تحركات مطالبة بفك أسراهم. هل فقط هذه الورقة وضعت من أجل الابتزاز السياسي للدولة اللبنانية؟ هل أصبح الأسير ورقة سياسية بيد حزب الله يحوله إلى رأس مال سياسي؟
6: وإذا كان التفاوض مع إسرائيل مرفوض والدولة محصورة بالرئيسين عون وسلام من دون الرئيس بري مطالبة بالتحرير والصليب الأحمر ممنوع من الوصول للأسرى، فما هي الآلية الفعلية المقترحة لتحرير؟
0: شكر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني على مواقف قطر الداعمة للبنان، إضافة إلى الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار. عون وفي اتصال هاتفي أعرب عن تقديره لدعم الدوحة المتواصل للبنان وشعبه، لا سيما للجيش اللبناني. كنسيا العلاقة بين البطريرك وسينودوس تتصدر اهتمام الفاتيكان. تعديل قانوني يعيد رسم توازن السلطة في الكنائس الشرقية ويفتح باب عزل البطاركة. فما الذي تغير؟ التفاصيل في هذا التقرير.
12: بعد معلومات عن تنامي شكاوى الأساقفة للفاتيكان، أصدر البابا لرون الرابع عشر في 29 من آب رسالة رسولية عدل بموجبها القانون 106 و126 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية. خلف التعديل القانوني توضيح وتوسعة لصلاحيات الأساقفة. في الرسالة الرسولية هذه بعنوان ميتويا كونكورديا، ينطلق البابا من مبدأ واضح: البطريرك هو الأول داخل السينودوس، لكنه ليس منفصلا عنه، فالسينودوس هو الذي ينتخب البطريرك، وبالتالي فإن الخدمة البطريركية تقوم على الشراكة والعمل الجماعي مع الأساقفة. القانون 106 يعالج احتمال أن يؤدي امتناع البطريرك عن القيام بواجباته إلى تعطيل عمل السينودوس نفسه. لذلك وضع البابا آلية بديلة: إذا لم يدعو البطريرك السينودوس، يستطيع الأسقف الأقدم في السيامة من أصحاب حق التصويت أن يقوم بذلك، وإذا امتنع تنتقل الصلاحية إلى الأسقف الذي يليه، أي أن امتناع البطريرك لا يستطيع أن يمنع السينودوس من الاجتماع واتخاذ المواقف. أما القانون 126 فيضع للمرة الأولى مسارا قانونيا واضحا لحال شديدة الحساسية. ماذا لو أصبحت العلاقة بين البطريرك والأساقفة متقطعة؟
13: Taking a look in Sydney on the M4 motorway in Eastern Creek, there's a breakdown westbound at Archbold Road overpass in the right-hand lane. And in Sutherland, there's a broken down truck on the Grand Parade westbound at the Rail Bridge. Meanwhile, in Melbourne, there's a car fire on the Mornington Peninsula Freeway southbound after the first Nepean Highway exit. And we have reports of a crash on the Princess Freeway outbound before Corroboree to Creek Road. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
14: من استديوهات الأخبار بنرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. تعرفنا على حركة السير والطرقات. رح نتعرف هلا على حركة طقسنا اليوم بسيدني. وصل لدرجات الحرارة 23 على صعيد ميلبورن 16. بكرة الثلاثة وهو الأول من شهر الربيع، الأول من شهر أيلول، درجات الحرارة بسيدني بتوصل ل 27 درجة. نعم سمعتوا صح، 27 درجة على صعيد ملبن 18. تعرفوا مستمعينا أنه أدفأ طقس ستواجه أستراليا منذ 50 سنة في فصل الربيع. نعم سكان أستراليا استعدوا وأهلا وسهلا بالربيع. وفق هيئة الإرصاد الجوي الأسترالي فأنه أول أيام فصل الربيع في أستراليا هذه السنة هي الأدفأ منذ أكثر من 50 عام، أي منذ العام 1970، والسبب في وجود كتلة هوائية دافئة حول أستراليا. نعم شتاء أستراليا أيضا كان دافي هيدي السنة. ما بعرف إذا كنتوا أنتوا حسيتوا كمان هيك، كان في سعة ولكن كان في دفو كمان. فلازم نستعد لهالأيام الربيعية الحلوة. المشاوير في هالأصرار، مشاوير على البحور على الشواطئ والبسين، حضروا حالكم. تحياتي لكم، أنتوا برفقة إذاعة 2ME وبرفقة كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون. نتابع برفقتكم مشوار درافت وان بروجرام بس عبر أثير راديو 2ME. نسمع جولتنا الغنائية ورح نبلشها مع الفنانة نادين شمس. بونسوار.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Joan of Arc is the patron saint of France. خلال حرب المية سنة بفرنسا كانت قائدة الحملات العسكرية وتحارب مثل الرجال بدون أي تدريب عسكري وتقول الله بعتني حتى خلص فرنسا. انصابت بسهم برقبتها وكملت المعركة بعد ما صلت وتعتبر هالإصابة الخطيرة والشفاء بسرعة من أول العجائب. والعجيبة الثانية يلي لازم نذكرها هي انه فاتت مرة على الكنيسة وصلت على جسمين ولد ميت وبلحظتها حصلت قيامة هالولد. تم اعلان قداستها ب 16 ايار سنة 1920 وبالعالم بيحتفلوا بعيدها كل سنة ب 30 ايار. Patron of France Saint Joan of Arc لازم نصلي لها على طول لأنه هي رمز للمرأة المحاربة. تعرضت لخيانة عسكرية وسلموها للإنجليز يلي اتهموها بالهرطقة الدينية وأعدموها حرقا أمام الشعب. Saint Joan of Arc's last words before she was burned at the stake were Jesus, Jesus. She also requested hold the cross high so I may see it through the flames. هي والنيران عم تلتهمها صلت وعم تطلع على الصليب وتردد اسم يسوع. Saint Joan of Arc هي the saint of the hour of today. This is CA Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

تابع برفقتكم مشوار دراف تايم بروجرام أمسية سعيدة لكل مستمعينا. أنتوا برفقة الموجي 1638 أيام سرق بس سرق 700,000 دولار أسترالي من ولاية فيكتوريا هالمرة. الشرطة مع محققي خدمات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تلقي القبض على شخص واحد متهم بسرقة وتزوير مستندات خاصة بمطالبات مالية وصلت ل 700,000 دولار. ما وصل للمليون، كان عم يحاول يوصل للمليون. النظام هذا أصبح يمثل الفساد المالي في أستراليا. هذا النظام ينفق عليه سنويا أكثر من 50 مليار دولار أسترالي. الحكومة الأسترالية ستقطع منه من 30 ل 35 مليار دولار خلال 4 سنوات القادمة. الهدف هو تجفيف منابع الفساد فيه. الفاسدين أصبحوا يمتلكون قصور وسيارات وأرصدة حول العالم. كل هذه السرقات من أموال دافعي الضرائب. بونسوار لكم من جديد. منروح لعند الفنانة كارول السماحة عبر موجي 1638 AM 2ME أستراليا. منرطب الأجواء شوي مع جولتنا الغنائية.

الإسبانية. حصيلة الفيضانات التي اجتاحت نيبال والصين ترتفع إلى أكثر من 919 قتيلا وما يزيد عن 4793 مفقوداً.

0: نستهل النشرة من الشرق الأوسط والتوتر بين الولايات المتحدة وإيران، حيث عاد التصعيد من جديد ولأول مرة منذ أكثر من شهر. واشنطن أعلنت عن شن هجمات على منصات إطلاق صواريخ إيرانية على جزيرة لارك الواقعة في مضيق هرمز. إيران نددت بالهجمات وأكدت أن قواتها قصفت أهدافا أمريكية في الأردن، وأن الرد يأتي في إطار الدفاع المشروع عن النفس. كما قال الجيش الإيراني إنه هاجم قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات، وهو ما نفته إذن الإمارات. المزيد إذن حول الموضوع مع مراسلنا من طهران علي الباشا.
1: هذا الإعلان الأول الذي جاء من قبل الحرس الثوري والذي أكد استهداف قاعدتي الأزرق والملك حسين في الأردن بصواريخ خيبر شيكان التي تعمل بالوقود الصلب والتي لديها القدرة على المناورة بشكل كبير والتهرب من منظومات الدفاع الجوي. بحسب الحرس الثوري هاتين القاعدتين هما اللتين كانتا المنطلق لتنفيذ العمليات الأخيرة أو العملية الأخيرة التي استهدفت منها القوات الأمريكية المواقع في جزيرة لوراك. أسفرت حتى هذه اللحظة بحسب السلطات الرسمية عن مقتل شخصين وإصابة شخصين آخرين، لكن هذه الحصيلة بطبيعة الحال حتى هذه اللحظة ليست نهائية. في جديد التحديثات، الجيش الإيراني أيضا أثبت وجوده وأعلن أنه قام باستهداف قاعدة جوية إماراتية بطائرات مسيرة انقضاضية. لم يحدد سبب استهداف هذه القاعدة على وجه التحديد، لكنه أكد كما أشرت في مقدمة هذا الخبر على أن هذا الرد أيضا يأتي في إطار الدفاع عن النفس في مواجهة الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها الأراضي الإيرانية من قبل القوات الأمريكية. لكن الجديد أيضا هو إعلان جوية الحرس الثوري أو القوة الجوية في الحرس الثوري عن إسقاط مسيرة من طراز مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في محيط مضيق هرمز من دون أن تحدد أهداف أو الحيثيات التي كانت تريد استهدافها تلك المسيرة. وأيضا الإعلان عن أن ناقلة نفط عملاقة كانت تحاول العبور من مضيق هرمز من أحد المسارات التي تسميها يسميها الحرس الثوري بأنها غير قانونية وغير مصرحة في ذلك المضيق، اصطدمت بلغمين بحريين أديا إلى اشتعال النيران الضخمة في تلك الباخرة وتعطلت عن العمل بالكامل.
0: في الضفة الغربية المحتلة التوتر متصاعد. وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أفادت بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت اليوم مدينة نابلس وتمركزت في محيط ملعب البلدية واعتقلت أحد الشبان. كما تحدثت وكالة وفا عن اقتحام الجيش الإسرائيلي لمعهد للتعليم المهني للاجئين في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس وانتشارها في أروقته. وفي ظل التوتر أيضا في الضفة الغربية، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي وفي أجهزة الاستخبارات تحذر من انفجار الوضع في الضفة. إلى موضوع آخر، حيث قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم نقلا عن بحث أجراها جهاز العمل الخارجي التابع للاتحاد الأوروبي، قال إن روسيا وإسرائيل قامتا بنشر وتضخيم المعلومات المضللة المتعلقة بالدخول الجماعي لآلاف المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني من المغرب الشهر الماضي. وأضاف سانشيز أنه من الواضح أن البلدين استغل الأزمة لانتقاد الحكومة الإسبانية لأنهما على خلاف مع مدريد بشأن موقفهما من الحربين الدائرتين في أوكرانيا والشرق الأوسط على حد قوله. كما نفى سانشيز أن تكون للسلطات المغربية أي مسؤولية بطريقة أو بأخرى في تدفق اللاجئين المباغت على جيب سبتة الإسباني. إذن حول الموضوع ينضم إلينا من الرباط عبر الهاتف مراسل إذاعة مونتي كارلو الدولية جلال المخفي. جلال، أهلا ومرحبا بك. دعنا نقف معك عند تصريحات إذن رئيس الوزراء الإسباني، وهل من تفاعل معها في المغرب؟
2: صحيح، تصريحات سانشيز ربما جاءت تؤكد أن وصلت المغرب

0: منذ بداية الهجمة سلطات الرماد كانت تم أعتقد أن خاصة هي استخدامها هاجدة بعيدة عن فترة التصريحات وتقتل إنها واحد من ثلاثين شخصا واتهموا بأن ضلوع في صدر كانت ونشر أخبار زائفة على منصات التواصل الاجتماعي للتحريض على الجرائم النظامية. والتحقيقات المغربية لم تقف عند حدود الهواتف المحلية بل شملت أيضا الفحص التقني للحسابات والصفحات الموجهة التي تبين الكثير منها يدار برمجيا عبر بوتات أو روبوتات وشبكات منظمة خارج المغرب، وهو ما مكن من صياغة خريطة رقمية للجهات المحرضة وتقاسمت الرباط هذه المعطيات الحساسة مع مدريد. الموقف الإسباني بدوره تميز منذ اليوم الأول بالتحصل الشديد وتجنب توجيه أي اتهام مباشر للمغرب، فالحكومة الإسبانية أشادت بالتعاون الاستثنائي المغربي في احتواء الأزمة، وفي المقابل استغلت المعارضة الإسبانية خاصة اليمينية الأزمة إلى أقصى حد، وهو الخطاب الذي ما زال مترجما إلى اليوم على أرض الواقع في سبت من خلال الاعتداءات وحملات يشنها سكان المدينة على المهاجرين النظاميين. بخصوص اتهام إسرائيل ووجود أدلة بخصوص ذلك حسب نشر التحقيق، قد يبدو الأمر مفهوما لأن المصلحة الإسرائيلية تتقاطع مع رغبتها في معاقبة حكومة سانشيز بسبب مواقفها من حرب غزة واعترافها بدولة فلسطين. أما في الحالة الروسية فإن التفضيل القادم منها لم يكن بالضرورة حسب هؤلاء المراقبين دائما صادرا عن قرارات دبلوماسية معلنة، بل عن شبكات ذواب إلكتروني قد تكون مرتبطة بالكرملين أرادت الترويج لرواية الغزو الإسلامي لأوروبا وتهذيب الثقافة المسيحية، وهي سرية مصممة خصيصا لتغذية مخاوف الناخب الأوروبي وأيضا زعزعة الاستقرار استقرار الحكومات الغربية الداعمة لأوكرانيا. إذن حسب المراقبين نجاح المغرب وإسبانيا في الحفاظ على قنوات اتصال رسمية مفتوحة كان هو السبيل للتأني في التواصل بخصوص هذا الموضوع وأيضا الحفاظ على علاقة دبلوماسية جيدة بينهما من أجل الخروج من هذه الأزمة والكشف عن المتورطين فيها.
1: جلال المخفي مراسل إذاعة مونتي كارلو الدولية كنت معنا من الرباط، أشكرك. رفض الإسلنديون استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وفقا لنتائج النهائية إذن للاستفتاء التي نشرت أمس في انتكاسة للاتحاد إذن الأوروبي الذي كان يرغب بانضمام هذه الجزيرة الغنية الواقعة شمال المحيط الأطلسي إلى دوله وترتبط إسلندا بشكل وثيق بالاتحاد الأوروبي من خلال انتمائها إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية وإلى فضاء شنغن، ولن يتغير هذا الواقع أيا كانت النتيجة.
2: رفض أيسلندي للعودة إلى مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعدما صوت أكثر من نصف الناخبين ضد استئنافها في استفتاء شهد مشاركة تجاوزت 82%، نتيجة تعهدت الحكومة باحترامها مؤكدة أن ملف الانضمام لن يطرح مجددا خلال ولايتها الحالية.
3: لا أرى في هذا الأمر تراجعا أو انتكاسة، بل أراه انتصارا للديمقراطية. لقد شارك أكثر من 80% من سكان البلاد وسنحترم النتيجة التي تمخض عنها الاستفتاء.
2: وكانت أيسلندا قد تقدمت بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 2009 عقب الأزمة المالية التي ضربت اقتصادها قبل أن تتجمد المفاوضات عام 2013، وفي صلب النقاش قضايا اقتصادية ومعيشية من العملة وأسعار الفائدة والتضخم وصولا إلى مسألة السيادة، كما ظل قطاع الصيد البحري أحد أعمدة الاقتصاد الأيسلندي من أبرز نقاط الخلاف مع بروكسل. لكن الحكومة تقول إن طرح الملف مجددا جاء أيضا في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة.
4: شهد العالم تغيرا جذريا إذ يتعرض النظام القائم على القواعد للتهديد وكذلك احترام القانون الدولي.
2: وستبقى أيسلندا مرتبطة بشكل وثيق بالاتحاد الأوروبي من خلال المنطقة الاقتصادية الأوروبية وفضاء شنغن، أما بروكسل فتفقد في الوقت الراهن فرصة لتوسيع حدودها.

0: الفنان عمرو دياب بهالأغنية الحلوة أهوه الليل وعدة السيتة سهرتنا بأولى مع الأغاني الحلوة كتير عم تستمعوا لها عبر أتي راديو تيو ام اي. مسا النور لألكم من جديد نتابع برفقتكم مشوار درافت اون بروجرام. منروح لأخبارنا المحلية الأسترالية. بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في أستراليا من أحدث الأحصائيات, هيدي الأحصائيات أظهرت أنه 4 من 5 أستراليين قاموا بتغيير نمط المعيشة و ضغط الانفاق من اجل محاوله السيطره على تغطيه تكاليف المعيشه وارتفاع الاسعار. تغيير نمط التسوق, تغيير نمط الانفاق ومحاوله ضغط التكاليف, تغيير نمط التغذيه, تغيير نمط المعيشه بشكل عام مع الوضع الحالي عن جد اللي بيقدر يغطي مصاريفه, اللي بيقدر يغطي المصاريف اللي بتواجهه كل يوم بيكون بطل, عن جد بطل, لأنه في كتار مش عم يقدروا يأكلوا بهالأيام بس لحتى يقدروا يدفعوا فاتورة الكهرباء وأكيد الأجار أو القرض اللي يأخذينه من البنك. يعني اللي بيكون عن جد بيقدر يقدر يدفع هالفواتير كلها اللي عم نستلمها يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم, وأمرار بتجيك الفواتير كلها فرد يوم ابدا بتجيك هون وهون وهون وهون ولحق اذا فيك تلحق. فبطل اللي بيقدر يضغط ويغطي على مصاريفه. بونسوار لكم من جديد, انتم برفتي ذات تيو ام اي, امسية التنين اليوم اخر يوم من شهر اب لل 2026, 21 من شهر اب اوغست. بدي اتوجه لعند كل اللي عم يحتفلوا باعياد ميلادهم ببطاقة معايدي, بدي قلكن هابي بيرثداي لكم عقبال 120 سنة يا رب. عبر اثير راديو تيو ام اي منروح لفاصل استراحة.
1: To ME listeners, bring it back. Tell it like it is. Bring it
2: back. أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولوس, أنا بملبورن, بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا جدا. أهم حاجة نحب بعض, مسلمين ومسيحيين.
3: جزء أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تألق شو مزوقة بحد الغنية لعبد الحليم حافظ.
4: هاي كاتيانا, حبيت اللي معلكي وقلك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
1: Tell it like it is. To ME.
5: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث؟ توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد, لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز, خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
6: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون, وقد يتعرض له الشباب في أي مكان, خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: امبارح اليوم وبكرة كل الفرق. Big Big Difference.
0: ME Australia. العودة لمتابعة مشوارنا, بدي وصل تحياتي لكل مستمعينا الكرام. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. سبب عدم حضور الأشخاص لبعض المناسبات لا يكون لانطواء, غالبا يكون لعدم تحمل المشاعر المزيفة التي يتظاهر بها أغلب المتواجدين. بونسوار لكم من جديد, أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM, أمسية التنين اليوم 31 من شهر آب أوغست. منروح لعند الفنانة نجوى كرم وآخر إصدار للفنانة نجوى, نسمعه سوا بس عبر الموج 1638 AM عبر إذاعتكم الأقوى 2ME. توسق فيه

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. بونسوار.
1: Check us out on Facebook 2ME Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: Get the news first from 2ME.
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: حياكم الله، هذا محمد عثمان يحييكم. إنها نشرة الثامنة بتوقيت غرينتش، 11 بتوقيت الرياض. ميعاد هذه النشرة الإخبارية الجديدة من العربية، وهذه عناوينها. تصعيد جديد بين أمريكا وإيران، وترامب يؤكد أنه لن يسمح بامتلاكها سلاحا نوويا، وبيسنت يتوعد بمزيد من العقوبات. إسرائيل تتهم إيران بمحاولة استئناف برنامجها النووي، ونتنياهو يؤكد على ضرورة حسم أمره نهائيا. في نيبال حصيلة قتل الفيضانات ترتفع وتصل 903 قتلى، وتجاوز أعداد المفقودين حاجز 4000 فقيد. روسيا تسقط أكثر من 200 مسيرة أوكرانية وتضع منشآتها للطاقة ضمن بنك الأهداف، وكييف تحقق في شبهات إهمال بحادث مستودع ميلا. في ملفاتنا الخاصة،
1: هنالك أول حاجة مغالاة في الإدارات وفي ابتزاز للمواطنين.
0: من السودان، وبعد عودة النازحين إلى الخرطوم اصطدم العائدون بواقع أليم، الاختيار بين الأنقاض أو تحمل كلفة الإيجارات. أزمة تفجرت، والعربية ترصد تفاصيلها. بعد نحو شهر من توقف العمليات القتالية بين واشنطن وطهران، شهدت ليلة أمس جولة جديدة من التصعيد العسكري بين الطرفين. فالجيش الأمريكي شن ضربات استهدفت جزيرة لارك الإيرانية، مؤكدا أن ضرباته جاءت بهدف تأمين حركة الملاحة بمضيق هرمز. في المقابل صنفت إيران الضربات الأمريكية بالاعتداءات وتوعدت بالرد والانتقام. وبعد ساعات قليلة من شن الحرس الثوري هجمات استهدفت الأردن والإمارات، يأتي بعد ذلك تجدد الأعمال القتالية بعد أسابيع من تكثيف إدارة الرئيس دونالد ترامب لجهودها لمعاقبة طهران وشركائها التجاريين بفرض عقوبات اقتصادية باهظة الكلفة، متوعدا أيضا بسن المزيد منها. في السودان ما تزال الانشقاقات مستمرة في صفوف الدعم السريع، حيث انشق 200 عنصر من قواتها وأعلنوا تسليم أنفسهم بكامل عتادهم لقوات الجيش السوداني في العاصمة السودانية الخرطوم، العاصمة التي تشهد عودة للنازحين وتفجر لأزمة كلفة الإيجارات. وفي الحرب الروسية الأوكرانية، في وقت تواصل فيه كييف استهدافها لمنشآت الطاقة الروسية، بدأت موسكو التحضير لهجوم واسع النطاق على منشآت الطاقة الأوكرانية، فيما لا يزال المسار الدبلوماسي معلقا، وذلك بعد تأكيد الكرملين بأن الأحاديث عن قمة ثلاثية تجمع بوتين وترامب وزيلينسكي ليست واردة الحدوث إلا لحظة توقيع الاتفاق. أهلا بكم دائماً.

0: نبدأ من تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، ونبدأ من أحدث تصريحات رئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تطورات الصراع مع إيران، إذ قال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إنه لا يرى مبررا للاعتراض على جهود الولايات المتحدة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، محذرا أن طهران كانت ستستخدم الأسلحة النووية لو تمكنت من امتلاكها. كما وصف ترامب المسؤولين الإيرانيين بأنهم أشخاص عنيفون وأشرار للغاية على حد تعبيره. أشاد الرئيس الأمريكي بنجاح الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية إلى جانب حملة الضغوط المالية التي تقودها واشنطن، معتبرا أن هذه الإجراءات أسهمت في تراجع إيران، واصفا إياها بالدولة الفاشلة. كما أكد ترامب أن القدرات العسكرية الإيرانية تعرضت لخسائر واسعة، قائلا إن قواتها البحرية انتهت وقواتها الجوية انتهت أيضا، وأن قادة إيران تم القضاء عليهم، مؤكدا كذلك القضاء على قدرات الدفاع الجوية الإيرانية.
1: These are very violent, evil people, and if they had a nuclear weapon, Israel would be gone. If I weren't president, Israel would be gone. There would be no Israel, and there would probably be no Middle East. I don't need a signature on a piece of paper, but we're doing very well. Their navy's gone, their air force is gone, their leaders are gone, their all of their anti-aircraft, I mean, it's all wiped out. They're tough people, they're smart people. But they're very evil.
0: هذا وهاجم الرئيس الأمريكي منتقدي الحرب ضد إيران، متهما إياهم بأنهم يريدون أن تخسر الولايات المتحدة الحرب.
1: They want our country to lose the war with Iran, which isn't going to happen because we're absolutely winning easily.
0: تصريحات الرئيس الأمريكي جاءت بعد ساعات قليلة عودة الضربات الأمريكية على إيران، فبعد انقطاع كامل لمدة شهر انطلقت المقاتلات الأمريكية مجددا منفذة هجمات على جزيرة إيرانية تقع داخل هرمز، لكن هناك إرباك بشأن حقيقة استهداف هذه الجزيرة. ثانية، تبعد عن المضيق مئات الكيلومترات، قصفت أو لم تقصف. إذا مشاهدينا، عملية محدودة أخرى لكن دقيقة أطلقتها الولايات المتحدة ضد إيران وأنهتها بشكل سريع. الهجمات هدفت إلى، وفق القيادة المركزية، إلى حماية الملاحة وإزالة تهديدات إيرانية وشيكا في هرمز عبر استهداف قوات تابعة للحرس الثوري كانت تعمل على زرع الألغام. سنتكوم أضافت أن إيران هي من أوجدت التهديد، نافية الادعاءات الإيرانية بأن ضرباتها شكلت عملا عدوانيا. أما الأهداف فاقتصرت على موقع واحد مؤكد تمثل بجزيرة لارك، حيث استهدفت القوات الأمريكية منصتي إطلاق كانتا تستعدان لإطلاق صواريخ تحمل ألغاما بحرية باتجاه هرمز، فيما الموقع الثاني جاء مربكا مشاهدين ولم يدخل دائرة الاستهداف المؤكد، بل تضمنه منشور مولد بالذكاء الاصطناعي نشره الرئيس الأمريكي وأكد فيه تدمير جزيرة خارك بالكامل، ليرجح البعض اختلاط التسميات على ترامب بين لارك وخارك، علما بأن الأخيرة تعرف بالجزيرة المحرمة وتشكل عصب قطاع النفط الإيراني. الحرس الثوري وعقب الهجوم الأمريكي على لارك تعهد برد وعقاب، وترجمه سريعا بمهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في الأردن عبر ما قال إنه عملية مركبة بالصواريخ والمسيرات ليخرج الجيش الأردني، ويؤكد اعتراض وتدمير 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للبلاد والتمكن من التعامل معها بنجاح قبل تشكيلها أي تهديد للسكان أو الممتلكات. إذا مشاهدينا، بالحديث عن الاعتداءات الإيرانية ضد دول المنطقة، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية بدورها عن تعامل قواتها الجوية مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة قادمة من إيران. كما نفت الدفاع الإماراتي ما يتم تداوله حول استهداف قاعدة المنهاد الجوية، وأكدت على جاهزية القوات للتعامل مع كافة التهديدات.

0: من جهتها أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران سترد على أي هجوم أمريكي جديد، ولفتت في بيان إلى أنه تمت مهاجمة قواعد أمريكية ردا على الهجوم على جزيرة الأرك، وشددت على أن واشنطن ستتحمل عواقب أي هجوم آخر. وعلى وقع هذه الضربات قفزت أسعار النفط بأكثر من 2% في مستهل معاملات اليوم الاثنين، بعد أن شنت القوات الأمريكية غارات على منصتي إطلاق صواريخ إيرانيتين في جزيرة الأرك الإيرانية بمضيق هرمز، في أول غارات أمريكية معلنة على إيران منذ أواخر شهر يوليو. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت $2.22 لتتجاوز $90 للبرميل، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي متجاوز $85 للبرميل بارتفاع قدره $2.01. هذا وما تزال حرب واشنطن الاقتصادية مستمرة، إذ أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لرويترز أن الوزارة تعتزم فرض عقوبات ثانوية جديدة أسبوعيا لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران، على أن تستهدف في البداية البنوك، واصفا أو أضاف بيسنت أن الإجراءات قد تشمل عزل مؤسسات مالية عن النظام المالي القائم على الدولار، محذرا البنوك من الاحتفاظ بأموال إيرانية أو مساعدة النظام الإيراني. وأكد أن واشنطن ستوجه الرسالة نفسها إلى وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية، داعية إلى قطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وإلا ستواجه مؤسساتهم بعقوبات ثانوية. هذه العقوبات التي تحدث عنها وزير الخزانة الأمريكي مشاهدينا تقودنا للعودة من جديد إلى إيران والخسائر الاقتصادية التي لحقت بها. فما هي كلفة الحرب على اقتصاد إيران حتى الآن؟ الإجابة باختصار شديد على المستوى الرقمي هي $270 مليار، وتجدر الإشارة هنا مشاهدينا إلى أن هذا الرقم ما هو
1: العودة لمتابعة آخر ساعة من مشوار درايف تايم بروجرام من استديوهات الأخبار. بنرجع لاستديوهات الهواء تنتابع مشوارنا برفقتكم أمسي سعيدي، لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. من أخبار الساعة 7 بنرجع هلأ تخبركم عن أحوال طقسنا اليوم بسيدني. وصلت درجات الحرارة ل 23، بكرة الثلاثة الأول من فصل الربيع أول من شهر أيلول، درجات الحرارة بسيدني بتوصل ل 27 درجة. على صعيد ميلبن اليوم وصلت درجات الحرارة ل 16، بكرة الثلاثة درجات الحرارة بتوصل ل 18. عنابي للفنان القدير كارم محمود، جولتنا الغنائية رح نسمع كمان الفنان وائل الجسار وعندي الفنانة لطيفة. لو تجمعت مصائب الناس أكواما وقيل لكل إنسان تخير ما تشاء لاسترد كل واحد مصيبته واختار دون غيره. Bonsoir. من عنا من هون من راديو 2ME.

0: جولتنا الغنائية نرجع لعنكم مستمعينا الفنان وائل الجسار بهالأغنية الحلوة استمعنا لها عبر أثير راديو 2ME أستراليا. مساء النور لكل الموجودين معنا عم يتابعونا على 1638 AM أو عم يسمعونا من أنحاء العالم كله على 2ME.com.au. لا توجد امرأة كئيبة بل توجد امرأة في مكان لا تنتمي له روحا وقلبا وعقلا. بونسوار.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوارنا. مساء النور لك المستمعين الكرام، أمسية التنين ويا رب تكونوا عم تقضوا بجانبنا وقت كتير حلو مع الأغاني والمنوعات الموسيقية الرائعة جدا يلي دايما إذاعة 2ME بتقدم لكم إياها على مدار الساعة. موجودكن 1638 أيام. يقول أحد الأطباء أعالج مرضى نفسيين لا يعانون من شيء سوى إنهم نبلاء طيبون وصادقون أكثر من اللازم. بنسمع الفنان ملحم زين بس عبر أثير راديو 2ME.

بعدنا مكملين برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية التنين. أمسية سعيدة لك المستمعين الكرام. أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. تعرفوا مستمعينا أنه الحاسد لا يستطيع إخفاء مشاعره مهما حاول، تراه منزعجا عند نجاحك، صامتا عند مدحك، سريعا في التقليل من إنجازك، حاضرا بتعليقاته عند تعثرك. الحاسد لا تفضحه كلماته دائما، بل تفضحه اللحظات التي كان من المفروض أن يفرح فيها لألك. فإيه أمرار مش بالكلام، أمرار بالتصرف، التصرفات اللي بتفضح. بصور لكم من جديد هاجرتك، أغنية رائعة جدا لكوكب الشرق أم كلثوم. رح نسمع منها 20 دقيقة من الوقت بس عبر الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. بصور

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار دراف تايم بروجرام بيرفتكم لأمسية التنين 31 من شهر آب أوغست النطل الجديدي بيرفتكم مع مشوار دراف تايم بروجرام بكرة الثلاثة من بعد أخبار الساعة 3. بدي أتمنى لك المستمعين بقية سهرة حلوة بيرفت راديو 2ME مني كاتيانا الصراف. هلا بدي أشكركم لحسن المتابعة وبدي أكيد أتركم بيرفت جولة إخبارية محلية عالمية لتمام الساعة 8. دلوا بألف خير و enjoy the rest of your evening. Goodbye for now. Wake up early. Wake up.
1: In the morning, rise and shine. Let's go. صباحك يبدأ عنا. Early in the morning. Waking up early.
2: Wake up feeling refreshed.
3: صح ونص.
1: Wake up.
2: Come on, it's time to get up.
1: على راديو 2ME.
4: It's my show.
1: أخبار بتهمك.
5: Okay, let's go.
1: مع 2ME كل صباح.
2: Wake up.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
8: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
9: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: ABC News.
13: Thanmaya Navada with the top stories. The Nepali Army says search and rescue teams are using controlled blasts and excavators to try to reach trapped people as the death toll from catastrophic flooding in the region climbs to more than 900. Efforts are intensifying around several hydropower sites where it's believed there are hundreds of people trapped in tunnels. It's an area the Nepali government has called for international assistance and expertise as global aid continues to reach devastated communities. Police are appealing for information as they search for the mother of a newborn baby whose body was found in a bin in Western Sydney. Officers say the unclothed baby's body was found in the bin of a unit block at Harrow Street, Auburn, just after 11 a.m. and is believed to have been inside the bin for up to 36 hours. Police are appealing for the mother to come forward and seek urgent medical care as investigations continue into whether the baby had been born alive. And One Nation leader Pauline Hanson has accused the Prime Minister of inciting violence over comments he made about the party after its latest victory in the safe WA Labor seat of Secret Harbour. In a speech in Brisbane on Sunday, Anthony Albanese took aim at the resurgent minor party while also claiming hard-right populists were peddling dangerous and divisive politics. Senator Hanson has hit back today, calling him a pathetic Prime Minister as well as a liar. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: سكاي نيوز عربية مع ميشا جويش.
1: أهلا بكم في ظهيرة نستهلها بالعناوين. هرمز يشعل التصعيد، الجيش الأمريكي يوجه ضربة استباقية في المضيق، ويستهدف قوات إيرانية كانت تستعد لزرع ألغام تهدد الملاحة هناك. العراق مخاوف من التوتر على وقع التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، تقارير عن إخلاء مقرات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار غربي العراق. بيروت وطهران ومفهوم السيادة، لبنان يرد على عراقجي ويؤكد أن العلاقات بين الدول تمر عبر المؤسسات الرسمية واحترام السيادة. وفي نيبال فرق الإنقاذ تسابق الزمن مع وجود أكثر من 4000 مفقود ومئات العالقين من جراء الفيضانات. جولة الظهيرة ساعتان من القراءة والتحليل، في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار ونفتح ملفات الساعة مع مراسلينا، فأهلا بكم. قالت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم إنها نفذت إجراء عسكريا محدودا ودقيقا ضد قوات إيرانية كانت تستعد لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز، معتبرة أن تلك القوات شكلت تهديدا وشيكا للملاحة في المضيق. وأضافت سنتكوم أن إيران هي التي خلقت هذا التهديد، وأن الجيش الأمريكي تحرك لإزالته وحماية البحارة المدنيين والملاحة التجارية وضمان حرية الملاحة واستمرار حركة التجارة العالمية. وبالتزامن مع إعلان الجيش الأمريكي شن هجمات على مواقع إيرانية للمرة الأولى منذ شهر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة له على منصة تروث سوشيال إن جزيرة خارك الإيرانية تتعرض للتدمير، وأرفق التدوينة بفيديو مولد بالذكاء الاصطناعي. ولم يوضح الرئيس الأمريكي ما إذا كانت واشنطن تشن هجمات على الجزيرة بالفعل أم أنه تهديد بهجوم محتمل. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان مقتل وإصابة عدد من مقاتليه إلى جانب مدنيين في قصف أمريكي استهدف جزيرة لارك جنوبي البلاد، فيما لم يحدد الحرس الثوري عدد القتلى أو المصابين، كما لم يقدم تفاصيل بشأن الأهداف التي قصفت في الجزيرة. نفت وزارة الدفاع الإماراتية ما تم تداوله عن استهداف قاعدة المنهاد الجوية، وقالت إن دفاعاتها الجوية تعاملت مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة قادمة من إيران. إلى ذلك أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجر اليوم 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة. وقال الناطق باسم الجيش إن اعتراض وتدمير الصواريخ جرى بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات، مؤكدا أيضا أن عمليات الاعتراض تمت وفق تقديرات عملياتية دقيقة وبما يتوافق وقواعد الاشتباك المعتمدة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من عمان مراسلنا نايف المشاقبة. مرحبا بك نايف، نرصد معك آخر التطورات الميدانية في الأردن بعد اعتراض المنظومات الدفاعية الأردنية 8 صواريخ، وذلك بظل استمرار الاعتداءات والانتهاكات الإيرانية.
2: بالفعل هذا انتهاك للسيادة الأردنية من قبل إيران. القوات المسلحة الأردنية الليلة الماضية وفجرا أصدرت بيان وقالت أنها أسقطت 8 صواريخ، اعترضت وأسقطت 8 صواريخ في اخترقت الأجواء الأردنية. طبعا في الأردن لم تطلق صفارات الإنذار، ما يعني وفقا للمراقبين أن عمليات الاعتراض جرت في مناطق بعيدة عن المناطق النائية وفي المناطق ربما تكون الصحراوية الشرقية، وبالتالي هذه الاعتراضات بالنسبة لها هذه الاعتداءات بالنسبة للأردن هي أمر مرفوض، أمر مدان، أمر يشكل تهديد لسلامة الدولة الأردنية، يشكل تهديد أيضا لسلامة المواطنين. الأردن يؤكد باستمرار من أنه لن يسمح باختراق أجوائه ولا اختراق سيادته. عمان تؤكد باستمرار من أنه لا يوجد أي قواعد أمريكية أو أجنبية على الأراضي الأردنية، هنالك جنود في الولايات المتحدة في الأردن هم ضمن بروتوكولات التعاون والتدريب والتسليح والصيانة، وهذا هو الوجود الأمريكي. وعمان قالتها باستمرار أن إيران تسوق وتحاول ترويج سردية كاذبة تقوم على أنها تستهدف قواعد في أمريكية في الأردن، وهذا الأمر قالته الأردن مرارا، وقاله وزير الخارجية الأردني قبل أسابيع هذه سردية كاذبة غير صحيحة. الأردن يعلن باستمرار عن مجال عن اتفاقيات التعاون مع الدول المختلفة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، لكن وفقا للمراقبون هنا عمان تدرك جيدا أن إيران تحاول خلط الأوراق سياسيا وأمنيا في المنطقة. إيران تعاني كثيرا من الحصار الاقتصادي ومن الضربات العسكرية الأمريكية وأيضا من أوضاع سياسية وخلافات في قمة الهرم الإيراني، وبالتالي هي تحاول تصدير هذه الأزمة من خلال استهداف الأراضي الأردنية بحجة أنها تأوي أو تضم قواعد أمريكية، وأن من هذه القواعد تنطلق غارات أو هجوم أمريكي على إيران. الأردن يدعو باستمرار إلى ضرورة احترام أمن والسيادة واستقرار المنطقة. الدبلوماسية الأردنية عملت كثيرا من أجل عدم نشوب الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وبين إيران، لكن إيران اعتدت على الأردن بدون مبرر في الوقت الذي كانت الدبلوماسية الأردنية تدعو إلى التهدئة وضرورة حل الخلافات على طاولة الحوار. والأردن يؤكد باستمرار من أنه لن يكون ساحة حرب لأي طرف، لن يكون مصدر للهجوم على أي طرف في المنطقة. الأردن يؤكد باستمرار أنه لن يسمح لأي طرف باستخدام أراضيه أو استخدام سيادته أو خرق أجوائه، وبالتالي هذا موقف أردني واضح. الليلة الماضية شاهد تم تداول مقاطع فيديو تظهر محاولات اعتراض في سماء الأردن لهذه الصواريخ ولهذه المقذوفات، لكن الأردن يؤكد باستمرار وخاصة القوات المسلحة الأردنية من أنها على أعلى درجات الاستعداد والأهبة لمنع خرق الأجواء الأردنية وللتصدي لأي محاولات لخرق الأجواء الأردنية، وهو كما حدث في الأسابيع والأشهر الماضية.
1: شكرا لك نايف مشاقبة مراسلنا من عمان. في العراق، أفادت وسائل إعلام بإخلاء مقرات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار غربي البلاد على خلفية تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة. ووفق المصادر شملت الإجراءات تقليص أعداد المنتسبين داخل المقرات مع الإبقاء على عدد محدود لتأمينها ومتابعة المهام الأساسية. اعتبر المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش أن حالة اللا حرب ولا سلم لا يمكن أن تكون حلا مستداما، وأن سياسة استهداف دول الخليج العربي والأردن أثبتت فشلها. وشدد قرقاش على أن المطلوب اليوم حلول سياسية واقعية ومستدامة تعالج الأبعاد السياسية والاقتصادية للأزمة، تبدأ بتجاوز التصعيد وعودة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها، وصولا إلى مقاربة أكثر واقعية تتجاوز مذكرة التفاهم التي لم تنجح في رسم خريطة طريق عملية ومقبولة. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تداعيات امتلاك إيران سلاحا نوويا، معتبرا أن ذلك كان سيهدد إسرائيل والشرق الأوسط وربما الولايات المتحدة وأوروبا. وأكد ترامب أن الضغوط العسكرية والاقتصادية الأمريكية أضعفت إيران، مشيرا إلى تدمير قدراتها العسكرية والدفاعية وتراجع نفوذها الإقليمي.
3: إيران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي، الحصار البحري مذهل، هم الآن دولة فاشلة، إنهم أشخاص أذكياء وصعبو المراس لكنهم أشرار، لقد قتلوا 52 ألف متظاهر، إنهم أشخاص عنيفون وأشرار للغاية، لو كان لديهم سلاح نووي لكانوا أطلقوه، لقد دمرت قواتهم البحرية والجوية، لقد رحل قادتهم، كل دفاعاتهم المضادة للطائرات تم القضاء عليها بالكامل.
1: رجح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إعلان عقوبات ثانوية جديدة على إيران أسبوعيا في إطار مساعي واشنطن لتكثيف الضغوط الاقتصادية على أن تركز الإجراءات في مرحلتها الأولى على البنوك. وقبيل اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين، أكد بيسنت عزمه إبلاغ وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للمجموعة بضرورة قطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، محذرا من أن استمرارها سيعرضها لعقوبات ثانوية. وقال بيسنت أن الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية أسهم في تقليص واردات الصين من النفط الإيراني.

SSCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint of the Hour قديس بنديكت يلي قضى كل حياته يحج من مطرح لمطرح حتى ينشر الدين المسيحي. عاش حياة تقشف وضل حافي القدمين ويعطي أمواله وأكله للمتشردين. مع كل مظهر وتيابه المخزقة كان عطول يوحي بالسلام الداخلي. مشان هيك هو شفيع الهوملس المشردين، البجرز المتسولين، بيلجرمز اند واندررز الحجاج والمتسكعين، وكمان هو شفيع مين بيعاني من الاكتئاب والرفض، those suffering from depression or rejection. ولد ب 26 آذار سنة 1748 وتوفى عن عمر 35 سنة بس. آخر سنين حياته كان عطول عايش بالآثار التابعة للكولوسيوم بإيطاليا، وتوفى من عدم التغذية والتعب بأسبوع الآلام. تسجل بالكنيسة 136 شفاء من بعد ما ماتوا بس بثلاثة شهور، وتم إعلان قداسته سنة 1881. ومنقلك ببرنامجنا برنامج Saint of the Hour، O Saint Benedict Joseph Labre, humble pilgrim of God, who found joy in poverty and peace amid hardship. You who found this joy, please intercede for all who feel rejected, lost, or depressed. Help us trust in God's love, even when we feel unworthy. Pray that we may find rest in His mercy. Amen. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 2ME is out kun l'ula bi Australia. Get the latest local and international news every hour on the hour, right here on 1638 2ME Australia.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

تسألتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل

0: معكن سيرين على إذاعتكن 2MA أستراليا. بتعرفوا إنه فيكن تتابعوا 2MA وين ما كنتوا، ما بس بأستراليا، نحن معكن دايما على الويب 2ma.com.au.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من أم تي في وأم اف ام، أهلا بكم. المراوحة سمة المرحلة، فلا وجود لأي معلومات تشير إلى أي تغيير في المواقف، فلا صيغة المناطق التجريبية تسجل تقدما، ولا مفاوضات روما حدد لها موعد في أيلول، علما أن بعض المعلومات تشير إلى أنها معلقة بانتظار تطورين، الانتخابات البرلمانية في إسرائيل والانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا فإن معركة علي الطاهر دخلت في دائرة التعثر نتيجة رفض حزب الله دخول الجيش اللبناني المنشأة مقابل ضمانات بعدم دخول الجيش الإسرائيلي إليها. البداية من مشاهد تدل على مدى استباحة إسرائيل الجنوب، ففريق الام تي في تمكن من رصد طريق يشقه الجيش الإسرائيلي في الجبال من مستعمرة المطلة وصولا إلى قلعة الشقيف، ومن تصوير مشاهد من الخيام وكفر كلا يمنع الإسرائيليون تصويرها.
1: لم تكن الرحلة إلى مرجعيون لمواكبة تطورات الميدان في تلة علي الطاهر المواجهة للمنطقة عادية، ولو أنها تقع في الجنوب الذي احتل الإسرائيلي أكثر من ثلثه، لكن هذه المنطقة شهدت معارك من شرقها وشمالها، وقد تشهد معارك من غربها في أي وقت، وبين القليعة ودير ميماس وبرج الملوك وجديدة مرجعيون نصيب واحد، وهو أنهم باتوا شهودا على دمار قرى الجيرة والجيران. حاولنا كفريق ام تي في الوصول الى النقطة الأخيرة قبل سيطرة الإسرائيلي، فكان لابد لنا من استخدام كاميرا الهاتف في معظم الأحيان، فالتصوير ممنوع منعا باتا لقرب الإسرائيلي من المنطقة. وقد استطعنا رصد اختفاء بلدة كفر كلا الحدودية بأعيننا بشكل كامل. هذه النقطة هنا بين دير ميماس وبرج الملوك هي النقطة الأخيرة لأهالي مرجعيون للتحرك جنوبا، ومنذ يومين وضع الإسرائيلي سواتر ترابية لمنع أي أحد من التحرك، وخلف هذه السواتر هي كفر كلا كما نراها بعدسة زميلي رامي يوسف، مدمرة بشكل تام، والإسرائيلي بطبيعة الحال موجود هناك وهو يمنع التصوير هناك، لذلك سوف نحاول التحرك سريعا. أكملنا إلى نقطة متقدمة في دير ميماس حيث الأهالي يعيشون بقلق طوال الوقت، فشرح لنا هناك الزميل روجي نهرة كيف بدأ الإسرائيلي بحفر طريق آمن له في الجبل يمتد من مستعمرة المطلة فالعديسي ليستكمل الوصول به إلى قلعة شقيف تباعا.
2: الإسرائيلي يجي من المنطلة تمرق بعديسي وتجي على الطيبة وتنزل على مشروع الطيبة وتطلع من مشروع الطيبة من هوني وتطلع على العرش.
3: شو الفكرة منها؟ يصير عندهم طريق أجانب؟
2: يصير عندهم طريق آمنة حتى ما يفوتوا بالجبر الشريكي الثاني معي ليطلع على العرش، يصير يطلع من هون على العرش.
3: وبعدهم مستمرين بالحفر؟
2: صار خالصين معاش، صارت شغلة بسيطة جدا.
1: وإلى الطريق المطل على الخيام شرقي مرجعيون رجعنا.
3: إذن هذه هي مدينة الخيام التي منع الإسرائيلي أي أحد من التصوير، فرح نحاول نصور على السريع ورح نعرض الصور يلي صورناها كمان بالهاتف، وهيدي المطلة كمان بالقرب منها.
1: وهذه الصور استطعنا تصويرها بكاميرا الهاتف لحجم الدمار في الحي الغربي للخيام، ونتوقع أن تكون الأحياء التي يسيطر عليها الإسرائيلي خلف الجبل أكثر تضررا لما كنا نسمعه في الحرب من أصوات تفجيرات وتفخيخات والغارات الجوية. دمار لا يمكن ألا تسأل بعد أن تراه عن حال بنت جبيل وعيتا والنقورة وغيرها من البلدات التي دمرت بشكل شبه كامل. وفي حين يعيش أهالي مرجعيون يومك يومك، لا شك أنهم وكسائر المناطق القريبة في النبطي والجوار ينتظرون ساعة الصفر لمعركة علي الطاهر التي طال الحديث عنها، متمنين أن تفضي التفاوضات لحل، فشعب الجنوب الذي يعيش بين الركام من جهة والاحتلال من جهات عدة تعب لحد الاستنزاف من المعارك، لا بل حتى من الكلام عن قربها.
0: في الأثناء قد تبقى حدود لبنان كما هي على الخريطة، لكن ماذا لو تغير ما يعيش خلفها؟ في الجنوب الدمار ومنع العودة يفتحني سؤالا أخطر من إعادة الأعمار. تقرير جوزان الحجموسة.
4: لم يعد السؤال كم من منزل دمر في الجنوب، بل أي جنوب سيعود إليه سكانه؟ بين كرى مسحت أجزاء منها وخط أصفر يفرض واقعا عسكريا جديدا، تتحول معركة إعادة الأعمار إلى معركة على الجغرافيا والعودة. أكثر من 11,000 مبنى دمر بالكامل، ونحو 3,100,000 متر مكعب من الركام وفق أحدث مسح واسع للأضرار استند إلى صور الأقمار الاصطناعية. لكن الأرقام لا تكشف الصورة كاملة، فزاهي شاهين رئيس وحدة الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في رئاسة مجلس الوزراء يؤكد للأم تي في أن عمليات التثبت الميداني بدأت في الجنوب، إلا أن الكرة الواقعة ضمن ما يعرف بالخط الأصفر لم تمسح ميدانيا حتى الآن. الدولة تقول أن لديها خطة للعودة والتعافي وأن العمل بدأ على البنى التحتية، لكن إعادة الكرة نفسها تصطدم بعقبة أكبر، التمويل. وزير المال ياسين جابر يؤكد للأم تي في أن الدولة لا تستطيع وحدها تحمل إعادة الأعمار بهذا الحجم، وما أمكن تأمينه حتى الآن عبر قرض مخصص أساساً للبنى التحتية والأبنية الحكومية وفتح الطرق وإصلاح المدارس. أما إعادة إعمار الكرة فيربطها جابر بالوصول إلى مرحلة من الاستقرار وبالحاجة إلى دعم خارجي، مشيرا إلى حديث عن توجه لعقد مؤتمر دولي لمساعدة لبنان على إعادة إعمار هذه المناطق. لكن ماذا لو تأخر الأعمار وتأخرت معه العودة؟
5: تحول اللي حصل بالعقيدة العسكرية الإسرائيلية والعقيدة الأمنية الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر هو عمليا يقضي بإنشاء مناطق عازلة خالية من السكان. إذا حصل تحول بالانتخابات الإسرائيلية وبالسياسة الإسرائيلية ما بعد الانتخابات، ساعتها ممكن أن نرى حلولا مختلفة.
4: والخطر بحسب الحاج علي لا يقف عند حدودها الحالية،
5: عمليا يعني تغيير ديموغرافي في المنطقة الصفراء، والمنطقة الصفراء غير محددة، يعني ممكن أيضا تتسع بفترات لاحقة لتشمل مناطق وقرى محيطة فيها. المساحة اللي عم نفقدها تقريبا يعني بين 5-10% من أراضي اللبنانية. عم نحكي عن منطقة عازلة، وهذه المنطقة العازلة حتصير هي خط تماس جديد.
4: فالمعادلة لم تعد من يعيد بناء المنزل، بل متى يستطيع صاحبه العودة إليه. فالحدود قد تبقى ثابتة على الخريطة فيما يعاد رسم الجغرافيا البشرية على الأرض.
0: ملف الأسرى يعري حزب الله الذي قرر حربي الإسناد ثم استدعى الدولة لفك أسر المخطوفين. تقرير مجدلين اللحم.
6: من 21 أسير لبناني غير معروف المصير بسجون إسرائيل مطلع سنة 2026 إلى لائحة محدثة بتضم بآخر شهر آب 2026 ما يفوق 30 اسم بين أسرى ومحتجزين ومفقودي أثر. أما تسمية جميعا أسرى فغير دقيقة، لأنه مش الكل جهادي بميليشيا حزب الله، بين مدنيين خطفوا قصرا ومزارعين وصيادين أخذوا من منازل وحقول، وبعض بعد وقف الأعمال العدائية.
7: ما يقارب 22 مواطن لبناني تم اعتقال إما من مجالات عملهم، يعني واحد راي على ورشة، واحد راي على أرضه، وفي ما يقارب 11 أو 12 مقاوم انأثروا خلال مواجهتهم للاحتلال.
8: أولادنا كلهم فداء إيران، وزلمنا كلهم فداء إيران، ونحن فداء إيران.
6: نواب حزب الله ووزراؤهم حيدين نفسهم تماما عن الملف، حطوا الأهالي بمواجهة مباشرة مع الدولة بخطاب شديد العداء للمسار الرسمي، وحتى بالمصطلحات يسمى الرئيس فخامة رئيس السلطة.
9: غير المقاومة ما في، لأنه صرنا 15 شهر رئيس الجمهورية ما عمل شيء، وطلعنا زرناه وحكينا معه، وللأسف كان رده ما في تجاوب من العدو.
10: رحنا عملنا زيارة لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة، ووعدونا أنه بتابعوا الموضوع وخير، وما شفنا شيء.
6: إذا كانت الدولة بحسب عقيدة حزب الله غير كافية وحدة لحماية لبنان، ولذلك بيحتاج إلى سلاح مستقل عنها، فلماذا تصبح الدولة فجأة هي الجهة المعنية مباشرة بملف استعادة الأسرى؟
11: شهدنا مؤخرا خلال السنتين تحركات شعبية كتير قوية ضد رئاسة الحكومة وضد فخامة رئيس الجمهورية من قبل جمهور حزب الله، وهذا الشيء اللي ما شفناه من أجل المطالبة بأسراهم. شفنا تحركات خجولة جدا، ولكن ما شفنا فعلا تحركات مطالبة بفك أسراهم. هل فقط هذه الورقة وضعت من أجل الابتزاز السياسي للدولة اللبنانية؟ هل أصبح الأسير ورقة سياسية بيد حزب الله يحوله إلى رأس مال سياسي؟
6: وإذا كان التفاوض مع إسرائيل مرفوض والدولة محصورة بالرئيسين عون وسلام من دون الرئيس بري مطالبة بالتحرير والصليب الأحمر ممنوع من الوصول للأسرى، فما هي الآلية الفعلية المقترحة لتحرير؟
0: شكر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني على مواقف قطر الداعمة للبنان، إضافة إلى الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار. عون وفي اتصال هاتفي أعرب عن تقديره لدعم الدوحة المتواصل للبنان وشعبه، لا سيما للجيش اللبناني. كنسيا العلاقة بين البطريرك وسينودوس تتصدر اهتمام الفاتيكان. تعديل قانوني يعيد رسم توازن السلطة في الكنائس الشرقية ويفتح باب عزل البطاركة. فما الذي تغير؟ التفاصيل في هذا التقرير.
12: بعد معلومات عن تنامي شكاوى الأساقفة للفاتيكان، أصدر البابا لرون الرابع عشر في 29 من آب رسالة رسولية عدل بموجبها القانون 106 و126 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية. خلف التعديل القانوني توضيح وتوسعة لصلاحيات الأساقفة. في الرسالة الرسولية هذه بعنوان ميتويا كونكورديا، ينطلق البابا من مبدأ واضح: البطريرك هو الأول داخل السينودوس، لكنه ليس منفصلا عنه، فالسينودوس هو الذي ينتخب البطريرك، وبالتالي فإن الخدمة البطريركية تقوم على الشراكة والعمل الجماعي مع الأساقفة. القانون 106 يعالج احتمال أن يؤدي امتناع البطريرك عن القيام بواجباته إلى تعطيل عمل السينودوس نفسه. لذلك وضع البابا آلية بديلة: إذا لم يدعو البطريرك السينودوس، يستطيع الأسقف الأقدم في السيامة من أصحاب حق التصويت أن يقوم بذلك، وإذا امتنع تنتقل الصلاحية إلى الأسقف الذي يليه، أي أن امتناع البطريرك لا يستطيع أن يمنع السينودوس من الاجتماع واتخاذ المواقف. أما القانون 126 فيضع للمرة الأولى مسارا قانونيا واضحا لحال شديدة الحساسية. ماذا لو أصبحت العلاقة بين البطريرك والأساقفة متضررة بشكل خطير وغير قابلة للإصلاح؟ في هذه الحال يستطيع السينودوس إذا اعترف بوجود سبب خطير أن يطلب من البطريرك الاستقالة، وإذا رفض يمكن أن تصل المسألة إلى اقتراع سري على عزله يحتاج إلى ثلثي أصوات الأساقفة الذين يملكون حق التصويت مع ضمان حق البطريرك في الدفاع عن نفسه. لكن هنا تظهر نقطة التوازن الأساسية: السينودوس لا يملك القرار.
13: The original and authentic 2MA. The best of breakfast.
14: إذن رح نتابع كما وعدناكم بلقاء مباشر على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو توعيمية أستراليا مع الخبير في شؤون الأمن الدولي والإرهاب الدكتور جاسم محمد. دكتور جاسم محمد من حييك من أستراليا، صباح الخير.
15: صباح الخير. صباح الخير إيش صباحك.
14: شكرا لوقتك دكتور جاسم. معك رح نتابع أهم التطورات لليوم، لا سيما اليوم من الحرب الاقتصادية اللي فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران، إلى هذا التطور اليوم والهجوم على جزيرة لارك. فكيف ترى يعني هذا التطور؟ هل فعلا اليوم رح يمشي الرئيس الأمريكي مسارين الاقتصادي من جهة والعسكري من جهة تانية؟ كيف تفسر هذا التطور اليوم؟
15: ما حصل اليوم من ضربة إلى جزيرة لارك ومتوقع كون أنه الضربات العسكرية بالفعل هي توقفت منذ أسابيع، لكن هو أكد ترامب أكثر من مرة أن الضربات العسكرية ممكن تعود في أي وقت. الضربة هي جاءت وفق ما جاء في تقارير ربما الولايات المتحدة، تقارير الأمريكية تقول بأن الضربة كانت تستهدف الحرس الثوري عندما كان يقوم بأنشطة عسكرية من ضمنها اعتماد أو انطلاق عمليات إرهابية من جزيرة لارك. يذكر بأن جزيرة لارك هي في وسط مضيق هرمز، وهي أيضا تربط الخليج العربي خليج عمان، وموقعها الاستراتيجي يعني في قلب مضيق هرمز. فإذا جميع العمليات العسكرية من ناحية العمليات والدعم اللوجستي هي تعتبر قاعدة لزرع الألغام والأنشطة العسكرية، ولذلك كانت هذه هي واحدة من الأسباب. أما هل تستمر الولايات المتحدة في العقوبات الاقتصادية؟ أكيد. فإذا المسار في العقوبات الاقتصادية هو الرهان الأكبر الذي تراهن عليه الولايات المتحدة، وهذا ما جاء على لسان ترامب. ويتوقع ترامب بأن النتائج التي تأتي من العقوبات الاقتصادية هي أكثر ضررا بإيران من الضربات العسكرية. فإذا بالتوازي مع الضربات تستمر الحصار الاقتصادي أو فرض الحصار الأمريكي على صادرات إيران من الصادرات النفطية. وفي نفس الوقت هناك مسار ثالث هو مسار المفاوضات، أيضا ما زال مفتوح عبر تبادل الرسائل عن طريق الوسطاء إسلام أباد.
14: نعم يعني هون كمان دكتور جاسم، يعني البعض بيعتبر أن العقوبات الاقتصادية اللي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران هي موجهة وهي رسائل للحلفاء، والصين قد لا تلتزم يعني في هذه العقوبات، فكيف ترى يعني الموقف الصيني وأيضا الروسي؟
15: هذا السؤال الذي دوما يعني موضوع اهتمام إلى صناع القرار ووسائل الإعلام، هل تستطيع الولايات المتحدة التأثير على الصين في تغيير موقفها من إيران، أو هل تستطيع الولايات المتحدة جر الصين من تحالفاتها مع إيران؟ أجد أنه الصين هي في الوقت التي لديها مصالح مع الولايات المتحدة ومع دول أوروبا والغرب، هي في نفس الوقت هي المستفيد الكبير من صادرات النفط الإيراني، وهنالك ربما 80% من النفط الإيراني هو يذهب إلى الصين. فإذا أجد أن يعني الصين تحاول أن توازن ما بين تحالفها مع إيران في إبقاء موضوع الصادرات النفط ربما عن طريق وسائل أخرى، كون أنه ما عدا المضيق هرمز هي لديها صهاريج عائمة في البحار، وأيضا ممكن أن تستورد الصين ربما صادرات النفط الإيراني. فإذا تحاول الصين أن توازن ما بين علاقاتها مع الولايات المتحدة والغرب ودول أوروبا وكذلك إيران، ومن المستبعد أن تنجح الولايات المتحدة بجر الصين من تحالفها مع طهران.
14: نعم يعني كمان هون فيما يتعلق بالنسبة لروسيا يعني هي كمان اليوم منشغلة بحرب على أوكرانيا، ولكن في تطور كمان جديد اليوم بالنسبة لروسيا، خاصة تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحلف الناتو. هل قد نشهد يعني بالأيام اللي جاية تطورات خطيرة أو استهداف للناتو برأيك؟ فكيف ترى يعني اليوم موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجاه الناتو؟
15: نعم أنا فاتني العفو أنه يجيب على سؤال حضرتك الجزء الذي يتعلق في روسيا. روسيا تبقى تقدم الدعم السياسي والدبلوماسي إلى إيران، لكن من الناحية العسكرية يجد أنه من المستبعد في الوقت الحاضر بسبب حرب أوكرانيا.
14: صحيح.
15: أما إذا لاحظنا تهديدات أوكرانيا، هنالك سؤال دوما يسأل، يعني هل تأخذ دول الناتو ودول أوروبا تحذيرات أو تهديدات مزدوجة من الكرملين إلى دول أوروبا الداعمة والناتو الداعمة إلى أوكرانيا مأخذ الجد؟ هذا علامة استفهام كبيرة. الإجابة بأن الدول أوروبا اختبرت تصريحات بوتين واختبرت تصريحات الكرملين، وهدد بوتين أكثر من مرة بأنه هو ممكن أن يرد من خلال استخدام السلاح النووي التكتيكي أو ربما استهداف مصادر توريد الدعم اللوجستي خاصة صناعة الطائرات والأسلحة إلى أوكرانيا. أجد أنه الآن أدرك بوتين بأن هنالك تدرج في تصعيد انخراط دول أوروبا والناتو ضد روسيا، وضرب العمق الروسي وضرب مصادر الطاقة دفع بوتين إلى أن يأخذ الآن موقف يحذر من استهداف ربما مصادر التوريد، المطارات، المصانع، ربما الداعمة إلى إلى إلى أوكرانيا.
14: نعم.
15: هذه تطور خطير، فأجد أنه ممكن أن يفعلها بوتين إذا استمرت أوكرانيا بالتصعيد، وإذا استمر الناتو أيضا بالتصعيد في ضرب العمق الروسي.
14: نعم، يعني هون كمان بدي أرجع شوي دكتور جاسم اللي ورد قبل شوي، لا من لحظات كمان استهداف لجزيرة سيريك ولا كمان الإيرانية، فعم أشوف يعني في تصعيد وفي استهدافات يعني كمان لعدة مواقع اليوم بإيران، فهل برأيك اليوم رح يكون في توسيع لهذه الحرب، خاصة نحن أمام مرحلة الانتخابات النصفية اللي على الرئيس الأمريكي أنه يحسم يعني أكيد الحرب كيف رح تكون والتوجه في هذه الحرب على إيران كيف رح يكون، فهل برأيك رح نشهد تصعيد أكبر بالمرحلة اللي جاية قبل فترة الانتخابات النصفية اللي بتفصلنا عنها أشهر قليلة؟
15: نعم، إذا اعتمدنا تصريحات ترامب، إذا كان بالفعل صادق وما كانت تسريبات أو ربما للتضليل، أجد أنه لا توجد حرب مفتوحة مع إيران، وهو لا يريد أن يدخل حرب مفتوحة مع إيران. هذا إذا أخذنا يعني درجة مصداقية تصريحات ترامب، هو لا يريد الدخول في هذه الحرب، كون أنه هذه الحرب استنزفت الكثير من مخزونات الولايات المتحدة، من مخزونات البنتاغون، من الصواريخ الاستراتيجية، كون الصواريخ التي كان يستخدمها البنتاغون كانت ذكية جدا، وأجد أنه ترامب هو يحتاج هذه الذخيرة في حروب أخرى أو ربما لحسابات استراتيجية أخرى. وجد أنه الوقت أيضا يعني فترة قليلة، ربما في غضون شهر أو أقل أو أكثر، راح تكون الانتخابات النصفية في الكونغرس، هذه أيضا يعتبر عامل ضغط، ناهيك بأن كلف الحرب أيضا هذه عامل ضغط. ف أجد أنه من المستبعد أن تكون حرب مفتوحة، يستمر في الضربات وهي تكون محدودة، يعني قصدي عددها يكون محدود، لكن فعاليتها بدون شك هو يختار، يعني اختيار لارك هذا اليوم هو اختيار ذكي جدا ومؤثر، وفي تقديري له تداعيات كثيرة كبيرة على الحرس الثوري الإيراني. فإذا الضربات تبقى العسكرية والاستمرار في الحصار، واستبعد أن تكون هنالك حرب مفتوحة أو واسعة أو استمرار لفترة طويلة في هذه الضربات.
14: نعم، هل تتوقع رد إيراني كمان على هذه الضربات اللي تلقتها، خاصة يعني أكيد صرنا عارفين أنه الاستهداف قد يكون لدول الخليج، فهل ترى يعني هذا الأمر؟
15: إيه، إيران المتحدث باسم الحكومة الإيرانية ذكر بأنه إيران سوف ترد بالطريقة التي تختارها. شو هذه الطريقة؟ هل يستهدف الأسطول الأمريكي في مضيق هرمز؟ هل يستهدف السفن في مضيق هرمز؟ هل يضيق الحصار كثيرا على السفن التي تمر في مضيق هرمز؟ أو ربما تكون أهداف من خلال أهداف أمريكية أو إلى أهداف إلى حلفاء الولايات المتحدة مثل ما ذكرت حضرتك، ربما في دول خليجية تكون عامل ضغط قوي على ترامب، وفي نفس الوقت ربما مصالح الولايات المتحدة في العراق وفي منطقة الخليج وفي مناطق أخرى. فإذا هذه جميع الخيارات، لكن أجد أنه الرد الإيراني سوف يبقى محدود، وأيضا التصعيد يعتمد على الرد الإيراني. هل تعتمد إيران ضربة محدودة وتتجاوز هذا التطور بحيث لا يكون تصعيد وينتهي الأمر؟
14: نعم.
15: وأما تكون ربما استهداف مصالح أمريكية واسعة، وهذا استبعده، في هذه الحالة راح ترد أيضا للولايات المتحدة ونكون أمام مشهد آخر.
14: لهون بدي أشكرك الخبير في شؤون الأمن الدولي والإرهاب دكتور جاسم محمد على هذا اللقاء، وعلى
15: شكرا.
14: أمل يكون لنا اللقاء. تحياتك، ألف عافية، ومسيتك سعيد.
15: شكرا لحضرتك، بالتوفيق، تحياتي.
14: تحياتنا، رح نتابع نحن وياكم لقاءنا الصباحي عبر راديو تو أمية أوسكار.

0: The best in Arabic and the best in English. There's only one station that does it best, 2ME Australia, and I'm Serene. 3D printing is the process of synthesizing, basically making, a 3D object. Today, it is expensive and can take up to a minimum of a day, depending on what you're printing. I recall 3D printing and being fascinated by it in the world of medicine and surgery, where body parts are being printed. Now, you can 3D print, well, just about anything if you've forked out however many thousands of dollars for a 3D printer. From cup holders to bookstops to small storage devices, even an iPhone charging dock. You can print in 3D an iPhone charging dock. Also, interestingly, you can even print clothing. Yes, tieb, finanatba, tieb. Clothing which actually have the strength and flexibility for everyday wear. I wonder what our world will look like when our clothes will be digital. I'm Serene, and this is your station, 2ME.
1: Wake up to the hottest breakfast in town with Claude back again tomorrow morning from 5 a.m. on 2ME.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: مدامك لوت احنا عم نلف وتدور وبنرجع نقول لانه الحكومه حطت التاكس على النيجاتيف جيرنج وعلى الكابيتال جين تاكس هول ما قالوا عليها مدامك لوت افترضي الدوله ما حطتهم ودلوا الانفسترز والريل استيت عم يطلعوا بالعقارات هل قادر اللي بده يشتري اول بيت ومع رفع الفائده بيقدر ولا طيب. بينكسر؟
1: خليني بس اطرح سؤال وارجع اكرر سؤالي، على اي اساس انت بتنتخب وعلى اي اساس على اي اساس بتحاسب؟
0: انا بنتخب بندى مكنوت على اساس رؤيه الحكومه للمواطن. انا مع بولين هانسن للعظم ورح ننتخبه 100% انا وعائلتي وكثير من العالم، لانه رؤيته لبولين هانسن هي للمشتري البيت الاول وبدها تدعمه بطريق بجميع الطرقات، وهي ما عم تجيب سيره الرفع التاكس على المستثمرين الكبار، عم تفكر كيف هالشباب اللي طالع الاسترالي بده يشتري اول بيت ويأسس حاله بده تساعده باي طريقه مطلوبه. احنا شفنا شو صار ببيرس امبارح وكسرت الجرة وربحت هي، لأن العالم كله بده التغيير المضبوط، وهي نحن شايفين إنه الكواليشن كانوا مع حكومة العمال عندما رفعوا الفائدة على المستثمرين وغيرهم كله متفق عليه، بس ولكن الأزمة العالمية كمان هي عم تأثر، التضخم المالي هو اللي عم يخلي الفائدة الرفع. وامبارح نهار الجمعة كان عم ينحكى من البنك المركزي إعادة ارتفاع الفائدة الشهر الجاي.
1: نعم، شكرا لك سعيد. بتابع مع مزيد من التعليقات معنا على الهواء 02963333 بالنسبة لليوم سؤالنا على أي أساس بتنتخبوا على أي أساس بتحاسبوا، وكمان بنفس الوقت تقييمكم لنتائج الانتخابات الفرعية اللي صارت بغرب أستراليا وأدى إلى فوز حزب ون نيشن. معنا هادي مرات سيدني خاصة على مقع سيكريت هابر. هادي صباح الخير.
2: صباح النور ستك لو جاهدك نعافي.
1: شكرا.
2: أنا رأيي بالسؤال اللي طرحتي، الناخب الإسرائيلي ما بيعرف حاله ليش عم ينتخب، بينتخب بالنسبة لشعارات بسيطة تتعلق بتضحك عليه، يعني سوري على الكلمة، يعني بتضحك عليه انه نحن رح نخفض لك الضريبة 1% هون، ولا رح نخليك تشتري بيت، ولا ما بعرف شو. ما حدا عم بيحط سياسي للبلد، يعني ما في حدا عنده سياسي، ما حدا عنده رؤية. يعني مثلا هلا الاخ اللي قبل مني سعيد تفضل قال انه بولين هانسن هدفها انه مشتري البيت الاول، هلا سياسة استراليا كلها وقفت على مشتري البيت الاول؟ يعني ما بعرف، بطل عنا سياسة خارجية، بطل عنا سياسة داخلية، بطل عنا سياسات غير، ما في عنا بإسرائيل همنا الوحيد التاكس. مين بده يوفر علينا 1% تاكس ولا 0.25% تاكس ولا ما بعرف شو، هذا همنا الوحيد بإسرائيل بالانتخابات.
1: أنت على أي أنا بدي أعرف أنت على أي أساس، أنت بدي رأيك الشخصي، أنت على أي أساس تنتخب؟
2: انا برايي كلهم في شليل، انا بروح بنتخب بس لانه مفروض رح ننتخب، مش اكثر من هيك، مش كل ما يبعثوا لي التيكت على البيت مش اكثر من هيك. بس حدا باستراليا قال احنا بدنا نعمل قطار سريع باستراليا، حدا باستراليا قال احنا بدنا نعمل طاقه نوويه باستراليا، حدا باستراليا قال احنا بدنا نعمر لنا 50 مصنع؟ شو في الحكومه حاطه تاريخ سريع؟
1: طيب أنا هيك بتروح بتنتخب بس لمهمك تسقط ورقة، شو بتسقطها بيضة؟ بس بتسقطها بيضة، بتسقط دايما ورقة بيضة ولا
2: بتسقطها بيضة كمان؟ شو المشكلة؟
1: لا بس أنت عادة بتسقط ورقة بيضة؟
2: آخر مرة سقطتها بيضة.
1: أوكي، شكرا لك هادي على المشاركة. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمية بعد الفاصل، منتابع كمان مع البريكفاست شو. ياد ماري فيروود سيدني صباح الخير.
3: صباح الخير شكرا لك ولك المستمعين.
1: أهلا وسهلا فيك زياد، صباح النور.
3: للأسف يعني الأشياء اللي عم تطرحها بولين هانسن مثل الحكومات، يعني كل الحكومات اللي بتجي قبل الانتخابات بتصير تطلع لك وعود

0: ترنيني بدنا نعمل وبدنا نسوي وبدنا كذا، بس يطلعوا ويوصلوا على الحكم مثل عنا بلبنان بيقولوا لك ما خلونا او ما قدرنا. يعني للأسف هيدي الوعود الانتخابية بتنسمع من كل الناس، مش بس من بولين هانسن او من غيرها. بدنا شيء على الارض، بدنا شيء يتطبق على الواقع على الطبيعة يصير.
1: نعم. طيب هل برأيك حزب العمال كان على قد تطلعات الشعب الأسترالي؟ أنه الشيء اللي وصلنا له ارتفاع نسبة الفقر، غلاء المعيشة، المساكن، الغاز، الكهرباء، كل هالقضايا هيدي برأيك حل حزب العمال بولايته الثانية رئيس الحكومة؟
0: بتا هلا عم بيجربوا يحلوا، مش عم نقول حلا ولا ما حل شيء، حلوا. وأي حكومة بتجي نفس الشيء رح تكون، يعني ما في اشياء بالحياة تبقى اصعب من انه والله تحليها، او اصعب من الحكومة، او اصعب من بلد، او اصعب من كرة ارضية كلها. يعني هيدي امور عم بتصير بالعالم كله مش بس باستراليا.
1: نحن ببلد غني، بلد غني مثل استراليا عنده كل الامكانيات ان يكون افضل من اي بلد بالعالم اقتصاديا ومعيشيا. هل اليوم الشعب الاسترالي عم يستفيد من هذه الثروات ام اداره هذه الثروات عم تكون غلط؟
0: اكيد عم بيستفيد. انت لما الولد عم بيروح على المدرسه اهله ما عم بيدفعوا له ولا فرنك، عم بيتخصص بالجامعه كمان اهله ما عم بيدفعوا له، عم بتروح على المستشفى عم تتحكم ببلاش، عم تساعد الدولة الناس اللي ما قدرت تشتغل. طب شو بعد بدها تقدم أكثر من هيك مساعدات الدولة؟
1: طيب أنت حكيت نقطة كتير مهمة وحبيتها فيما بيتعلق بالنسبة للتضليل، أنه بيعدوك وبيعدوك وبالنهاية ما بينفذوا أي شيء من يلي وعدوه. الحكومة العملية الحالية كم مرة وعدت وكم مرة أخلت بوعودها؟
0: بتنا مش عم نحكي العمال بس، عم نحكي الكل. يعني كلهم كلهم كلهم بيوعدوا، مش عم نقول في بوعدوا بوفوا، يعني ما حدا عم بيوفي بوعوده لأنه ما عم بيقدروا. يعني هلا ليكي عنا نحن بلبنان مثلا
1: كلهم، يعني مش بس انت اللي ركزت، انا فكرت
0: لا
1: بس
0: عم نحكي على
1: يعني انت ركزت عن حزب النايشن مثلا
0: انه
1: عم بيوعد بيوعد بكره بيقلك ما خلونا.
0: عم نحكي عن الكل نحن، مش عم نحكي عن حزب واحد او شخص او
1: جماعة. انت ضروري تعطي فرصة مثلا بالولاية الاولى، ممكن تعطي تقول مثلا مرق الميت يوم خلاص هودي مش لازم نتحاسب عليهم، بس بعد الميت يوم حزوي متعارف بتلاقي انه لا بتبلش من هونيك المحاسبة. فنحن مرقوا الميت يوم ومرقت اول ولاية ودخلنا بمنتصف الولاية الثانية، فهل منحاسب ولا ما منحاسب كمان؟
0: نحن مشكلة السكن بأستراليا هي مشكلة المشاكل.
1: صحيح،
0: هي الأساس بكل شيء. ما المشكلة حتى لو بدك تحلي هيدي المشكلة بدك وقت فيها، يعني مش بسنة وسنتين، بدها عشرات السنين لتنحل. لأنه ما عندك أنت يا بتعاملي مثل الصين أنه مثلا تيجي بتعمري مدينة الجمعة.
1: أنت زياد على أي أساس بتنتخب وعلى أي أساس بتحاسب؟ هذا سؤال طرحناه اليوم.
0: صدقيني أنا يعني بنتخب مرات أنه ما بتفرق معي مين ما إجا، بالنهاية بتهمني أستراليا تكون يعني الحياة فيها حلوة وعايشة ناس مرتاحة، هذا أهم شيء. مين ما إجا يسوي
1: تنتخب لأستراليا،
0: يعني
1: بتنتخب لأستراليا، هذا جواب كتير حلو، تنتخب لأستراليا لمستقبل أستراليا.
0: أكيد لأنه مين ما كان الشخص بعرف أنه كل هيدي الوعود اللي بنسمعها قبل الانتخابات او خلال الانتخابات هيدي كلها وعود، بس خلص انه بدنا وبدنا وبدنا وبدنا.
1: كم مره غيرت نقطه ما وصلت لهون لاستراليا يعني بموقفك؟ انا ما بدي اعرف لمين بتصوت، بس كم مره غيرت؟
0: كذا مره، مش مره واحده.
1: حلو.
0: كذا مره.
1: حلو.
0: كذا مره عم بقلك انه يعني بني انه هذا بس المشكله قلت لك انه كلهم يعني كلهم مش بس حدا، انه يعني كلهم بيعطوك وعود قبل الانتخابات بتقولي خلص أستراليا يعني ما بقى فيها، ما بقى رح تشوفي حدا بده بيت، ما بقى رح تشوفي حدا بده كهرباء، ما بقى رح تشوفي حدا بده كذا، نرجع كرمالنا لورا.
1: عظيم، شكرا لك زياد على مداخلتك.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
2: ABC News Update to ME Australia.
3: ABC News.
4: Tanmaya Navada with the top stories. The Nepali Army says search and rescue teams are using controlled blasts and excavators to try to reach trapped people as the death toll from catastrophic flooding in the region climbs to more than 900. Efforts are intensifying around several hydropower sites where it's believed there are hundreds of people trapped in tunnels. It's an area the Nepali government has called for international assistance and expertise as global aid continues to reach devastated communities. Police are appealing for information as they search for the mother of a newborn baby whose body was found in a bin in Western Sydney. Officers say the unclothed baby's body was found in the bin of a unit block at Harrow Street, Auburn, just after 11 a.m. and is believed to have been inside the bin for up to 36 hours. Police are appealing for the mother to come forward and seek urgent medical care as investigations continue into whether the baby had been born alive. And One Nation leader Pauline Hanson has accused the Prime Minister of inciting violence over comments he made about the party after its latest victory in the safe WA Labor seat of Secret Harbour. In a speech in Brisbane on Sunday, Anthony Albanese took aim at the resurgent minor party while also claiming hard-right populists were peddling dangerous and divisive politics. Senator Hanson has hit back today, calling him a pathetic Prime Minister as well as a liar. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: This is the best of breakfast on 2ME.
6: مقعد سيكريت هابر اللي هو من 30 سنة محسوب للعمال. تصور أنه اليوم حزب وان نيشن يسحب هذا المقعد ويفوز بالانتخابات على هذا المقعد. هيدي رسالة واضحة خاصة لأنه غرب أستراليا اللي هي انتقل الانتخابي لحزب العمال.
7: صحيح، بس دلوقتي الناس بيهمها مصالحهم، والناس هنا لأنه هم إحنا دولة ديمقراطية وفي حرية وفي ديمقراطية وفي محاسبة وفي معاقبة وفي يعني مراقبة للأداء لأي سياسي، وبعدين بيحاسبوا في الصندوق زي ما إحنا شفنا. طبعا حزب العمال الأداء بتاعه لم يناسب أبدا، والكذب طبعا اللي هم قالوا إن إحنا هنعمل ونجيب ونسوي وحنقدم لكم، كل الحاجات ده هي الناس بتاخدها في الاعتبار. مصالحها كمان الشخصية، كمان الناس بتراقب ان هي في تدهور في الحالة الاقتصادية في البلد. كل شيء يعني ما البلد يعني داخلة في في في في مشكلة كبيرة جدا بسبب هذا الحزب وأدائه. فطبعا قالوا احنا نعاقب الحزب. طبعا بيرجع المقعد تاني الحزب العمال، لان دي في ناس بيكونوا عمال، يعني عمال يعني في ناس بيكون عمال الى النخاع، وفي ناس عمال اللي هم المتارجحين دول اللي هو عمال برضو ولكن بيشوف متارجح. في عمال يعني متعصب او عمالي يعني زي ما قلت لحضرتك للنخاع، ده بي بي بي بي دائما يصوت للعمال. ولكن المتأرجح ده هو بيرجع المقعد الثاني للعمال أكيد 100%، ولكن مش هذه الفترة بالتحديد وفي وجود هذه الحكومة لسوء الحظ.
6: يعني بهي رسالة واضحة، ورئيس الوزراء اليوم مصر على أنه هذا الحزب ونيشن هو حزب شعبوي، هو حزب عم بيضل للناخبين وعم بيؤدي إلى شرخ داخل المجتمع الأسترالي. هل هذا الكلام منطقي وعم بيتغاضى عن المشاكل الأساسية اللي تراجع على أساس حزب العمال؟
7: بالضبط. يعني إحنا شفنا يعني حتى المشروع، الناس كلها بتبص للبرنامج الانتخابي. البرنامج الانتخابي رغم أن أنا بختلف كتير مع بولين هانسن في حاجات كتير جدا يعني لا أتوافق معها فيها، ولكن لو أنت بتشوف المشروع الانتخابي اللي هي يعني مقدماه لأستراليا رائع جدا، يعني لو ينفذ زي ما هي حتى أو زي ما حطوا الحزب اللي هو الوان نيشن، هيكون في يعني في رخاء وفي يعني هتكون استراليا دولة من الدول العظمى يعني. ولكن حزب العمال للأداء اللي احنا بنشوفه دلوقتي يعني أداء مزري حقيقة، يعني أداء بيخوف في المستقبل. شايفين يعني فحتى بدأ الفساد يعني يرتشي
6: ينخشي
7: داخل الحزب لسوء الحظ.
6: يعني أكيد مش هينة النتيجة، كانت الحقيقة كانت ما بعرف إذا هي مفاجأة أو غير مفاجأة، ولكن النتيجة هي كانت مسج واضح للحزب، ولكن بدك يصدقها يعني كمان لحتى يغير يعدل بنهجه بسياسته اللي انهكت الشركات الكبيرة، انهكت يعني كمان اليوم المواطن ان كان من ناحية الغلاء الكهرباء الغاز، الشركات اللي اقفلت يعني شركة البناء العملاقة اللي كانت الاسبوع الماضي،
7: حتى نعم حتى الاعمال التجارية المتوسطة والصغيرة بدأت يعني تتلاشى تماما يعني من الخارطة. وكل دلوقتي بدأت الشركات الكبيرة جدا، وبدأ يكون في فارق كبير بين الناس الأغنياء والفقراء، يعني هيبقى الفارق بيكون كتير بالجاب زي ما بيقولوا. بدأ يوسع ويكبر وبيبقى مؤثر على كل الناس، يعني ما فيش حد يقدر لا يشتري بيت ولا يعني الحياة
6: حتى الأجارات
7: كتير صعبة.
6: نعم، خلينا نتابع مع غانم من منطقة ميكلين ملبن. صباح الخير.
8: To me, with Serene, it's just all about music tonight, I think, and most nights is the way we kind of like to roll. Join me from 7 p.m. Monday to Friday, where we play nothing but the best hits, the newest hits direct from the Middle East. We throw some classic hits in of the Middle East as well, and of course, the best in the 60s, 70s, 80s, 90s, and now in English music. In saying that, let's keep going.
0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
10: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
11: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: لينكد. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
2: TME Australia News.
12: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك مونيا بالعافية.
13: أهلا بكم مستمعينا، ونسهل وإياكم هذه النشرة بعناوينها: الجيش الأمريكي يقصف جزيرة لارك الإيرانية، وطهران ترد باستهداف أهداف أمريكية في الأردن والإمارات، ورئيس الأمريكي ينشر فيديو بالذكاء الاصطناعي مصحوبا بعبارة جزيرة خرج تسوى بالأرض. إسرائيل توقع صفقة بقيمة 3 مليارات يورو لتصدير أسلحة إلى اليونان، ورئيس الوزراء الإسباني ينفي أي مسؤولية للسلطات المغربية في تدفق اللاجئين إلى السبتة.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو أنتج بالذكاء الاصطناعي، قال إنه يظهر جزيرة خرج مركز النفط الإيراني وهي تسوى بالأرض وتتحول إلى ركامة، وذلك بعد ساعات من هجوم أمريكي استهدف جزيرة لارك الصغيرة في مضيق هرمز، وهو أول هجوم على الجمهورية الإسلامية منذ أواخر شهر تموز يوليو. وقد أسفرت الضربات الأمريكية عن سقوط ضحايا حسب ما أفاد بيان للحرس الثوري الإيراني الذي قام بدوره بمهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في الأردن والإمارات. هذه الأخيرة أعلنت اعتراضها مسيرة فوق مياهها الإقليمية قادمة من إيران، وصفت الهجوم الإيراني بالتصعيد العنيف. من طهران علي الباشا.
14: بصواريخ خيبر التي تعمل بالوقود الصلب وتتمتع بخاصية تغيير الاتجاه ما يمنحها قدرة فائقة على تجاوز منظومات الدفاع الجوي، رد الحرس الثوري على القصف الأمريكي لما وقع في جزيرة لارك باستهداف قاعدتي الأزرق والملك حسين الجويتين في الأردن، وأعلن عن تدمير بنى تحتية هامة في هاتين القاعدتين اللتين بحسب الحرس الثوري كانتا منطلقا للهجمات الأمريكية الأخيرة. رد زاد عليه الجيش الإيراني باستهداف قاعدة المنهد الجوية في الإمارات بوابل من المسيرات الانقضاضية، وأعلنت بحرية الحرس الثوري تعرض ناقلة نفط عملاقة لحريق ضخم وتعطلها عن العمل بعد اصطدامها بلغمين بحريين أثناء محاولتها العبور من أحد المسارات غير القانونية في المضيق بحسب الحرس الثوري الذي حذر أي سفينة من الانصياع للإملاءات الأمريكية، مؤكدا أن العبور من مضيق هرمز لن يكون آمنا إلا من خلال التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية. الرئيس الإيراني أكد أن الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة لن يخدم أحدا من دول المنطقة وسينعكس على العالم بأسره. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
13: في تصريح نادر استنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما أكد أنها أعمال عنف إجرامية ارتكبت في قريتين فلسطينيتين أول أمس وقام بها مستوطنون إسرائيليون. أما في قطاع غزة فلا يزال الوضع مأساوي حسب شهود عيان. كيف يبدو المشهد في القطاع؟ مراسلنا هناك وسام أبو زيد.
15: مع استمرار ضبابية المشهد السياسي وغياب أفق لحلول سياسية قريبة، لا تزال الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد صعوبة وطالت أكثر من 2 مليون فلسطيني، وهو ما حذر منه ممثل مجلس السلام نيكولاي ملادينوف الذي دعا إلى التركيز على المأساة في غزة. دعوات تعكس حال آلاف النازحين الذين يعيشون في الخيام ويفتقدون لأدنى المقومات الأساسية في ظل افتقادهم لمصادر المياه. ووفقا للتقارير المحلية، فإن نقص الغذاء وقلة الإمدادات تترك آثارها على أجساد الأطفال والنساء في وقت تتعالى فيه أصوات المرضى والجرحى بضرورة فتح معبر رفح البري لتلقي العلاج خارج غزة. أوضاع تأتي في ظل استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي وتسجيل المزيد من الضحايا والمصابين، رغم حالة الهدوء المشوبة بالحظر الشديد التي شهدها القطاع الساعات الأخيرة. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو دولية.
13: أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن توقيع اتفاق مع أثينا بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات يورو لإنشاء منظومة دفاع جوي لليونان تحمل اسم درع أخيل. إسرائيل وصفت الصفقة بأنها أكبر صفقة تصدير دفاعية في تاريخ العلاقات الإسرائيلية اليونانية وإحدى أكبر الصفقات في تاريخ إسرائيل. على صعيد آخر، نفى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن تكون للسلطات المغربية أي مسؤولية في تدفق المهاجرين المباغث من أراضي المغرب إلى جيب سبتة قبل أشهر، منددا بمعلومات قال إنها زائفة من اليمين المتشدد وشبكات على الصلة بإسرائيل وروسيا. سانشيز أكد أيضا أن بلاده ستخصص مبلغا إضافيا قدره 168 مليون يورو لتنشيط اقتصاد سبتة الجيب الواقع شمال إفريقيا بعد الموجة التدفق الجماعي للهجرة التي تمت الشهر الماضي. وقع ممثلون عن السلطات شرق ليبيا وفي غربها يوم أمس اتفاقا في طرابلس برعاية الأمم المتحدة، قدم على أنه خطوة في اتجاه إجراء انتخابات في هذا البلد الذي تحكمه حكومتان متوازيتان. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: اسرائيلي اوستراليا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركات الإنتاج. شركات الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2MP أستراليا.

SSCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Francis of Assisi. أعلنت إيطاليا سنة 2025 ب24 الأول إنه مار فرانسيس عيده عيد يوم عطلة رسمية بعد ما كان ألغوا هيدا القرار من زمان من سنة 1977. وقالت رئيسة الوزراء I welcome with joy and satisfaction the news of the Senate's final approval of the parliamentary bill reintroducing October 4, the day on which we celebrate Saint Francis, the patron saint of Italy. كان هالخطاب الشعبي والاحتفالات كتير قوي، وأقامت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني احتفالات كتير حلوة وكلها رأس على الطريق، وكلنا شفنا طبعا البث المباشر بأستراليا. كانت فرحة الشعب الأسترالي والتلياني كتير كبيرة لما انكرسوا هيدا النهار للاحتفال بمرور 800 سنة على موت البوفيرولو أوف أسيزي، بور مان أوف أسيزي، لأنه معروف عن مار فرانسيس تخلى عن كل أملاكه وكرس حياته كلها للفقر والتجرد والعيش بالطبيعة. Saint Francis of Assisi, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: نزلت الاب تاعو التو ام اي وعم بسمع ستيريو وبتجنن.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

0: Always with you on Radio 2ME Australia, I'm Serene. Time for a quick giggle moment. When you're stressed, you eat ice cream, cake, chocolate, and sweets. Why? Because stressed, spelled backwards, is desserts. I'm going to leave it at that. Stay with us. There's lots more to come on 1638 2ME Australia.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. ME music. No boundaries. No rules.
4: What the
1: 2ME, no limits.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
7: لبنان غزة إيران الخليج أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث
8: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل داينوز at the zoo لفترة محدودة خطط لمغامرتك اليوم
9: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل Victoria Police Recruiting Now Authorized by the Victorian Government Melbourne
10: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society
1: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك منيا بالعافية
12: أهلا بكم مستمعينا ونسهل وإياكم هذه النشرة بعناوينها الجيش الأمريكي يقصف جزيرة لارك الإيرانية وطهران ترد باستهداف أهداف أمريكية في الأردن والإمارات والرئيس الأمريكي ينشر فيديو بالذكاء الاصطناعي مصحوبا بعبارة جزيرة خرج تسوى بالأرض إسرائيل توقع صفقة بقيمة 3 مليارات يورو لتصدير أسلحة إلى اليونان، ورئيس الوزراء الإسباني ينفي أي مسؤولية للسلطات المغربية في تدفق اللاجئين إلى سبتة.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو أنتج بالذكاء الاصطناعي قال إنه يظهر جزيرة خرج مركز النفط الإيراني وهي تسوى بالأرض وتتحول إلى ركامة، وذلك بعد ساعات من هجوم أمريكي استهدف جزيرة لارك الصغيرة في مضيق هرمز، وهو أول هجوم على الجمهورية الإسلامية منذ أواخر شهر تموز يوليو. وقد أسفرت الضربات الأمريكية عن سقوط ضحايا حسب ما أفاد بيان للحرس الثوري الإيراني الذي قام بدوره بمهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في الأردن والإمارات. هذه الأخيرة أعلنت اعتراضها مسيرة فوق مياهها الإقليمية قادمة من إيران، وصفت الهجوم الإيراني بالتصعيد العنيف. من طهران علي الباشا.
2: بصواريخ خيبر التي تعمل بالوقود الصلب وتتمتع بخاصية تغيير الاتجاه ما يمنحها قدرة فائقة على تجاوز منظومات الدفاع الجوي، رد الحرس الثوري على القصف الأمريكي لما وقع في جزيرة لارك باستهداف قاعدتي الأزرق والملك حسين الجويتين في الأردن، وأعلن عن تدمير بنانة تحتية هامة في هاتين القاعدتين اللتين بحسب الحرس الثوري كانتا منطلقا للهجمات الأمريكية الأخيرة. رد زاد عليه الجيش الإيراني باستهداف قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات بوابل من المسيرات الانقضاضية، وأعلنت بحرية الحرس الثوري تعرض ناقلة نفط عملاقة لحريق ضخم وتعطلها عن العمل بعد اصطدامها بلغمين بحريين أثناء محاولتها العبور من أحد المسارات غير القانونية في المضيق بحسب الحرس الثوري الذي حذر أي سفينة من الانصياع للإملاءات الأمريكية، مؤكدا أن العبور من مضيق هرمز لن يكون آمنا إلا من خلال التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية. الرئيس الإيراني يؤكد أن زعزعة الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة لن يخدم أحدا من دول المنطقة وسينعكس على العالم بأسره. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
12: في تصريح نادر استنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما أكد أنها أعمال عنف إجرامية ارتكبت في قريتين فلسطينيتين أول أمس وقام بها مستوطنون إسرائيليون. أما في قطاع غزة فلا يزال الوضع مأساوي حسب شهود عيان. كيف يبدو المشهد في القطاع؟ مراسلنا هناك وسام أبو زيد.
3: مع استمرار ضبابية المشهد السياسي وغياب أفق لحلول سياسية قريبة، لا تزال الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد صعوبة وطالت أكثر من 2 مليون فلسطيني، وهو ما حذر منه ممثل مجلس السلام نيكولاي ملادينوف الذي دعا إلى التركيز على المأساة في غزة. دعوات تعكس حال آلاف النازحين الذين يعيشون في الخيام ويفتقدون لأدنى المقومات الأساسية في ظل افتقادهم لمصادر المياه. ووفقا للتقارير المحلية فإن نقص الغذاء وقلة الإمدادات تترك آثارها على أجساد الأطفال والنساء في وقت تتعالى فيه أصوات المرضى والجرحى بضرورة فتح معبر رفح البري لتلقي العلاج خارج غزة. أوضاع تأتي في ظل استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي وتسجيل المزيد من الضحايا والمصابين رغم حالة الهدوء المشوبة بالحظر الشديد التي شهدها القطاع الساعات الأخيرة. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
12: أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن توقيع اتفاق مع أثينا بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات يورو لإنشاء منظومة دفاع جوي لليونان تحمل اسم درع أخيل. إسرائيل وصفت الصفقة بأنها أكبر صفقة تصدير دفاعية في تاريخ العلاقات الإسرائيلية اليونانية وإحدى أكبر صفقات في تاريخ إسرائيل. على صعيد آخر، نفى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن تكون للسلطات المغربية أي مسؤولية في تدفق المهاجرين المباغث من أراضي المغرب إلى جيب سبتة قبل أشهر، منددا بمعلومات قال إنها زائفة من اليمين المتشدد وشبكات على صلة بإسرائيل وروسيا. سانشيز أكد أيضا أن بلاده ستخصص مبلغا إضافيا قدره 168 مليون يورو لتنشيط اقتصاد سبتة الجيب الواقع شمال إفريقيا بعد الموجة التدفق الجماعي للهجرة التي تمت الشهر الماضي. وقع ممثلون عن السلطات شرق ليبيا وفي غربها يوم أمس اتفاقا في طرابلس برعاية الأمم المتحدة، قدم على أنه خطوة في اتجاه إجراء انتخابات في هذا البلد الذي تحكمه حكومتان متوازيتان. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.
0: Being bilingual or multilingual, that is knowing how to speak more than one language, is good for your mental health. نحكي عربي، نحكي إنجليزي، يمكن فرنسي. Research shows knowing more than one language actually delays Alzheimer's and dementia onset and improves your mental function. Around 5 million people speak a language other than English in Australia, and the most popular? Mandarin, Italian, Arabic, Cantonese, Greek and Vietnamese. Having access to these languages allow for participation in family and community life. يعني عادات وتقاليد. Catch us on the web, 2me.com.au. Serene with you here on 2ME.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطى وينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطى وينا نمشيها في غرمة ليالينا يوم تفرحنا ويوم تكرحنا واحنا ولا احنا.

مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غرمة الليالينا مشاوير مشاوير.

0: Throughout Australia, this is your 2ME. Have you ever walked into a grocery store and wondered where all the different varieties of apples come from? Red Delicious, Pink Lady, Jamaican, Granny Smith, and so much more. The story of how is a long and scientific one, so I'm definitely not going to get into that. But interestingly, there are about 7,500 apple varieties across the world. Why? Basically, because of humanity's effort to bear new fruit. Apparently, to make a new type of apple, there's two parent trees, a mother and a father, if you will, where the seeds are mixed, and it can take up to 5 years for the new tree to form. Then, more years through lots of different processes for the new apple variety to take shape and become. There's so much that farmers actually study, from taste, texture, sweetness, colour, size, and so much more. We eat apples without really thinking about any of this, and may not even do so next time we eat one. But 7,500 varieties? Wow. I'm Serene on Radio 2ME. You can catch us on the web, 2me.com.au.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2

0: Tune in to the 2ME Drive Time Show afternoons from 3 p.m. Monday to Friday and join in the discussion on the hottest topics. And of course, hear the best in Arabic and the best in English music. We'll go to a short break and we'll be right back with you. I'm Serene on 1638 2ME Australia.
1: 2ME. Let's see what you got.
2: We know what you want.
3: Listen to me.
4: All the best hits. Non-stop.
2: Your number one hit music station.
4: Yes.
2: 2ME Australia.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
7: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
8: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
9: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.

0: Disse Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Lassiosi Peregrin helps who suffer from amputation, people with AIDS and cancer. القصة بتقول إنه القديس بيريغرين كان عنده سرطان صعب جدا يخلص منه بلا ما يقطعوا له أجره. قبل بليلة بس من العملية صلى أمام الصليب وشاف برؤية المسيح عم بيلمسه على أجره. ولمن إجوا الدكاترة النهار التاني حتى يبلشوا العملية بيّن قدامهم شفاء كلي. عيده بأول أيار لأنه توفى بأول أيار ميلادي سنة 1305. O great Saint Peregrine, you have been called the mighty and the wonder worker because of the many miracles you obtained from God for those who turned to you. In your suffering from cancer, you turned yourself to God in trust. Please intercede for us that we may be healed in body, mind, and spirit. Amen. In this program, Saint of the Hour, pray for us. Amen. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي. On 1638 2ME Australia.
1: انتوا بتقولوا بص شو فرده بتعملي، انا مش هعمل الا اني اغضيك. ها تسمعوا ايه بقى؟ بتونس بيك؟ كله هيحصل ان شاء الله.

غنائية. الحتة دي في الأول وبعدين أنتوا وبعدين كلنا. يلا بتونس بيه.

بتونس.

0: only the hits.
1: Just the hits.
2: Just hits.
0: Only the hits.
1: All the hits.
0: All the time. 2ME playing just hits.
3: Just hits. Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: On 2ME Australia.

0: and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME. Australia.
1: هاي معكم كلود، ما تنسوا تلاقونا بكرة الساعة 5 صباحا لنتلاقى سوا عبر 2ME أستراليا. The greatest flashbacks of all time. 2ME.

0: الأولى. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: لينكت لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 92 9 1 7 1 0 0
6: on 2ME Australia.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: الرابع بعد الظهر في باريس، أنتم في الاستماع لإذاعة مونتي كارلو الدولية. أهلا بكم مستمعينا، ونستهل وإياكم هذه النشرة بعناوينها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بالرد على هجمات إيرانية ضد أهداف أمريكية جاءت ردا على نظيرتها الأمريكية وأسفرت عن مقتل شخصين. والرئيس الإيراني يقول إن استمرار الحرب مع الولايات المتحدة ليس في مصلحة إيران. ورئيس الوزراء الإسباني ينفي أي مسؤولية للسلطات المغربية في تدفق اللاجئين إلى مدينة سبتة.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي سيرد بقوة على الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت مواقع أمريكية في الشرق الأوسط بعدما استأنف البلدان ضرباتهما إثر شهر من الهدوء. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن استمرار الحرب مع الولايات المتحدة ليس في مصلحة بلاده، وذلك عقب تصعيد عسكري جديد بين البلدين. يأتي هذا عقب هجوم أمريكي استهدف جزيرة لارك الصغيرة في مضيق هرمز، وهو أول هجوم على الجمهورية الإسلامية منذ أواخر شهر تموز يوليو، وقد أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين. كيف يمكن تفسير تجدد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران؟ سؤال أجابنا عنها فؤاد خوري الحلو، المدير التنفيذي السابق لصحيفة لوريان لوجور، وكان متحدثا لليال بشارة.
3: لابد من التصعيد لكن في مرحلة ثانية. الإيرانيون يحاولون قدر الإمكان رفع ثمن الصراع مع الولايات المتحدة، كما والولايات المتحدة حاولت منذ أسابيع وأشهر رفع هذا الثمن. الذي حصل أن إيران تحاول الإنذار بأن بإمكانها تسكير المضيق عن طريق وضع ألغام جديدة في هذا المضيق، وقد بارزت نوايا في ذلك في الأيام الماضية، وردت الولايات المتحدة بشكل مباشر بالتصعيد العسكري ضد إيران. الكلام هنا من هو يمسك بورقة المضيق؟ إيران تقول أنا التي أمسك بورقة المضيق، والولايات المتحدة تقول لا أنا التي أمسك. لماذا؟ لأن إذا تمكنت الولايات المتحدة من الإمساك بورقة المضيق، عندئذ يصبح التفاوض مع إيران على الأمور الأخرى، وهي البرنامج النووي والصواريخ والأذرع، أي مستقبل النظام.
1: في أشجيل يجتمع وزراء المال ومحافظ البنوك المركزية في لحظة تتشابك فيها العقوبات مع التجارة. تفاصيل أوفى معك منى الدويبية.
4: يلتئم وزراء مالية العشرين ومحافظو بنوكها المركزية في أجفيل الواقع في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية. جدول الأعمال المعلن نمو وديون واختلالات، أما خلف الأبواب فتجري معركة نفوذ. واشنطن بلسان وزير خزانتها تضغط في اتجاهين: خنق موارد إيران عبر التلويح بإقصاء المتعاملين معها عن النظام المالي الغربي، ودفع الشركاء إلى إعادة النظر في علاقاتهم التجارية مع الصين التي يتجاوز فائضها التجاري تريليون دولار. لكن الداعي إلى الاصطفاف يخاصم مدعويه، فرسومه الجمركية طالت أعضاء في المجموعة نفسها، وقد استبعدت جنوب إفريقيا من اجتماعات هذا العام، فيما قيد القضاء الأمريكي الأساس القانوني لجزء كبير من رسوم ترامب. وهكذا يتجاوز امتحان أجفيل بياناته الختامية ويفرض أسئلة عميقة: هل ما زالت مجموعة العشرين مساحة لصناعة التوافق الاقتصادي العالمي، أم أنها تتحول تدريجيا إلى ساحة أخرى للصراع على النفوذ؟
1: في نيبال تتواصل جهود الإنقاذ بعد ستة أيام على فيضانات مدمرة اجتاحت البلاد على الحدود مع الصين، مع الإعلان اليوم عن ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 900 شخص وعدد المفقودين إلى قرابة 5000 شخص في كارثة يصعب تصور حجمها حسب السلطات النيبالية. نفى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن تكون للسلطات المغربية أي مسؤولية في تدفق المهاجرين المباغت من أراضي المغرب إلى جيب سبتة قبل أشهر، وندد بمعلومات زائفة من اليمين المتشدد وشبكات على صلة بإسرائيل وروسيا حسب تأكيده. هذا وقد قررت إيطاليا تمديد تعليق اتفاقية شينغن مع إسبانيا الساري منذ مطلع آب أغسطس بسبب تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة في شمال المغرب، وذلك لمدة 15 يوما إضافية، وهو ما ردت عليه إسبانيا على الفور بقرار مماثل. خلصت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إلى أن الدول التي شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في تجارة الرقيق عبر الأطلسي مطالبة باتخاذ إجراءات شاملة لتعويض الأشخاص المنحدرين من إفريقيا عن أضرار العبودية وآثارها المستمرة. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: ودايما عبر توامي أستراليا بتمنى كل اللي عم يسمعونا يكونوا بحالة جيدة ومبسوطين وفرحين، وإذا ما كنتوا تذكروا شي هيك بفرحكن وفرحوا من كل قلبكن، لأنه الحياة أقصر من أنه تتخيلوها. مساء الخير.
1: أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور لقيت طريقة لعنا، وصلت على بيت Radio 2ME Australia.

0: The Original. إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: أغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى، وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا. هون راديو 2ME أستراليا.
3: قصة عشق طويلة بيننا وبينكن، لأنكن غاليين علينا كتير. نحن دايما بخدمتكن. لأوفى مستمعين راديو 2ME أستراليا. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down, down, down. Hit music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: ودائما بمشوارنا عتوامي أستراليا بوجه لكم أحلى وأصدق التحيات. المحنة اللي بتكتشف لإلك وبتكشف لك مكانتك عند الناس وبتجبرك تعيد ترتيب مكانة الناس بحياتك وبقلبك. بالفعل هيدي بتكون مش محنة أبدا، هيدي بتكون نعمة من ربنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق My Sat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على My Sat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the My Sat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي.

0: أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: تابعونا جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
2: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح، 929-17-100.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: الرابع بعد الظهر في باريس، أنتم في الاستماع لإذاعة مونتي كارلو الدولية. أهلا بكم مستمعينا، ونسهل وإياكم هذه النشرة بعناوينها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بالرد على هجمات إيرانية ضد أهداف أمريكية جاءت ردا على نظيرتها الأمريكية وأسفرت عن مقتل شخصين. والرئيس الإيراني يقول إن استمرار الحرب مع الولايات المتحدة ليس في مصلحة إيران. ورئيس الوزراء الإسباني ينفي أي مسؤولية للسلطات المغربية في تدفق اللاجئين إلى مدينة سبتة.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي سيرد بقوة على الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت مواقع أمريكية في الشرق الأوسط بعدما استأنف البلدان ضرباتهما إثر شهر من الهدوء. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن استمرار الحرب مع الولايات المتحدة ليس في مصلحة بلاده، وذلك عقب تصعيد عسكري جديد بين البلدين. يأتي هذا عقب هجوم أمريكي استهدف جزيرة لارك الصغيرة في مضيق هرمز، وهو أول هجوم على الجمهورية الإسلامية منذ أواخر شهر تموز يوليو، وقد أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين. كيف يمكن تفسير تجدد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران؟ سؤال أجابنا عنها فؤاد خوري الحلو، المدير التنفيذي السابق لصحيفة لوغيان لوجور، وكان متحدثا لليال بشارة.
6: لابد من التصعيد لكن في مرحلة ثانية. الإيرانيون يحاولون قدر الإمكان رفع ثمن الصراع مع الولايات المتحدة، كما والولايات المتحدة حاولت منذ أسابيع وأشهر رفع هذا الثمن. الذي حصل أن إيران تحاول الإنذار بأن بإمكانها تسكير المضيق عن طريق وضع ألغام جديدة في هذا المضيق، وقد بارزت نوايا في ذلك في الأيام الماضية، وردت الولايات المتحدة بشكل مباشر بالتصعيد العسكري ضد إيران. الكلام هنا من هو يمسك بورقة المضيق؟ إيران تقول أنا التي أمسك بورقة المضيق، والولايات المتحدة تقول لا أنا التي أمسك. لماذا؟ لأن إذا تمكنت الولايات المتحدة من الإمساك بورقة المضيق، عندئذ يصبح التفاوض مع إيران على الأمور الأخرى، وهي البرنامج النووي والصواريخ والأذرع، أي مستقبل النظام.
5: في أشجيل يجتمع وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية في لحظة تتشابك فيها العقوبات مع التجارة. تفاصيل أوفى معك منى دويبية.
7: يلتئم وزراء مالية العشرين ومحافظو بنوكها المركزية في أشفيل الواقع في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية. جدول الأعمال المعلن نمو وديون واختلالات، أما خلف الأبواب فتجري معركة نفوذ. واشنطن بلسان وزير خزانتها تضغط في اتجاهين: خنق موارد إيران عبر التلويح بإقصاء المتعاملين معها عن النظام المالي الغربي، ودفع الشركاء إلى إعادة النظر في علاقاتهم التجارية مع الصين التي يتجاوز فائضها التجاري تريليون دولار. لكن الداعي إلى الاصطفاف يخاصم مدعويه، فرسومه الجمركية طالت أعضاء في المجموعة نفسها، وقد استبعدت جنوب إفريقيا من اجتماعات هذا العام، فيما قيد القضاء الأمريكي الأساس القانوني لجزء كبير من رسوم ترامب. وهكذا يتجاوز امتحان أشفيل بياناته الختامية ويفرض أسئلة عميقة: هل ما زالت مجموعة العشرين مساحة لصناعة التوافق الاقتصادي العالمي، أم أنها تتحول تدريجيا إلى ساحة أخرى للصراع على النفوذ؟
5: في نيبال تتواصل جهود الإنقاذ بعد أيام على فيضانات مدمرة اجتاحت البلاد على الحدود مع الصين، مع الإعلان اليوم عن ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 900 شخص وعدد المفقودين إلى قرابة 5000 شخص في كارثة يصعب تصور حجمها حسب السلطات النيبالية. نفى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن تكون للسلطات المغربية أي مسؤولية في تدفق المهاجرين المباغث من أراضي المغرب إلى جيب بسبت قبل أشهر، وندد بمعلومات زائفة من اليمين المتشدد وشبكات على صلة بإسرائيل وروسيا حسب تأكيده. هذا وقد قررت إيطاليا تمديد تعليق اتفاقية شينغن مع إسبانيا الساري منذ مطلع آب أغسطس بسبب تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة في شمال المغرب، وذلك لمدة 15 يوما إضافية، وهو ما ردت عليه إسبانيا على الفور بقرار مماثل. خلصت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إلى أن الدول التي شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في تجارة الرقيق عبر الأطلسي مطالبة باتخاذ إجراءات شاملة لتعويض الأشخاص المنحدرين من إفريقيا عن أضرار العبودية وآثارها المستمرة. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: ودائما عبر هوا 2ME مكملين سوا المشوار. يا رب عودنا خير عن كل شي انكسر بنفوسنا، عن كل يأس أصاب قلوبنا. يا رب انت وحدك اللي بتسمع دعواتنا، وحتى ولو قلناها بقلبنا، يا رب حقق لنا كل شي بدنا اياه، وعلمنا كيف نصبر كمان. يا رب نحن فوضناك أمرنا، فلتكن مشيئتك. يا رب برحمتك الكبيرة استمع لصلاتنا.
1: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Denis, patron saint of Paris. لكل يلي عندن مرض الشقيقة أو المايغرين، The Saint of the Hour مخصص لإلكن اليوم. ولد سنة 250 بعد المسيح، سانت دوني هو وأصحابه هني شهداء المسيحية. من بعد ما الرومان قطعولن راسن، من بعد هالشي الرواية بتقول، طبعا رواية لجند مش حقيقة، انه جسمه حمل راسه حتى المقبرة ومشي 3 كيلومتر وهو وجسمه مقطوع عن راسه، وضل عم بيصلي لكان وصل ويتضرع لله لكان وصل حتى المقبرة وتوفى. مشان هيك صار معروف بشفيع أوجاع الرأس. والجدير بالذكر انه هو أول مطران بفرنسا. كل سنة بتسعة تشرين الأول بيحتفل بالمطران والشهداء زملائه يلي انقطع راسه. بفرنسا وبكل أوروبا المنحوتات والرسومات عطول بتفرجينا سانت دوني جسم حامل رأس بإيده اليمين، تعبيرا عن هالأسطورة وعن موته كشهيد الإيمان المسيحي. سانت دونيز pray for us. This is Seiya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: تحياتي لكل اللي انضموا لنا هلا عبر 1638 AM 2ME أستراليا ومرافقتكم أكيد ندى فريد من وراء الميكروفون. الإفراط بالعطاء بيعلم الناس استغلالك، الإفراط بالتسامح بيعلم الناس التهاون بحقك، أما الإفراط بالطيبة فبيجعلك تعتاد على الانكسار، والإفراط بالاهتمام بالآخرين بيعلمهم الاتكالية. التوازن بالفضيلة هو ضمان اتزانة، فكم انطباع جميلة انقلبت على أصحابها بالإفراط فيها.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: تحياتي لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا من كافة أنحاء أستراليا. بتمنى لكم نهار جميل جدا مليء بالخير والفرح والسعادة، ودايما كونوا متفائلين لأنه التفاؤل هو سر النجاح لكل المتشائمين ولكل اللي بيقولوا ليش الله عطاه ما عطاني. هيدا لأنه أنت شخص متشائم وهو متفائل جدا.
3: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: صاحب القلب الطيب هو نعمة حقيقة إذا كانوا متواجدين حوالينا. هالإنسان هو سريع ومرهف الأحساس، مشاعره رقيقة كتير لأنه قلبه طيب، وبيعتقد أيضا أنه كل من حوله أنه مثله، فمشان هيك بيتفاجأ بطعنات من أقرب الناس له، بيتألم وبيحزن وبيبكي، ولكن أجمل الناس هني صاحبي القلب الطيب. دايما معكم راديو 2ME أستراليا ومتابعين مشوارنا لليوم 24 على 24.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
4: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: يا الرابع بعد الظهر في باريس، أنتم في الاستماع لإذاعة مونتي كارلو الدولية. أهلا بكم مستمعينا، ونسهل وإياكم هذه النشرة بعناوينها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بالرد على هجمات إيرانية ضد أهداف أمريكية جاءت ردا على نظيرتها الأمريكية وأسفرت عن مقتل شخصين. والرئيس الإيراني يقول إن استمرار الحرب مع الولايات المتحدة ليس في مصلحة إيران. ورئيس الوزراء الإسباني ينفي أي مسؤولية للسلطات المغربية في تدفق اللاجئين إلى مدينة سبتة.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي سيرد بقوة على الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت مواقع أمريكية في الشرق الأوسط بعدما استأنف البلدان ضرباتهما إثر شهر من الهدوء. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن استمرار الحرب مع الولايات المتحدة ليس في مصلحة بلاده، وذلك عقب تصعيد عسكري جديد بين البلدين. يأتي هذا عقب هجوم أمريكي استهدف جزيرة لارك الصغيرة في مضيق هرمز، وهو أول هجوم على الجمهورية الإسلامية منذ أواخر شهر تموز يوليو، وقد أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين. كيف يمكن تفسير تجدد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران؟ سؤال أجابنا عنها فؤاد خوري الحلو، المدير التنفيذي السابق لصحيفة لوريان لوجور، وكان متحدثا لليال بشارة.
9: لابد من التصعيد لكن في مرحلة ثانية. الإيرانيون يحاولون قدر الإمكان رفع ثمن الصراع مع الولايات المتحدة، كما والولايات المتحدة حاولت منذ أسابيع وأشهر رفع هذا الثمن. الذي حصل أن إيران تحاول الإنذار بأن بإمكانها تسكير المضيق عن طريق وضع ألغام جديدة في هذا المضيق، وقد بارزت نوايا في ذلك في الأيام الماضية، وردت الولايات المتحدة بشكل مباشر بالتصعيد العسكري ضد إيران. الكلام هنا من هو يمسك بورقة المضيق؟ إيران تقول أنا التي أمسك بورقة المضيق، والولايات المتحدة تقول لا أنا التي أمسك. لماذا؟ لأن إذا تمكنت الولايات المتحدة من الإمساك بورقة المضيق، عندئذ يصبح التفاوض مع إيران على الأمور الأخرى، وهي البرنامج النووي والصواريخ والأذرع، أي مستقبل النظام.
8: في أشجيل يجتمع وزراء المال ومحافظ البنوك المركزية في لحظة تتشابك فيها العقوبات مع التجارة. تفاصيل أوفى معك منى دويبية.
10: يلتئم وزراء مالية العشرين ومحافظو بنوكها المركزية في أجفيل الواقع في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية. جدول الأعمال المعلن نمو وديون واختلالات، أما خلف الأبواب فتجري معركة نفوذ. واشنطن بلسان وزير خزانتها تضغط في اتجاهين: خنق موارد إيران عبر التلويح بإقصاء المتعاملين معها عن النظام المالي الغربي، ودفع الشركاء إلى إعادة النظر في علاقاتهم التجارية مع الصين التي يتجاوز فائضها التجاري تريليون دولار. لكن الداعي إلى الاصطفاف يخاصم مدعويه، فرسومه الجمركية طالت أعضاء في المجموعة نفسها، وقد استبعدت جنوب إفريقيا من اجتماعات هذا العام، فيما قيد القضاء الأمريكي الأساس القانوني لجزء كبير من رسوم ترامب. وهكذا يتجاوز امتحان أجفيل بياناته الختامية ويفرض أسئلة عميقة: هل ما زالت مجموعة العشرين مساحة لصناعة التوافق الاقتصادي العالمي، أم أنها تتحول تدريجيا إلى ساحة أخرى للصراع على النفوذ؟
8: في نيبال تتواصل جهود الإنقاذ بعد ستة أيام على فيضانات مدمرة اجتاحت البلاد على الحدود مع الصين، مع الإعلان اليوم عن ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 900 شخص وعدد المفقودين إلى قرابة 5000 شخص في كارثة يصعب تصور حجمها حسب السلطات النيبالية. نفى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن تكون للسلطات المغربية أي مسؤولية في تدفق المهاجرين المباغت من أراضي المغرب إلى جيب سبت قبل أشهر، وندد بمعلومات زائفة من اليمين المتشدد وشبكات على صلة بإسرائيل وروسيا حسب تأكيده. هذا وقد قررت إيطاليا تمديد تعليق اتفاقية شينغن مع إسبانيا الساري منذ مطلع آب أغسطس بسبب تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة في شمال المغرب، وذلك لمدة 15 يوما إضافية، وهو ما ردت عليه إسبانيا على الفور بقرار مماثل. خلصت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إلى أن الدول التي شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في تجارة الرقيق عبر الأطلسي مطالبة باتخاذ إجراءات شاملة لتعويض الأشخاص المنحدرين من إفريقيا عن أضرار العبودية وآثارها المستمرة. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

مترافقين دايما عبر إذاعة راديو تو ام اي أستراليا 1638 AM وأيضا عبر الابليكيشن تو ام اي وكل الويب سايتات اللي بوصلوكم لنا وخاصة www.2me.com.au ولكل تعليقاتكم أكيد عم نشوفها ونرد عليها بالفيسبوك بيج تو ام اي أستراليا.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

ودائما عبر أثير 200 أستراليا مكملين سوا مشوارنا. دائما منحكي عن الحب ومنقول أنه الحب هو أهم شيء بالدنيا, وبالفعل الحب هو أهم شيء بالدنيا. إنك تحب غيرك أكيد رح بتسامحه, إنك تحب الإنسان بالمطلق فأكيد رح بتسامحه, إنك تحب تحب تحب دون مقابل هيدا أهم شيء بالوجود. والله دايما بينعم عليك بناس بحبوك.

0: تحياتي لكم. فاصل ورجعين. The biggest
1: hit على راديو 2ME أستراليا. معكم جو أشقر.
2: From the biggest singers.
3: ماسيو زيتون.
4: على راديو 2ME أستراليا.
5: Only from 2ME.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
7: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: مترافقين دايما عبر 1638 AM. احتفظ بابتسامة جذابة على وجهك حتى إذا لم تكن تشعر بأنك تريد أن تبتسم، فتظاهر بالابتسامة، حيث إن العقل الباطن لا يستطيع أن يفرق بين الشيء الحقيقي والشيء غير الحقيقي، وعلى ذلك فمن الأفضل أن تقرر أن تبتسم باستمرار. ابتسموا مستمعين.
8: Here's another classic hit from the Super Radio Network, 2ME Australia. 2ME Australia.

0: Let's do it.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: تحية لكل اللي انضموا لنا هلأ عبر أثير راديو تومي أستراليا 16:38 AM. منتمنى لكم نهار حلو كتير مليء بالحب والفرحة والطمأنينة, وإن شاء الله يا رب هيك يجيكم شو اتصال أو تشوفوا شخص بتحبوه بهالنهار, هيك ينور نهاركم وتفرحوا بإذن الله. دايما معكم تومي أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة, ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
6: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة بعد الظهر في باريس, أنتم في الاستماع لإذاعة مونتي كارلو الدولية. أهلا بكم مستمعينا, ونسهل وإياكم هذه النشرة بعناوينها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بالرد على هجمات إيرانية ضد أهداف أمريكية جاءت ردا على نظيرتها الأمريكية وأسفرت عن مقتل شخصين. والرئيس الإيراني يقول إن استمرار الحرب مع الولايات المتحدة ليس في مصلحة إيران. ورئيس الوزراء الإسباني ينفي أي مسؤولية للسلطات المغربية في تدفق اللاجئين إلى مدينة سبتة.
9: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي سيرد بقوة على الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت مواقع أمريكية في الشرق الأوسط بعدما استأنف البلدان ضرباتهما إثر شهر من الهدوء. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن استمرار الحرب مع الولايات المتحدة ليس في مصلحة بلاده، وذلك عقب تصعيد عسكري جديد بين البلدين. يأتي هذا عقب هجوم أمريكي استهدف جزيرة لارك الصغيرة في مضيق هرمز، وهو أول هجوم على الجمهورية الإسلامية منذ أواخر شهر تموز يوليو، وقد أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين. كيف يمكن تفسير تجدد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران؟ سؤال أجابنا عنها فؤاد خوري الحلو، المدير التنفيذي السابق لصحيفة لوريان لوجور، وكان متحدثا لليال بشارة.
9: لابد من التصعيد لكن في مرحلة ثانية. الإيرانيون يحاولون قدر الإمكان رفع ثمن الصراع مع الولايات المتحدة، كما والولايات المتحدة حاولت منذ أسابيع وأشهر رفع هذا الثمن. الذي حصل أن إيران تحاول الإنذار بأن بإمكانها تسكير المضيق عن طريق وضع ألغام جديدة في هذا المضيق، وقد بارزت نوايا في ذلك في الأيام الماضية، وردت الولايات المتحدة بشكل مباشر بالتصعيد العسكري ضد إيران. الكلام هنا من هو يمسك بورقة المضيق؟ إيران تقول أنا التي أمسك بورقة المضيق، والولايات المتحدة تقول لا أنا التي أمسك. لماذا؟ لأن إذا تمكنت الولايات المتحدة من الإمساك بورقة المضيق، عندئذ يصبح التفاوض مع إيران على الأمور الأخرى، وهي البرنامج النووي والصواريخ والأذرع، أي مستقبل النظام.
8: في أشجيل يجتمع وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية في لحظة تتشابك فيها العقوبات مع التجارة. تفاصيل أوفى معك منى دويبية.
10: يلتئم وزراء مالية العشرين ومحافظو بنوكها المركزية في أشفيل الواقع في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية. جدول الأعمال المعلن نمو وديون واختلالات، أما خلف الأبواب فتجري معركة نفوذ. واشنطن بلسان وزير خزانتها تضغط في اتجاهين: خنق موارد إيران عبر التلويح بإقصاء المتعاملين معها عن النظام المالي الغربي، ودفع الشركاء إلى إعادة النظر في علاقاتهم التجارية مع الصين التي يتجاوز فائضها التجاري تريليون دولار. لكن الداعي إلى الاصطفاف يخاصم مدعويه، فرسومه الجمركية طالت أعضاء في المجموعة نفسها، وقد استبعدت جنوب إفريقيا من اجتماعات هذا العام، فيما قيد القضاء الأمريكي الأساس القانوني لجزء كبير من رسوم ترامب. وهكذا يتجاوز امتحان أشفيل بياناته الختامية ويفرض أسئلة عميقة: هل ما زالت مجموعة العشرين مساحة لصناعة التوافق الاقتصادي العالمي، أم أنها تتحول تدريجيا إلى ساحة أخرى للصراع على النفوذ؟
8: في نيبال تتواصل جهود الإنقاذ بعد أيام على فيضانات مدمرة اجتاحت البلاد على الحدود مع الصين، مع الإعلان اليوم عن ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 900 شخص وعدد المفقودين إلى قرابة 5000 شخص في كارثة يصعب تصور حجمها حسب السلطات النيبالية. نفى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن تكون للسلطات المغربية أي مسؤولية في تدفق المهاجرين المباغث من أراضي المغرب إلى جيب بسبت قبل أشهر، وندد بمعلومات زائفة من اليمين المتشدد وشبكات على صلة بإسرائيل وروسيا حسب تأكيده. هذا وقد قررت إيطاليا تمديد تعليق اتفاقية شينغن مع إسبانيا الساري منذ مطلع آب أغسطس بسبب تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة في شمال المغرب، وذلك لمدة 15 يوما إضافية، وهو ما ردت عليه إسبانيا على الفور بقرار مماثل. خلصت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إلى أن الدول التي شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في تجارة الرقيق عبر الأطلسي مطالبة باتخاذ إجراءات شاملة لتعويض الأشخاص المنحدرين من إفريقيا عن أضرار العبودية وآثارها المستمرة. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

الشك داء مخيف ويدمر النخوة في النفوس وبيقتل المحبة بالقلوب وبيطفئ بريق الإيمان في العينين. هذا هو الشك. أهلا وسهلا فيكم، دايما مترافقين معكم عبر إذاعة راديو توأمية أستراليا. بتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا ومترافقة معكم من وراء الميكرو ندى فريد. يا هلا بالجميع.

المروج الخل هالتلا يا مالنا جلسة وحكاية هاك المروج الخل.

0: حبيبي.
1: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس الساعة مخصص اليوم للقديس عبد الأحد والوردية، القديس دومينيكوس يلي ولد بإسبانيا سنة 1170. هو أنشأ فكرة المسبحة وصلاة الوردية. كان بده يحارب بشدة بدعة الألبيجازيين أو the Albigensians يلي بيعتقدوا أنه جسد المسيح هو شيء مادي وليس من صناعة الله. وتفشى أوبئة كتير بهيديك الأيام بإيطاليا وبإسبانيا وبفرنسا. حس إنه الكنيسة انضربت كليا. راح على مغارة قرب مدينة طولوز بعد 3 أيام من الصوم والتقشف والصلاة لمريم العذراء. تلطفت عليه العذراء وظهرت بقلب المغارة مع 3 فتيات ورسموا له المسبحة ورموزها. مثلا الفتاة الأولى لابسة أبيض عبارة عن أسرار الفرح، الفتاة الثانية والصبية الثانية لابسة أحمر ومعها 50 صبية عبارة عن أسرار الحزن إلى آخره. سانت دومينيك دي جوزمان هو مؤسس الرهبنة الدومينيكية دومينيكان أوردر، وهو شفيع العلماء الأسترونومرز، علماء الفضاء وعلماء الطبيعة ناتورال ساينتست. وهو انشهر بتأسيس المسبحة وإعلان شهرتها بالعالم. بهيدي الساعة نطلب منك تساعدنا على تلاوة الوردية وتساعد الطلاب وعلماء الطبيعة. سانت دومينيكوس pray for us. This is Saya Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: take it from the 1-2-M-E, Australia.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: كل الموسيقى جديدة كلها معنا
4: 2ME Australia.

0: الطمأنينة وراحة البال أهم شيء بالحياة، وأحلى صفات ممكن الإنسان يكون بيتمتع فيها. إن شاء الله يا رب الله يبعث لكم الطمأنينة وراحة البال، ودايما نحن معكم عبر أثير راديو تؤمي أستراليا، ومكفيين معكم المشوار.
1: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: ودائما عبر 2ME مكملين سوا المشوار. عم تتخيلوا مستمعينا انه هيك لو كل العالم بتفكر مثل بعض، لو كل العالم بتلبس مثل بعض، لو كل العالم عندهم نفس العقيدة، نفس التفكير، نفس الدين، يعني حلو الاختلاف. هون ساعتها منعرف قيمته عن جد للاختلاف. قال جورج أيكن: لو أننا استيقظنا في الصباح ووجدنا الجميع صار من نفس السلالة والعقيدة واللون لاخترعنا أسباب أخرى للتفرقة قبل حلول المساء. تحياتي لألكن.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
7: الخامسة مساء في إذاعة مونت كارلو الدولية في باريس.
8: ميسا إسماعيل،
7: أهلا بكم إلى فترة إخبارية متنوعة نبدأها بنشرة للأخبار وإلى العناوين. إيران تعلن عن ضرب أهداف عسكرية أمريكية في الإمارات والأردن ردا على ضرب جزيرة لاراك الإيرانية الاستراتيجية في مضيق هرمز. بازشكيان يشدد على أهمية حل تفاوضي لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة بعد لقاء مع نظيره الهندي على هامش قمة شانغهاي. الضغوط على إيران تحضر في قمة العشرين التي تعقد اليوم غدا في كارولينا الشمالية. في الاجتماع الأول لحلف اتفاقية مكة للدفاع في اسطنبول، تركيا تدعو دولا أخرى للانضمام. مصدر وزاري لبناني لإذاعة مونت كارلو الدولية يقول إن المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية المنتظرة غدا في روما قد تؤجل إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. إسرائيل وروسيا تنفيان اتهامات سانشيز في تورط البلدين بتدفق لاجئين إلى جزيرة سبتة الإسبانية.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم. في تطور عسكري هو الأول من نوعه منذ شهر ردت إيران على الضربات الأمريكية التي طالت جزيرة الأراك الاستراتيجية الإيرانية في مضيق هرمز، بالإعلان عن ضرب أهداف عسكرية أمريكية في كل من الأردن والإمارات. الضربات الأمريكية أدت إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين. في المقابل توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد إلى ذلك. توعد وزير الخزانة الأمريكية بمواصلة ممارسة الضغوط على إيران. هذا فيما قال مصدر إيراني لرويترز إن الأعمال القتالية التي اندلعت ليلا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مواجهة محدودة، مضيفا أن طهران مستعدة للرد بقوة في حال تعرضها لهجوم آخر. من طهران علي الباشا.
9: بصواريخ خيبر التي تعمل بالوقود الصلب وتتمتع بخاصية تغيير الاتجاه ما يمنحها قدرة فائقة على تجاوز منظومات الدفاع الجوي، رد الحرس الثوري على القصف الأمريكي لمواقع في جزيرة الأراك باستهداف قاعدتي الأزرق والملك حسين الجويتين في الأردن، وأعلن عن تدمير بنى تحتية هامة في هاتين القاعدتين اللتين بحسب الحرس الثوري كانتا منطلقا للهجمات الأمريكية الأخيرة. رد زاد عليه الجيش الإيراني باستهداف قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات بوابل من المسيرات الانقضاضية، وأعلنت بحرية الحرس الثوري تعرض ناقلة نفط عملاقة لحريق ضخم وتعطلها عن العمل بعد اصطدامها بلغمين بحريين أثناء محاولتها العبور من أحد المسارات غير القانونية في المضيق، بحسب الحرس الثوري الذي حذر أي سفينة من الانصياع للإملاءات الأمريكية، مؤكدا أن العبور من مضيق هرمز لن يكون آمنا إلا من خلال التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية. الرئيس الإيراني أكد أن زعزعة الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة لن يخدم أحدا من دول المنطقة وسينعكس على العالم بأسره. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
7: في المقابل نفت الإمارات أن تكون إيران استهدفت قاعدة المنهد الجوية حيث تتمركز قوات أمريكية بصواريخ بعدما كانت قد وصفت الحادثة بالتصعيد الخطير. تزامنا تبدأ واشنطن بفرض عقوبات ثانوية جديدة أسبوعيا تهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على طهران، بحسب تصريحات لوزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت الذي قال إنه سيتم التركيز على قطاع المصارف بالدرجة الأولى. كما قال ندفع إلى تهيئة الظروف لجعل إيران راغبة في الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وكان قد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور مقتضب على وسائل التواصل الاجتماعي إن جزيرة خرج وهي مركز الطاقة في إيران تسوى بالأرض، مصحوبا ذلك بمقطع أنتج بالذكاء الاصطناعي. نفى الجيش الأمريكي إعلان إيران أن ناقلة نفط كانت تحاول عبور الجزء الجنوبي من مضيق هرمز اصطدمت بلغمين ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخداع واشنطن ودفعها إلى الحرب ضد إيران. نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن طهران لا تزال تسعى إلى حل تفاوضي لخلافها مع الولايات المتحدة الأمريكية. كلام الرئيس الإيراني جاء خلال لقاء جمعه على هامش قمة منظمة شنغهاي مع الرئيس الهندي ناريندرا مودي الذي تعقد هذا العام في ظل حروب اقتصادية وعسكرية تواجهها إيران والحرب الروسية الأوكرانية عدا عن الحروب التجارية في آسيا الوسطى. منى ذويبية.
10: في عامها 25 تختبر منظمة شنغهاي للتعاون معنى وجودها. 10 دول تمثل نحو 40% من البشر وربع الاقتصاد العالمي، لكن ثقل القمة في توقيتها. روسيا في العام 5 تقريبا لحربها على أوكرانيا. إيران تعيش وقع الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى عقوبات ثانوية تطارد حتى شركائها الاقتصاديين، والصين والهند تحت رسوم جمركية أمريكية مشددة. ظاهر القمة وحدة وباطنها إعادة توزيع أدوار. بكين التي تحتفي بعصر ذهبي مع قرغستان تنتزع من موسكو موقع الشريك الاقتصادي الأول في آسيا الوسطى، وروسيا تتحول من قوة مهيمنة إلى وريث يدافع عن إرثه، وتراهن طهران على محور موسكو بكين الرئة التي تتنفس بها أمام الخنق الاقتصادي. وهنا تكمن دلالة لقاء بوتين بسكيشين. المفارقة أن الإعلان التأسيسي للمنظمة ينص على أنها ليست حلفا ضد أحد، فيما يستخدمها بوتين وشي منبرا لخطاب التعددية القطبية من دون التزامات ملزمة وبأعضاء خصوم فيما بينهم. ولذلك يبقى سؤال، هل تنتج هذه الكتلة غير المتجانسة نظاما بديلا حقيقيا، أم أنها مجرد صورة جماعية لعالم غاضب من واشنطن؟
11: قال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه سيواصل العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية وشركاء آخرين من مجموعة السبع والشركاء الدوليين لإبقاء الضغط على إيران. وجاء البيان الذي يأتي قبل اجتماع مجموعة العشرين الذي يعقد اليوم وغدا في كارولينا الشمالية، وهذا ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي فرض رسوما جمركية ثقيلة على عدد من دول المجموعة إلى حشد دعمها لحربه الاقتصادية على إيران. منى ذويبية.
10: يلتئم وزراء مالية العشرين ومحافظو بنوكها المركزية في أشفيل الواقع في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية. جدول الأعمال المعلن نمو وديون واختلالات، أما خلف الأبواب فتجري معركة نفوذ. واشنطن بلسان وزير خزانتها تضغط في اتجاهين، خنق موارد إيران عبر التلويح بإقصاء المتعاملين معها عن النظام المالي الغربي، ودفع الشركاء إلى إعادة النظر في علاقاتهم التجارية مع الصين التي يتجاوز فائضها التجاري تريليون دولار. لكن الداعي إلى الاصطفاف يخاصم مدعويه، فرسومه الجمركية طالت أعضاء في المجموعة نفسها، وقد استبعدت جنوب إفريقيا من اجتماعات هذا العام، فيما قيد القضاء الأمريكي الأساس القانوني لجزء كبير من رسوم ترامب. وهكذا يتجاوز امتحان أشفيل بياناته الختامية ويفرض أسئلة عميقة، هل ما زالت مجموعة العشرين مساحة لصناعة التوافق الاقتصادي العالمي، أم أنها تتحول تدريجيا إلى ساحة أخرى للصراع على النفوذ؟
11: عقد في اسطنبول اليوم اجتماع باكستاني سعودي تركي، وهو الاجتماع الأول لأعضاء لجنة اتفاقية مكة للدفاع التي أعلن عنها في السابع من هذا الشهر. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن العمل جار على وضع خارطة الطريق لعملية انضمام دول أخرى. مراسل مونتي كارلو الدولية في أنقرة حسن الطهراوي.
12: بعد التوقيع على اتفاقية مكة في السابع من هذا الشهر بين تركيا وباكستان والسعودية، استضافت تركيا الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية بحضور وزراء خارجية ودفاع ورؤساء أركان الدول الثلاث. وزير خارجية تركيا هاكان فيدان الذي وصف الاتفاقية بالتاريخية قال أنه تم تغيير اسمها إلى حلف مكة الدفاعي، وتحدث عن خارطة الطريق تمت مناقشتها في الاجتماع لانضمام الدول الأخرى إلى هذا الحلف، حيث تؤكد الدول الثلاث بأنه حلف قائم على مبدأ الدفاع المشترك للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، وأنه ليس حلفا ضد أحد. اجتماع اللجنة السياسية والأمنية ناقش أيضا تشكيل أمانة عامة للحلف وآليات تنسيق العمل في المجالات الدفاعية والعسكرية لتفعيل اتفاقية مكة، بما يعزز التكامل السياسي والدفاعي بين الدول الثلاث. وعلى هامش الاجتماع عقدت لقاءات ثنائية بين الوزراء وقادة الجيش الأتراك والسعوديين والباكستانيين. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولية.
11: وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز دعا إلى تفعيل اتفاقية مكة بما يعزز التكامل السياسي والدفاعي، وبحث عبد العزيز مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير أفاق التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين. إلى قطاع غزة، حيث قتل 5 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على القطاع. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون من أثينا تصميم بلاده على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل التي تواصل شن غارات وتنفيذ تفجيرات في جنوب لبنان، مناشدا اليونان المساعدة في تطبيق اتفاق الإطار مع إسرائيل. مصدر وزاري لبناني قال إن جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي كانت منتظرة غدا في روما قد تصبح في حكم المؤجل إلى ما بعد الانتخابات التشريعية الإسرائيلية من بيروت. أولى نصيف.
13: ساعات قبل الموعد المعلن سابقا عن الجولة الثامنة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما المقررة غدا الأول الأول من أيلول يبدو أنها في حكم المؤجلة إلى توقيت غير محدد حتى الآن، وإن كان ثمة اعتقاد بإجرائها في شهر أيلول. في المقابل بحسب مصدر وزاري لبناني مطلع لإذاعتنا، فإن من غير المستبعد إرجاء أي جولة مفاوضات مقبلة إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية المحددة أواخر تشرين الأول، رغم إصرار لبنان على حصول جولة المفاوضات من أجل تثبيت وقف النار وتنفيذ بنود الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، فيما تستعيد إسرائيل عن جولة التفاوض بتصعيد عسكري متواصل يوميا في الجنوب قصفا وتدميرا وجرفا. يتزامن هذا التصعيد مع تضارب المعلومات عن قرب مهاجمة القوات الإسرائيلية مرتفعة على الطاهر الذي يتحصن فيه حزب الله ويرفض مغادرته، كما يرفض تسليمه إلى الجيش اللبناني لتفادي الهجوم عليه، خصوصا وأن مرتفعة على الطاهر أضحى جزءا لا يتجزأ من الانتخابات الإسرائيلية المقبلة بغية استخدام أي انتصار عسكري فيه في مسار هذه الانتخابات. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
11: نفت كل من روسيا وإسرائيل مزاعم إسبانيا بأن روسيا متورطة في أزمة الهجرة في سبتة. رئيس الوزراء الإسباني استبعد أي مسؤولية للسلطات المغربية في تدفق مهاجرين إلى سبتة. سامية الأشراقي.
14: قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن روسيا وإسرائيل استغلتا أزمة الهجرة في سبتة للإضرار بالحكومة الإسبانية، وذلك على خلفية مواقف مدريد من الحرب في أوكرانيا والحرب في غزة حسب قوله. وأوضح كذلك أن تحقيقا أجراه جهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي خالص إلى أن شبكات روسية وإسرائيلية على صلة بشبكات من اليمين المتطرف ساهمت في نشر معلومات مضللة بشأن أزمة الهجرة. ومن بين هذه المعلومات مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي زعمت بشكل كاذب أن المهاجرين الذين يصلون إلى سبتة سيسمح لهم بالبقاء في إسبانيا، ما شجع آلاف الأشخاص على محاولة العبور. من جهتها اتهمت إسرائيل بيدرو سانشيز بالكذب، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن مواصلة نشر الأكاذيب التشهيرية لن تصرف الأنظار عن فشل سانشيز في إدارة شؤون بلاده حسب تعبيره. واتهمت أحزاب معارضة وجمعيات حقوقية المغرب بالسماح عمدا بعبور المهاجرين، وهو ما نفاه سانشيز بشكل قاطع مؤكدا عدم وجود أي دليل على تورط السلطات المغربية. ولا تزال الأزمة مستمرة في سبتة، حيث يتواجد نحو 5000 مهاجر وسط احتجاجات محلية شبه يومية.
11: قررت إيطاليا تمديد تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا الساري منذ مطلع هذا الشهر بسبب تدفق المهاجرين إلى سبتة لمدة 15 يوما إضافية، وهو ما ردت عليه إسبانيا على الفور بقرار مماثل. يجتمع رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو مع حكومته بكامل أعضائها في اجتماع يطغى عليه التحدي الأصعب أعداد موازنة 2027 واستطابات اقتصادي ونفقات إضافية مرتقبة وتهديدات من المعارضة بإسقاط الحكومة وموازنتها. أعرب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عن دعم بلاده للجزائر في مواجهة الحرائق التي اجتاحت مناطق واسعة منها في الأيام الماضية. شكرا للمتابعة، وإليكم تذكيرا بأبرز عناوين الأخبار. إيران تعلن عن ضرب أهداف عسكرية أمريكية في الإمارات والأردن ردا على ضرب جزيرة لاراك الإيرانية في مضيق هرمز من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. بازشكيان يشدد على أهمية الحل التفاوضي لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة بعد اللقاء مع نظيره الهندي على هامش قمة شنغهاي. الضغوط على إيران تحضر في قمة العشرين التي تعقد في كارولينا الشمالية في الاجتماع الأول لدول اتفاقية مكة الدفاع في اسطنبول تركيا. تدعو
15: صباح الخير لكم مستمعينا راديو تؤمي أستراليا. نرجع نجدد التحية لكل اللي صاروا معنا بهالوقت على السمع واللي انضموا لمشوارنا الصباحي مع البريكفاست شو. ملفات عديدة رح يتم مناقشتها، وكمان بنفس الوقت رح نضوي عليها بمشوارنا الصباحي، فبدعيكم لتكونوا معنا على السمع. أكيد خلافات سياسية حادة عم نشهدها على المستوى الأسترالي، والمنافسة عادة بتكون السياسية اللي أكيد منحب كمان ناخذ الآراء من هيدي الجهة ومن هيدا الطرف، وكمان بنفس الوقت نسمع آراءكم حولها. لحتى تكونوا دائما أنتوا الحكم على أي قضية، أي خبر، أي موقف سياسي يكون لكم كلمتكم وموقفكم. رأيكم دائما بهمنا عبر راديو تؤمي أستراليا، حيث الكلمة والرأي الحر يلي دائما نحن محافظين عليهم. الهوى لكم مستمعينا ضمن برنامجنا الصباحي مع البريكفاست شو، لحتى تعطونا تعليقاتكم وأرائكم. صباح الخير من جديد لكل اللي صاروا معنا بهالوقت.

عناوين اليوم وأخبار اليوم من تبع ضمن موجز إخباري من البي بي سي من لندن عبر تو أمي أستراليا. خليكم معنا على 1638 AM.

السابعة بتوقيت غرينتش، أهلا بكم في نشرة الأخبار. ترامب يقول إن مركز الطاقة الإيراني في جزيرة خارك تعرض لدمار واسع، والمتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية يقول إن بلاده عازمة على طرد القوات الأمريكية من المنطقة. خلال اجتماع في إسطنبول، الإعلان عن إنشاء أمانة عامة لاتفاق مكة للدفاع المشترك مقرها السعودية، على أن يتولى أمين عام باكستاني قيادتها خلال السنوات الثلاث الأولى. وزير الخارجية الإسرائيلي يتهم رئيس الوزراء الإسباني بالكذب بعد أن ألقى سانشيز باللوم على شبكات التواصل الاجتماعي المرتبطة بروسيا وإسرائيل في تضخيم ما وصفها بالأخبار الكاذبة بشأن سبتة. الحكومة السودانية تعلن انشقاق نحو 200 عنصر من الدعم السريع وانضمامهم إلى الجيش السوداني.

0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مركز الطاقة الإيراني في جزيرة خارك تعرض لدمار واسع، وأضاف أنه بمجرد انتصار الولايات المتحدة ستكون لديها سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز. في المقابل قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إن بلاده عازمة على طرد القوات الأمريكية من المنطقة، رافضا حديث ترامب عن السيطرة الأمريكية على المضيق. بينما أعلن الجيش الإيراني استهداف مواقع تتمركز فيها مروحيات وقوات أمريكية في قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات.
1: ضربات أعلنتها وزارة الخارجية الإيرانية استهدفت قواعد أمريكية في المنطقة، قالت إنها رد على الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على جزيرة لارك التي استخدمت لشن ودعم الهجوم حسب الوزارة. وأسفرت الضربة على الجزيرة عن مقتل وإصابة عدد من الجنود والمدنيين الإيرانيين بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية. ورد الحرس الثوري الإيراني بتنفيذ ضربات موجهة استهدفت قاعدة العديد الجوية في قطر وقواعد الملك حسين والأزرق وموفق السلطي الجوية في الأردن بمسيرات وصواريخ باليستية، مضيفا أنه دمر بنى تحتية ومواقع تمركز مقاتلات في تلك القواعد. كما قال الجيش الإيراني إنه استهدف مواقع مروحيات وقوات أمريكية في قاعدة المنهاد الجوية الإماراتية التي وصفها بأنها من أهم المراكز الجوية لدعم ونقل القوات الأجنبية، أمر نفته وزارة الدفاع الإماراتية قائلة إنها تعاملت مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة قادمة من إيران.
2: نحن لا نسعى إلى الحرب، وتلك هي الرسالة التي وجهناها إلى العالم حتى الآن، لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة العدوان، فنحن قادرون على توجيه رد حاسم. إن عدم الاستقرار في المنطقة سيحمل مخاطر كبيرة ولا يصب في مصلحة أي دولة.
1: وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة على قناة فوكس نيوز بنجاح الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية وحملة العقوبات الاقتصادية التي تقودها واشنطن، وأضاف أن الولايات المتحدة تمكنت من إزالة جميع الألغام في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن العملية تمت بمساعدة محدودة جدا من دول أخرى.
3: نحن نوجه رسالة لإيران مفادها أننا نعلم باستمرارهم بضرب الشحنات التجارية، ولدينا أدواتنا لمنعهم أو تقليص تلك الضربات، وهذا ما يقوله الرئيس. إن كنتم تتصرفون كدولة إرهابية فسيكون هناك تبعات.
1: الحرب أطلت برأسها من جديد، وبين الحصار في هرمز والعقوبات الاقتصادية على إيران ليس من الواضح إن كان ذلك سيشكل ورقة ضغط لاستئناف المفاوضات أم أنها ستطوى في خضم كل ذلك حتى إشعار آخر. لما الخاير، بي بي سي.
0: أعلن في إسطنبول اليوم الاتفاق على إنشاء أمانة عامة للاتفاق، اتفاق مكة مقرها السعودية، على أن يتولى أمين عام باكستاني قيادتها خلال السنوات الثلاث الأولى. جاء هذا بعد اجتماع وزراء الخارجية والدفاع وقادة القوات ورؤساء الأركان في الدول الثلاث في اتفاق مكة في إسطنبول، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية وتطوير التقنيات.
4: من تويمي عم تابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي لليوم بداية شهر أيلول، رح نكون مع تغطية الأخبار. واليوم منشوف بقطاع البناء دخل حوالي 1500 شركة إنشاء بنيو ساوث ويلز مرحلة الانسولفنسي خلال السنة المالية الماضية، وبتعكس هذه الأرقام ضغوط كبيرة عم بيواجهها قطاع البناء بوقت عم بتواجه فيه الولاية أزمة بتوفير المساكن. أحدث التقارير أنه عدد الشركات اللي انهارت بقطاع البناء لوحدة بنيو ساوث ويلز 1540 شركة خلال السنة المالية الأخيرة، فما بعرف كمان هيدي إذا وصلت لرئيس الوزراء أو بعده عم بيحكي عن شعبوية حزب ون نيشن. فهيدي هي طبعا الأرقام اللي عم نشوفها قديش في من انهيارات القطاع البناء والشركات اللي انهارت. وتصوروا أنه 1540 شركة خلال السنة المالية الأخيرة. اليوم وزير الدفاع اللي موجود حاليا باليونايتد ستيت من المتوقع أن يسافر لعقد اجتماعات بتتعلق ببرنامج الغواصات إضافة لمناقشة قضايا الدفاع والتعاون الأمني بين البلدين. خليكم معنا على السمع برفقة راديو تؤمي أستراليا لمتابعة كتير من الأخبار البارزه لليوم، خاصة فيما بيتعلق بالنسبة للنظام الجديد اللي رح يطلب من الأطباء والجهات الطبية المختصة الإبلاغ عن تشخيصات الـ MND لنيو ساوث ويلز هيلث. رح يتم جمع البيانات بسجل مخصص للمرض، والهدف من ذلك هو معرفة عدد الحالات وما وقعها ومهن الأشخاص المصابين فيها، الأمر يلي ممكن يساعد الباحثين على فهم أسباب المرض والعوامل البيئية أو المهنية المحتملة المرتبطة فيه. ويعد هذا التطور مهم لأنه حوالي 90% من حالات الـ MND بتكون سبوراديك، أي بتحدث من دون سبب عائلي أو وراثي بحسب الخبراء. وبيقول طبيب الأعصاب أن جمع المعلومات أكثر دقة عن المرض يمكن أن يساعد الباحثين بمعرفة الأسباب الإصابة وتطوير علاجات أفضل. فكتير مهم أن يكون في معلومات لنيو ساوث ويلز هيلث لحتى تتابع المرض. رح نتابع نحن وياكم راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. بكل صباح نتعرف على أهم وأبرز الأخبار، أخبار بنستمع لها عبر تؤمي أستراليا من صوت لبنان. خليكم معنا على السماع على 1638 AM.
5: Hello, David Rollins with a look at the latest news. Rescuers are racing to free workers feared trapped in hydropower project tunnels in the wake of a flash flood in Nepal that's killed at least 950 people so far. At least 45 Australians are among the thousands missing. A private sector association representing power companies says hundreds of workers are unaccounted for at a dozen hydropower projects that have been damaged by the floods close to Nepal's border with China. Experts say that some workers could have access to oxygen, but others are warning that the chances of finding survivors is diminishing. The scale of the impact on the Chinese side of the border is becoming clearer, with rescue and relief efforts continuing there where Australians are missing. Meanwhile, Nepal's Prime Minister, Birendra Shah, says the disaster shows the escalating impacts of climate change. The leaders of China and Russia have met in person on the sidelines of a summit in the Central Asian nation of Kyrgyzstan. President Vladimir Putin met with China's Xi Jinping, with the Kremlin saying that the Russian leader affirmed his readiness to make a visa-free regime with Beijing permanent. Both leaders have also met separately with Indian Prime Minister Narendra Modi at the Shanghai Cooperation Organization summit. And Lionel Messi has ended his career with Argentina's soccer team after nearly two decades representing the national side. Messi, who has played in six World Cups, won the tournament in 2022 and led Argentina to the final this year when they went down to Spain. On his social media account, the Argentine says it was a decision that hurt, but I understand the time has come. The 39-year-old, his father and agent Jorge died last month, did not reveal when he will stop playing club football. ABC News.
6: مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس، رانيا عبيد وشربل شلش.

0: Anawi în Libanorama.
1: عون من اليونان مصممون على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل. بري لا يحق لأحد التصرف بالعناوين السيادية والجيش خط أحمر. اتفاق مكة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. ترامب سنضرب إيران بقوة.
0: وتتابعون في لبنان رما أيضا صفحة الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
2: أول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
3: Follow us on X.
2: صوت لبنان أول من يعلم من خلال إكس @صوت لبنان.
4: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
5: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور

0: تفاحتين
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: لبنان لا يملك سيما مواصلة الاتصالات لاستئناف مفاوضات روما وتوسيع مروحتها لحل عقدتي لجنة التقييم ومرحلة ما بعد اليونيفيل، وهذا ما قاد رئيس الجمهورية اليوم إلى اليونان بعدما كان بالأمس في روما والفاتيكان. وفي ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، رئيس مجلس النواب يحذر من مغبة التفاوض مع إسرائيل تحت النار وغياب الإجماع الوطني، معتبرا أنه لا يزال على الموقف نفسه فيما يخص اتفاق الإطار، وأنه لا يحق لأحد حق التصرف بأي من العناوين السيادية، والجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان.
3: إذن لقاء قمة جمع الرئيس اليوناني كونتاستينوس تاسولاس مع الرئيس جوزيف عون، الذي شكر اليونان على دعمها الدائم للبنان سياسيا وإنسانيا وعسكريا، وقال في ختام اللقاء إنه آن الأوان للبنان أن يرتاح، ونحن مصممون على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل.
4: هدف الزيارة الأساسي هو السعي لتطوير العلاقة.

0: شهيد وما فوق، 12,000 جريح وما فوق، ودمار 60-70 قرية، لن يؤدي لنتيجة. حل المشكل بالقوة العسكرية لن ينجح ولا ينجح. لبنان عاش مآسي الحروب، أنا الأوان ليرتاح. وأفضل حل للمشكلات الموجودة هي الدبلوماسية. نحن مصممين على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وعلى أفضل العلاقات مع الجوار.
1: الرئيس اليوناني أعلن بدوره الوقوف الدائم والمستمر إلى جانب لبنان.
2: نحن نعرف فخامة الرئيس من خلال اتصالاتكم السابقة بأنكم قد تقومون بجهود كبيرة، ويجب أن تعرفون بأن اليونان قريبة منكم من أجل بناء السلام، بناء لبنان مستقل داري ذاتي برفاهية بسعادة. ونحن أكررها مرة ثانية، قريبون منكم، ندعمكم، نحن إلى جانبكم، وستقوم وستعمل اليونان ما في وسعها خلال فترة رئاستها الاتحاد الأوروبي عام 2000 يناير 2027 من أجل أن يعني توسيع وتوثيق العلاقات ما بين لبنان والاتحاد الأوروبي.
3: الرئيس عون بحث مع رئيس الحكومة اليونانية في تطوير العلاقات الثنائية على المستويات كافة وفي توأمة المدن الساحلية.
4: نرى علاقاتنا الثنائية نموذجا منفتحا على كل جيراننا، على كل من يريد الخير والسلام، بلا إلغاء ولا إقصاء ولا تفرد ولا استفراد. فنحن نعتبر أن علاقتنا مع أي جار أو صديق هي مدخل لعلاقات مماثلة مع كل الجيران وكل الأصدقاء من دون استثناء، على قاعدة سيادة بلدنا والاحترام المتبادل.
1: رئيس الحكومة اليونانية قال: نحن مدعوون لإعطاء ديناميكية جديدة للعلاقة اللبنانية اليونانية.
3: في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، قال الرئيس نبيه بري: لن نقبل أن يكون الجنوب منطقة عازلة أو حزاما أمنيا لأي كان تحت أي ظرف، وهو جزء لا يتجزأ من لبنان، ومسؤولية أن نحافظ عليه والدفاع عنه إلى جانب أهله وإعادة الأعمار مسؤولية الدولة والمؤسسات الأمنية، وأن جغرافيته ليست مناطق تجريبية ولا تضيع لبنان في حروب داخلية. وأضاف بري أن السلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش اللبناني خطوط حمراء ممنوع تجاوزها، ونرفض بشكل خاص التشكيك بالجيش وبدوره.
1: تتابعون بعد الفاصل. عفوا، إذا نستمع إلى كلام الرئيس بري:
5: نعلم أن المرحلة الراهنة بمخاطرها الوجودية على الجنوب وعلى لبنان لا تعطي أحدا حق التصرف بأي من العناوين السيادية تحت أي مسمى، سواء كان اتفاق إطار أو ملحقات سرية أو غيرها، ولا حق الإطاحة بقرارات أممية تحفظ حقوق لبنان السيادية على كامل ترابه الوطني في الجنوب تحت مظلة الجيش اللبناني ومؤازرة من قوات الأمم المتحدة اليونيفيل، وهو القرار كذلك القرار 1701.
1: هل تراجع تهريب الأسلحة من سوريا؟ بعد الفاصل.
6: الهرم السكر أو مسكر، انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه؟

ميدانيا انهار جزء من جبل القنطرة بسبب التفجيرات الإسرائيلية القوية والمتتالية التي هزت البلدة الواقعة في قضاء النبطية. كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا جديدا في بيوت السيات في

0: حييكم مستمعينا عبر راديو توأمية أستراليا. أكيد نتائج الانتخابات الفرعية في مقعد سيكريت هابر في غرب أستراليا بعده لغاية هالوقت مشكل ظاهر أنه صدمة للحزب العمل وخاصة لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. والاستطلاعات الرأي الأخيرة اللي بتبين أنه وين نيشن حصل على 30% من الأصوات متفوق على الليبر، وهذه مش لأول مرة عم نشوف تفوق الحزب ون نيشن على العمال اللي حصل على نسبة 29%. هذا بشكل تحدي سياسي كبير أمام ألبانيزي وحزب العمال، خصوصا بعد الانتصار المفاجئ لون نيشن بسيكريت هابر. بحب أذكر كمان مستمعينا بالنسبة لإيقاف تلميذين وطالبين عمره 17 سنة بسانت غريغوريز كوليج بكامبل تاون لتوقفوا عن الدراسة، خاصة بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على فتاة بتبلغ 17 سنة بمنزل بمنطقة غرب سيدني. في شخص ثالث كمان عمره 17 سنة من مدرسة ألدر سيلي سكول وجهت له اتهامات مرتبطة بالحادث. مدير المدرسة سان غريغوريز كوليج اللي حكي لأولوياء الأمور اللي رح ياخد إجراءات تأديبية أخذتها المدرسة، وأكد أنه أي طالب يواجه اتهامات جنائية خطيرة لن يسمح له بالبقاء داخل الحرم المدرسي أقله يعني. والمدرسة بتتحمل مسؤولية واضحة عن سلامة ورفاهية الطلاب والموظفين، والمدرسة أيضا تتعامل مع الأمر بما بيتوافق مع إجراءاتها التأديبية. يعني هيدا أقل شيء بيعملوه أن يوقفون وما يسمحوا لهم يعني طبعا العودة للمدرسة. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا بعد الفاصل.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: بحبك خليلي المصري.

0: التصعيد العسكري الجديد من بعد التوقف لفترة شهر، يعود التصعيد العسكري بين واشنطن وإيران، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي بيقول لا يمكن السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، ولو امتلكت إيران أسلحة نووية لكانت استخدمتها بالشرق الأوسط. خلينا نتابع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم 1 من شهر أيلول عبر راديو تويمي أستراليا، متابعين برنامجنا الصباحي.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
5: David Rollins with a look at the latest news. Rescuers are racing to free workers feared trapped in hydropower project tunnels in the wake of a flash flood in Nepal that's killed at least 950 people so far. At least 45 Australians are among the thousands missing. A private sector association representing power companies says hundreds of workers are unaccounted for at a dozen hydropower projects that have been damaged by the floods close to Nepal's border with China. Experts say that some workers could have access to oxygen, but others are warning that the chances of finding survivors is diminishing. The scale of the impact on the Chinese side of the border is becoming clearer, with rescue and relief efforts continuing there where Australians are missing. Meanwhile, Nepal's Prime Minister, Bilendra Shah, says the disaster shows the escalating impacts of climate change. The leaders of China and Russia have met in person on the sidelines of a summit in the Central Asian nation of Kyrgyzstan. President Vladimir Putin met with China's Xi Jinping, with the Kremlin saying that the Russian leader affirmed his readiness to make a visa-free regime with Beijing permanent. Both leaders have also met separately with Indian Prime Minister Narendra Modi at the Shanghai Cooperation Organization summit. And Lionel Messi has ended his career with Argentina's soccer team after nearly two decades representing the national side. Messi, who has played in six World Cups, won the tournament in 2022, and led Argentina to the final this year where they went down to Spain. On his social media account, the Argentine says it was a decision that hurt, but I understand the time has come. The 39-year-old, his father and agent Jorge died last month, did not reveal when he will stop playing club football. ABC News.

0: مساء الخير. الصفقة الأمنية الأكبر بين إسرائيل واليونان، وتيرة التصعيد ترتفع بين واشنطن وطهران، وهل تدخل السلامة المرورية على المناهج التربوية؟
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ماريو عبود وتوني مرار.
2: مساء الخير. اليونان في قلب الحدث اليوم إسرائيليا ولبنانيا. إسرائيليا، وقعت إسرائيل واليونان اليوم صفقة دفاعية قيمتها 3 مليارات يورو، تبني إسرائيل بموجبها نظاما دفاعيا متعدد المستويات لليونان. وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن الصفقة تشكل أكبر اتفاق تصدير لعتاد دفاعي تبرمه إسرائيل مع اليونان، ومن أكبر الاتفاقيات من هذا النوع في تاريخها. لبنانيا، يعلن رئيس الجمهورية جوزيف عون من اليونان أن لبنان وشعبه تعبا من الحروب، والهدف من بدء التفاوض مع إسرائيل هو إنهاء حال العداء، ويضيف: نحن دعاة سلام ومصممون على إنهاء حال العداء مع إسرائيل وعلى أفضل العلاقات بالجوار. الصورة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران اليوم هي على الشكل التالي: الرئيس ترامب يقول إنه سيكون هناك رد وسنضربهم بقوة، ويضيف وفق فوكس نيوز إن جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران اعترضت باستثناء صاروخ واحد لم يشكل تهديدا. في الموازاة، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسند اليوم الاثنين إن الهدف من العقوبات الأمريكية على إيران هو تهيئة الظروف التي تجعل إيران راغبة في الجلوس إلى طاولة المفاوضات. في المقابل، تقول إيران بلسان بيزشكيان قبيل قمة منظمة شنغهاي: نعتقد أن استمرار الحرب ليس في مصلحتنا ولا في مصلحة المنطقة، مضيفا: نواصل سعينا نحو مسار من الاتفاق والتفاهم. نبقى في ملفات المنطقة. التنسيق دخل حيز التنفيذ بين السعودية وتركيا وباكستان. الخارجية السعودية أعلنت أن المملكة وتركيا وباكستان اتفقت على إنشاء أمانة عامة في السعودية بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك، التي سيرئسها في البداية أمين عام باكستاني مدة 3 سنوات. البداية من الحدث اليوناني الإسرائيلي.
3: درع أخيل اسم أكبر صفقة أمنية في تاريخ إسرائيل وقعت مع اليونان. هي بمثابة قبة دفاعية جوية متكاملة متعددة الطبقات، تشمل 3 منظومات دفاعية إسرائيلية حصلت عليها أثينا بعدما سددت قيمتها لتل أبيب، وهي تجاوزت 3 مليارات يورو. الصفقة تشمل منظومتي مقلع داود وسبايدر من إنتاج شركة رفائيل، ومنظومة باراك من إنتاج الصناعات الجوية الإسرائيلية. وبالنسبة لتل أبيب، فإن أهميتها تتخطى الصفقة بحد ذاتها، لتطال أمن دولة إسرائيل خصوصا في مجالات الدفاع الجوي. فالصفقة تهدف للوصول إلى صورة جوية مشتركة ليس فقط بين إسرائيل واليونان، إنما كذلك قبرص، وهي تشمل مستشعرات ورادارات ومراكز مراقبة تتيح رؤية كل ما يتحرك في سماء المنطقة والتعرف عليه وتعقبه.
4: الصفقة هي رسالة موجهة إلى أردوغان، وتوقيعها اليوم بداية الصفقة. فنحن نعيش في سنوات عقبت 7 أكتوبر، اضطررنا للدفاع سواء في مواجهة غزة أو لبنان أو إيران أو الحوثيين في اليمن، وبشكل عام الميليشيات في هذه المنطقة. هذه الصفقة ستدعم الدفاع الجوي الإسرائيلي، وهناك الكثير من الدول قد تتجه لتحسين منظومتها الدفاعية.
3: وتاليا تكون تل أبيب خطت خطوة متقدمة في اتجاه صد النشاط التركي المتعاظم في المنطقة وصد التهديدات التي تتعرض لها إسرائيل من الصواريخ الباليستية والهجمات الجوية وصولا إلى الطائرات المسيرة. توقيع الصفقة جاء في وقت وصلت الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية اجتماعاتها واستعداداتها لاحتمال أي تصعيد أمام إيران.
5: لسنا حاليا على قائمة الأهداف الإيرانية المباشرة. هم يطلقون النار باتجاه الأردن وقواعد الولايات المتحدة بهدف إحراجها. لديهم معادلات واضحة، وحتى الآن سياستهم منظمة وإسرائيل ليست هدفا. النظام الإيراني مصمم على مواصلة معركته ضد الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب وليس ضدنا. وهم يدركون أنه لا يمكن التحرك هنا من دون موافقة أمريكا التي لا تريد الدخول في حرب واسعة.
3: وتزامن ذلك مع رفع الجيش جهوزيته واستعداداته إلى أقصى الدرجات على مستوى الدفاع والهجوم، وهو هدد بالرد على أي ضربة تواجهها طهران إلى إسرائيل، ردا على الضربة الأمريكية التي استهدفت جزيرة الأرك الإيرانية. أمال شحادي من مدينة حيفا.
4: وفيما الحلف الإسرائيلي اليوناني يتعزز على حساب تركيا بالدرجة الأولى، تركيا كانت من جهتها تعزز من تحالفها مع السعودية وباكستان، وتستضيف أول اجتماع بعد توقيع اتفاق مكة للدفاع المشترك بين الدول الثلاثة. فقد عقدت اللجنة الدفاعية والاستراتيجية المنبثقة عن التكتل الثلاثي جلستها الافتتاحية في اسطنبول بمشاركة وزراء خارجية والدفاع وقائدي الجيشين التركي والسعودي، إضافة إلى قائد الجيش الباكستاني. وبعد انتهاء الاجتماع صدر بيان مشترك يؤكد عزم الدول الثلاث على العمل معا في إطار اتفاق مكة لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في منطقتها. وتحقيقا لهذه الغاية ستواصل الدول الثلاث دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وضبط النفس، بما يشجع على الحل السلمي للأزمات. وفي هذا السياق أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاتفاق على التسمية التكتل حلف مكة الدفاعي، مؤكدا أن الاتفاق دفاعي وليس موجها ضد دولة بعينها.
6: فإن اتفقنا على الاسم، حلفنا اسمه، حلفنا الرسمي هو حلف مكة الدفاعي. في اتفاقية مكة الدفاعية كما تعلمون كان هنالك حديث عن إنشاء أمانة عامة، وكانت توقع أن تنشأ الأمانة العامة في الرياض، وكانت تخذ قرارا بأن يكون الممثل الأول أمينا عاما للحلف من باكستان. واليوم أي خطوات تتخذ وفي أي توقيت وأي خطوات المؤسسية ستتخذ، اتخذت القرارات المبدئية بشأنها، وفي حالة من التنسيق والعمق فإن إخوتنا خلال الاتفاق عبروا عن آرائهم بعمق، ليس موجها إلى دولة بعينها، بل على عكس من ذلك ومنفتح على كل دول المنطقة التي ترعى المبادئ. نعلن هذا مرة أخرى، خلال اتفاقية مكة للدفاع هذه رؤية القائمة على السلام، نتمنى أن تسير مع كل الدول الشقيقة والصديقة الأخرى، وهذا تمنينا المشترك.
2: تحالفات ترسم في المنطقة وتحالفات تثبت في العالم، فقد كانت منظمة شنغهاي على موعد مع اجتماع جديد اكتسب أهمية خاصة في ظل توتر الحرب المستمرة بين أمريكا وإيران العضو في المنظمة التي تضم 10 دول من بينها الصين وروسيا والهند. وعلى هامش القمة التقى رئيس الوزراء الهندي بالرئيس الإيراني، وأكد الأخير أن استمرار الحرب مع واشنطن ليس في مصلحة طهران أو المنطقة أو البشرية، مشددا على أن إيران لا تزال تسعى لاتفاق وتفاهم عبر الحوار والتعاون. واتهم الجانب الأمريكي بعدم الوفاء بالتزاماته، كذلك أعرب عن استعداد بلاده لتوسيع التعاون مع الهند وخصوصا اقتصاديا عبر تحييد آثار العقوبات. وفي لقاء آخر برئيس الوزراء الباكستاني أشاد بيزيشكيان بالدور البناء لإسلام أباد في المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق الأخير، مؤكدا استعداد إيران لتنفيذه شرط التزام الطرف الآخر بتعهداته. وكذلك التقى بوتين نظيره الصيني، إذ أكد الأخير أنه في ظل توجيهنا الاستراتيجي وجهودنا المشتركة ستصبح أسس العلاقات الصينية الروسية أكثر متانة.
5: اليوم وفي ظل بيئة جيوسياسية معقدة تشكل الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الدول، وهي تقوم على تقاليد راسخة من الصداقة واحترام السيادة والمساواة والمنفعة المتبادلة.
7: أعتقد أنه في ظل توجيهنا الاستراتيجي وجهودنا المشتركة ستصبح أسس العلاقة الصينية الروسية أكثر متانة، وستتزامن خطواتنا بشكل أكبر، وستكون الآفاق أكثر إشراقا.
2: وفي وقت كانت الحرب على إيران أحد أبرز البنود على جدول أعمال المنظمة، سجلت جولة جديدة من القصف المتبادل بين أمريكا وإيران، تفاصيلها مع الزميل توني مراد. توني تفضل.
4: شكرا ماريو. ماذا في آخر التطورات بين إيران وأمريكا؟ سؤال أعاده إلى الواجهة تصعيد جديد بين طهران وواشنطن، بدأ بهجوم أمريكي مساء الأحد على جزيرة لارك الإيرانية، حيث قالت القوات الأمريكية أنها قصفت راجمتي صواريخ تابعتين للحرس الثوري، كانتا تستعدان لإطلاق صواريخ وزرع ألغام في مضيق هرمز. لم يتأخر الرد الإيراني، إذ أعلنت طهران استهداف قاعدتين أمريكيتين في الأردن، إضافة إلى قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات، غير أن أبو ظبي نفت استهداف القاعدة وأعلنت اعتراض دفاعاتها الجوية مسيرة إيرانية فوق مياهها الإقليمية، مشددة على احتفاظها بحق الرد. وفي موازاة هذا التصعيد الميداني، قال مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز إن الرد على الضربات الأمريكية في لارك أظهر أن لا هدف في المنطقة بعيد المنال أو بعيد عن متناول طهران، وأن الأوضاع في مضيق هرمز ستزداد سوءا بالنسبة إلى السفن التي تنتهك القواعد. المصدر الإيراني لوكالة رويترز أضاف أن الأعمال القتالية الأخيرة لا تزال في إطار مواجهة محدودة بين إيران والولايات المتحدة. في المقابل، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برد قوي قائلا إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بشدة. لنستمع سويا مشاهدينا إلى ما قاله ترامب لمراسل فوكس نيوز الأمريكية.
8: I just spoke with President Trump, who told Fox News the United States will respond to the Iranian attack on U.S. forces overnight in Jordan. The president said, we're going to hit them hard. There will be a response. He indicated that all of the missiles, except one, were intercepted by U.S. air defense systems. One missile was identified as not going to hit anything significant, and they allowed it to pass through the airspace. This comes as the president said the Iranians want to meet so badly, but he doesn't know if you can count on them to make a deal, but added that the current U.S. sanctions against the Iranian regime are kicking in strongly. But again, the headline here, President Trump telling Fox News that the United States will respond to this attack on U.S. forces in Jordan overnight.
2: وأمام هذا المشهد المتشابك، حيث التكتلات السياسية والعسكرية تصبح أكثر تبلورا وبعد الإعلان عن صفقة تاريخية بين إسرائيل واليونان، كان رئيس الجمهورية جوزيف عون يلتقي في أثينا بالمسؤولين اليونانيين، مؤكدا على أهمية تطبيق اتفاق الإطار وعلى ضرورة العمل لإنهاء حال العداء بين لبنان وإسرائيل.
9: من أنقرة إلى أثينا يواصل رئيس الجمهورية جوزيف عون حراكه في شرق المتوسط بهدف فتح مجالات أوسع للتعاون مع لبنان سياسيا اقتصاديا وأمنيا، ولا سيما لجهة دعم الجيش. وفي الوقت الذي كان عون يجري مباحثات مع نظيره قسطنطين تاسولاس ورئيس الحكومة كرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا، كانت سفينة يونانية تفرغ في ميناء بيروت مساعدات عسكرية للجيش هي كناية عن ناقلات جنب. ولكن خلف عناوين المباحثات سؤال أساسي، هل يمكن لليونان لعب دور بين لبنان وإسرائيل؟
10: صباح الخير لكم مستمعي راديو تواني، نذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني، رح يكون طقس جيد 26 درجة أقصها بملبن اليوم، كمان ترتفع درجة الحرارة لتوصل 19 درجة.

صباح الخير لكم مستمعي راديو أوتو أمي أستراليا، منحييكم بصباح اليوم 3/1 من شهر أيلول مع بداية فصل الربيع. نتمنى كمان يحمل الربيع حقيقي بقلوبنا ونفوسنا وبالعالم، يكون في هونيك أخبار مفرحة وأخبار مطمئنة لكثير من يمكن العائلات اللي عم ترزح تحت أعباء ممكن اقتصادية ممكن اجتماعية ممكن عاطفية. فنتمنى ترجع هيك تزهر أخبار طيبة وطمنكم، وكمان بنتمنى يكون في هونيك ربيع أيضا بمنطقة الشرق الأوسط. كلمة ربيع بنتذكر هيك وين تخطر على بالنا الربيع العربي اللي يتحول لخريف، فأكيد بنتمنى أنه ما يكون على هيدا النحو، وبنتمنى أنه فعلا تكون في هونيك انفراجات كبيرة ناطرين والعالم ناطرة، لأنه الأحداث بمنطقة الشرق الأوسط لابد من أنه يكون العالم كله تأثر عندها، إن كان من ناحية الناحية الاقتصادية أو يعني الناحية الأمنية. رح نتابع نحن وياكم اليوم الأول من شهر أيلول اللي هو أول أيام الربيع بأستراليا، وهو كمان الناشونال ووتر داي، الجولدن ووتر اللي هي الزهرة الوطنية لأستراليا، وأصبحت رمز للأمل وللصمود وللتجدد والوحدة وروح المجتمع الأسترالي. اليوم هو كمان تعلن فيه وبتعلن فيه أستراليا كمان البريفري ديكوريشن، وهي أوسمة تمنح للأشخاص اللي خاطروا بأنفسهم لحماية حياة الآخرين أو ممتلكاتهم. بتشمل هذه الأوسمة والتقدير العدد من الأشخاص اللي خاطروا بحياتهم لحتى ينقذوا الآخرين. كمان القائمة الرسمية لجوائز الشجاعة اللي هي عادة تعلن بشكل سنوي ناشونال ووتر داي كمان الأول من شهر أيلول. بنحكي أكثر بسياق مشوارنا عن قصص الشجاعة يلي رح كمان نذكرها، وحابين نسمع أنتو كمان أراءكم بهذا الموضوع. مين حدا يعني أوقات في قصص بنعرفها وبيعرفها المجتمع، ولكن في قصص كتير هيك بتكون بين العائلات ما حدا بيعرفها، قمتوا بعمل هيك جبار، قدرتوا ساعدتوا عائلة مثلا أو ساعدتوا عائلتكم لحتى تحموها من خطر كان محدق، ممكن يكون كمان يسبب لهم كتير من الأذية، ولكن كان لكم دور وبصمة فيها. رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا. حسب آخر المعلومات، الشرطة عم تبحث عن طفل عمره 2 فقط، ظاهر أنه تارك البيت ضايع أو في كتير يعني مش معروف شو السبب، للقيوه بمنطقة رامزغايت عند الساعة 2 الصبح، طفل بعمر 2. فأكيد أي معلومات تعرفوا أهله، لأنه هو بصحة جيدة الحمد لله، أنه أهم شيء أنه الموجود عند الشرطة وبصحة جيدة، ولكن مش معروف إذا كان ظاهر من البيت بالليل وأهله مضيعينه. فالشرطة اليوم عثرت على هالطفل بماكدونالد ستريت، وكان الشرطة يلي قضوا وقت بتفقد المنطقة كانوا عم يبحثوا عن أهله أو أشخاص مسؤولين عنه، جده سته أو كمان حدا عم يهتم برعايته، ولغاية هالوقت بعد ما في أي معلومة عن الأهل. ولكن الشيء المهم أنه طفل بصحة جيدة، هو يعني شكله كوكيجن بين 100 إلى 120 سنتيمتر، كتير بنيته صغيرة، لابس قميص أسود وبنطلون أسود. كمان الشرطة أكدت أنه طفل بخير وعم تعتني فيه حاليا. أي شخص بيعرفه أو بيعرف أهله أو مقدمي رعاية، الاتصال بالكرايم ستوبرز على
1-800-333-000. فإذا هالطفل اللي عثروا عليه بمنطقة رامزغيت في سيدني. تابعين احنا وياكم اذا مستمعينا بالراديو تؤمي أستراليا على 1638 AM مع مزيد من أخبارنا. كمان اليوم حصل مطار غرب سيدني كمان اللي صار قادر على العمل على مدار الساعة، لكن هيدا ما بيعني أنه مدينة سيدني نفسها أصبحت يعني كمان هون بالنسبة لكوانتس فينا نقول اللي صوت حوالي 97% من العمال المشاركين بالتصويت لدى كوانتس جراوند سيرفيسز لصالح سماح باتخاذ إجراءات صناعية بسبب الخلاف حول الأجور. اليوم رح يكون في توقف عن العمل وعم بيطالبوا برفع أجورهم. نرجع منتابع نحن وياكم مشوارنا صباحي من راديو تؤمي. ترامب العقوبات الأمريكية الحالية على النظام الإيراني بلشت تتأثر بقوة. خلينا نتابع نحن وياكم إذن مشوارنا مع مزيد من الأخبار لصباح اليوم عبر تؤمي أستراليا الساعة 6:24 داخل استوديوهاتنا. رح نكون مع فاصل ومن بعدها منتابع مع أبرز وآخر الأخبار لصباح اليوم. بحب أرجع أذكر مستمعينا لكل اللي عنده أي مداخلة فيكم تتواصلوا معنا على 02-96-33-330 عبر الواتساب على 0410-638-638. خلينا نتابع إذن مشوارنا صباحي من تؤمي مع استراحة قصيرة ومن بعدها منتابع مع مزيد من الأخبار.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.

صباح الخير من جديد لكم مستمعينا. راح تستمعوا لجديد الإصدارات لأول مرة بأستراليا وعبر راديو تويمي. راح تستمعوا لجديد حسين الديك, وأيضا راح يكون عنا غنية جديدة للنجمة نانسي عجران. فكونوا معنا على سما لتتعرفوا على هذه الإصدارات الجديدة. برجع بذكر كمان وعم بيكون في يعني هون محاولات من قبل الخارجية الأسترالية, وأيضا رح يكون في مساعدات لنيبال لكمان المساعدة على العثور على مفقودين. ولكن بخبر اليوم في تأكيد لوفاة الأسترالي مايكل كيتس اللي عمره 37 سنة من نيو ساوث ويلز كوست. كان مايكل يلي برحلة باتجاه منطقة مونت كيلاش عندما دربت الفيضانات والانهيارات المنطقة. أكدت شريكته وفاته, وصف أفراد العائلة فقدانه بأنه خبر مأساوي ومدمر. بتقول خطيبته أنه كان شريكة عضو أساسي بعائلتها والبي اللي عرفه ابنها كل حياته. بالوقت نفسه بعد السلطات عم تبحث عن عشرات من الأستراليين يلي بعد ما تم التأكد من سلامتهم. بآخر المعلومات في 43 من الأستراليين غير معروف مصيرهم في هذه الكارثة, بينما عم تواصل الحكومة الأسترالية العمل مع السلطات المحلية والفرق كمان الأنصلية بنيبال. فأكيد المعروف أنه مايكل تم تأكيد وفاته من عائلته. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو تؤمية على 1638 AM مزيد من أخبارنا الصباحية اللي رح نتابعها نحن وياكم بعد استراحة من الوقت. كونوا معنا وتابعونا. إذن جولة أخبار الساعة 6:30 بعد لحظات.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
3: تفجير وتوغل وانهيار جزء من جبل القنطرة.
4: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس، رانيا عبيد وشربل شلش.

0: Anawin Libanorama. عون من اليونان مصممون على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل. بري لا يحق لأحد التصرف بالعناوين السيادية والجيش خط أحمر. اتفاق مكة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. ترامب سنضرب إيران بقوة.
1: وتتابعون في لبنان الرماء أيضا صفحة الأحوال الجوية نشرة أخبار الـLBCI. وأسعد الله مساءكم.
0: لبنان لا يملك سيما مواصلة الاتصالات لاستئناف مفاوضات روما وتوسيع مروحتها لحل عقدتي لجنة التقييم ومرحلة ما بعد اليونيفيل، وهذا ما قاد رئيس الجمهورية اليوم إلى اليونان بعدما كان بالأمس في روما والفاتيكان. وفي ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر رئيس مجلس النواب يحذر من مغبة التفاوض مع إسرائيل تحت النار وغياب الإجماع الوطني، معتبرا أنه لا يزال على الموقف نفسه فيما يخص اتفاق الإطار، وأنه لا يحق لأحد حق التصرف بأي من العناوين السيادية، والجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان.
1: إذن لقاء قمة جمع الرئيس اليوناني كونتاستينوس تاسولاس مع الرئيس جوزيف عون الذي شكر اليونان على دعمها الدائم للبنان سياسيا وإنسانيا وعسكريا، وقال في ختام اللقاء إنه آن الأوان للبنان أن يرتاح ونحن مصممون على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل.
2: هدف الزيارة الأساسي هو السعي لتطوير العلاقات لما في خيره أو مصلحة البلدين، إن استقرار المنطقة استقرار لبنان ضروري لاستقرار اليونان وأوروبا، وعدم استقرار بلبنان سينعكس سلبا على المنطقة. نحن دائما نطلب ونطلع إلى مساعدة الأصدقاء كاليونان. لبنان والشعب اللبناني تعب من الحروب، والهدف ما إن كان التفاوض بداية التفاوض مع إسرائيل هو إنهاء حالة العداء، وتوصلنا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية إلى توقيع اتفاق الإطار، ولكن لا يمكن تطبيق الاتفاق من جهة واحدة، يجب تطبيقه من الطرفين، ويجب تطبيقه مش بانتقائية بكامله. هون نحن بنطلب مساعدة اليونان بتطبيق الاتفاق. 4300 شهيد وما فوق، 12,000 جريح وما فوق، ودمار 60-70 قرية لن يؤدي لنتيجة. حل المشكل بالقوة العسكرية لن ينجح ولا ينجح. لبنان عاش مآسي الحروب، أنا الأول لا يرتاح، وأفضل حل للمشكلات الموجودة هي الدبلوماسية. نحن مصممين على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وعلى أفضل العلاقات مع الجوار.
0: الرئيس اليوناني أعلن بدوره الوقوف الدائم والمستمر إلى جانب لبنان.
3: نحن نعرف فخامة الرئيس من خلال اتصالاتكم السابقة بأنكم قد تقومون بجهود كبيرة، ويجب أن تعرفون بأن اليونان قريبة منكم من أجل بناء السلام، بناء لبنان مستقل داري ذاتي برفاهية بسعادة، ونحن أكرر لها مرة ثانية قريبون منكم، ندعمكم، نحن إلى جانبكم، وستقوم وستعمل اليونان ما في وسعها خلال فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي عام 2027 من أجل أن يعني توسيع وتوثيق العلاقات ما بين لبنان والاتحاد الأوروبي.
1: الرئيس عون بحث مع رئيس الحكومة اليونانية في تطوير العلاقات الثنائية على المستويات كافة وفي توأمة المدن الساحلية.
4: نرى علاقاتنا الثنائية نموذجا منفتحا على كل جيراننا، على كل من يريد الخير والسلام، بلا إلغاء ولا إقصاء ولا تفرد ولا استفراد. فنحن نعتبر أن علاقتنا مع أي جار أو صديق هي مدخل لعلاقات مماثلة مع كل جيران وكل الأصدقاء من دون استثناء، على قاعدة سيادة بلدنا والاحترام المتبادل.
0: رئيس الحكومة اليونانية قال نحن مدعوون لإعطاء ديناميكية جديدة للعلاقة اللبنانية اليونانية.
1: في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر قال الرئيس نبيه بري لن نقبل أن يكون الجنوب منطقة عازلة أو حزاما أمنيا لأي كان تحت أي ظرف، وهو جزء لا يتجزأ من لبنان، ومسؤولية أن نحافظ عليه والدفاع عنه إلى جانب أهله وإعادة الأعمار مسؤولية الدولة والمؤسسات الأمنية، وأن جغرافيته ليست مناطق تجريبية ولا تضيع لبنان في حروب داخلية. وأضاف بري أن السلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش اللبناني خطوط حمراء ممنوع تجاوزها، ونرفض بشكل خاص التشكيك بالجيش وبدوره.
5: نعلم أن المرحلة الراهنة بمخاطرها الوجودية على الجنوب وعلى لبنان لا تعطي أحدا حق التصرف بأي من العناوين السيادية تحت أي مسمى، سواء كان اتفاق إطار أو ملحقات سرية أو غيرها، ولا حق الإطاحة بقرارات أممية تحفظ حقوق لبنان السيادية على كامل ترابه الوطني في الجنوب تحت مظلة الجيش اللبناني ومؤازرة من قوات الأمم المتحدة اليونيفيل، وهو القرار كذلك القرار 1701.
0: ميدانيا، انهار جزء من جبل القنطرة بسبب التفجيرات الإسرائيلية القوية والمتتالية التي هزت البلدة الواقعة في قضاء النبطي. كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا جديدا في بيوت السيات في قضاء سور، وقام بإحراق المنازل في بلدة حولة في قضاء مرجعيون، ونفذ تفجيرا ضخما في البلدة. كما نفذ الجيش تنشيطا بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة

0: علي الطاهر. العميد الركن المتقاعد الدكتور خليل جميل القائد السابق لقطاع جنوب الليطاني فصل هذا التمدد عبر صوت لبنان.
1: اللي عم بيصير بجنوب لبنان عسكريا وخصوصا بعلي الطاهر وزوتر يعني بيّن كانوا جزء من سياسة إسرائيلية لفرض واقع ميدان جديد بالتدريج مش كمعركة فاصلة. الإسرائيلي عم يضغط بشكل مستمر على الأماكن القريبة من الخط الأصفر اللي أنشأه، يعني من المنصوري غربا لعلي الطاهر وكفرشوبة شرقا، قصف مدفعي، غارات جوية، تدمير، توغلات، تحركات ميدانية، لأنه إسرائيل برأيها بدها تمنع حزب الله من استعادة حرية الحركة وإعادة تنظيم وجوده بالمناطق القريبة من قواتها. أما التحرك اللي صار امبارح باتجاه زوتر والقعقعية الجسر بيعكس أنا برأيي انتقال من طريقة القصف عن بعد لضغط ميداني وهندسي مباشر. الهدف الأرجح من هالتحرك امبارح مش بس تعطيل نقاط وممرات بيعتبر الإسرائيلي أنه إلى قيمة عسكرية مش قادر دمرها بغارات طيران، الهدف الأرجح مراقبة والتحكم عن بعد وعن قرب بمعبر جسر القعقعية اللي هلأ عم ينعمل عبارة واللي بيربط منطقة كبيرة بين شمال الليطاني وجنوب الليطاني.
0: التوسع الإسرائيلي شمل مناطق في الناقورة غربا مرورا بالمرتفعات المشرفة على بنت جبيل ووادي نحجير وصولا إلى بوابة الخيام شرقا وعشرات البلدات.

0: ومكملين مشوارنا الصباحي من راديو تؤمي أستراليا من هالفاصل الفيروزي. رح نتابع نحن وياكم لقاءنا مع البريكفاست شو مع زميلنا محسن, ولكن قبل خليني تابع يعني كان مبارح صدمة للحقيقة, صدمة كبيرة كنا تبعناها من خلال الإعلان عن وفاة بنت الممثل المصري نجلاء فتحي يلي كان حكمها سكتة قلبية بشكل مفاجئ, وتوفت صبية يلي توفت بشكل شكل صدمة لكتار, وخاصة يعني أكيد بنت الفنانة نجلاء فتحي ياسمين يلي هي بنت الوحيدة اللي ما كان عندها أي مشكلة مرضية, ولكن وفاتها كانت مفاجأة. فللحقيقة كان وجع كتير كبير, وعم تمرق أمامنا الصور قدي هيدا الشيء محزن. اليوم بنت الوحيد ياسمين اللي توفت نتيجة سكتة قلبية مفاجأة, فالله يرحمها ويصبر قلب الفنانة الكبيرة المصرية نجلاء فتحي. رح نتابع نحن وياكم مع زميلنا محسن, يعطيك ألف عافية محسن, صباح الخير.
1: يسعد صباحك كلود وصباح المستمعين.
0: صباح النور. ننتقل ونرجع لأستراليا, حيث اليوم هيدا الهجوم الغير مسبوق من رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ووزير الخزينة جيم شالمرز على بولين هانسون اللي ظاهر في حالي بتحسها من الغضب بعد نتائج الانتخابات الفرعية على مقعد سيكريت هابر بغرب أستراليا. فاليوم كمان نشوف بولين هانسون يلي ردت على أنتوني ألبانيزي رئيس الوزراء وتيم شالمرز واعتبرته أنه هيدا عنف سياسي.
1: طبعا هيدا يعني بدول العالم الثالث ما بتصير هذه الأمور, محاولة طرد بولين هانسون من الحياة السياسية بأستراليا منذ عشرات السنين, ولكنها عادت وعادت بقوة. اليوم صار في خطر على حزب العمال لأنه حزب الأحرار بلش يفوت بتحالف ما مع حزب أمية واحدة, ولكن حزب العمال وما يمثل من أفكار يسارية وأفكار كتير تتمايز مع بولين هانسون, طبعا رح يكون هذا الرد, والرد غير مسبوق بالحياة السياسية بأستراليا. يعني تهديد واتهام بولين هانسون بأنه تخلق شرخ بالمجتمع الأسترالي وعم تعمل عدم استقرار بشكل أو بآخر, كله بسبب هذه الخسارة وبسبب الخوف من تألق نجم بولين هانسون بالانتخابات القادمة إن كان بفيكتوريا ولا بنيو ساوث ويلز وبالانتخابات الفيدرالية. يعني بلش حزب العمال يحس بالخطر لأنه هذا المقعد بولاية ويست أستراليا هو أول مقعد ينتزع من حزب العمال من قبل ون نيشن, وهذا المقعد صار له 30 أو 40 سنة لحزب العمال, فمشان هيك الخطر اللي بلش. ولكن الرد اللي قاله السيد أنتوني ألبانيزي مبين من خلال الجرح الكبير اللي عم تتعرض له الحكومة و حزب العمال بالذات, مشان هيك كان هذا الرد. واليوم في كتير نقمة بكل وسائل الإعلام على تصريحات ألبانيزي اللي عم بيعرض حياة بولين هانسون للخطر.
0: نعم, يعني ما بعرف كيف ممكن يعني نفسرها أنه عم بيعرض حياتها للخطر, يعني اغتيال مثلا أنه
1: والله عم بيعرض حياتها للخطر. أي مواقف بتطلع من مسؤول ورئيس حكومة بأن عم تخلق شرخ وهي تدعو إلى تقليص أعداد المهاجرين, هذا الشيء المهم كتير اللي ممكن أن يحرك بعض الأطراف إلى العمل بشكل أو بآخر لإزعاجها.
0: نعم, نحن تعودنا هون بأستراليا نكون في منافسة على المشاريع ولكن اليوم ما عم نشوف هيدي المنافسة بقدر ما عم نشوف اتهامات ويعني كمان هجوم شخصي على بولين هانسن. هذا أمر للحقيقة ما كتير
1: مخزي. هذا مخزي بحياة سياسية بإستراليا. تصوري اثنين ملاكمين على حلبة المصارعة وواحد أكل 4-5 بوكسات بلش يضرب بس مش عم بيصيب ولا شيء ومش عم بيقدر يوقف تحت يصيب. هذه هو حال الحكومة الفيدرالية اليوم والسيد أنتوني ألبانيزي عم بيكب مواقف ولكنها كلها عم تجي ضده. مشان هيك اليوم في نقمة كتير كبيرة عليه. وما ننسى أنه بولين هانسن في كتير من الإيديولوجيات و المجتمعات بإستراليا مش كتير بيهضموها إذا بدك. فمشان هيك أي تصريح من رئيس وزراء أو من مسؤول كبير بيأثر بشكل أو بآخر على سلامة هذا الشخص أو ذاك. مشان هيك عم تقول هي إنه أنا عم بيعرض لي حياتي للخطر وطلبت زيادة الحرس عندها. ولكن ما بعرف إذا وافقوا أو لا.
0: حتى بولين هانسن هذه مش لأول مرة كمان نسمع كلام بهالشكل بهيدا الاتجاه, لأنه سبق وذكرت أنه في بعض المناطق ما بتسترجي تروح عليها, أنه عندها خوف أنه تروح عليها.
1: طبعا وذكرت لكامبا بالتحديد واللي بعد منها بشي أسبوعين كان في زيارة لرئيس الحكومة إلى منطقة لكامبا وتم التهجم عليه وبين في غضب كتير من زيارته بسبب مواقفه من إسرائيل اللي هو على طول ضد إسرائيل كان. ولكن ما بتعرفي مشان هيك هذه المناطق اللي لا تتماشى مع إيديولوجية بولين هانسن هيدي شيء خطر كتير. يعني ممكن انه تتعرض بشكل او باخر لأذى جسدي. مشان هيك مفروض انه يكون في حكمة عند رئيس الحكومة ويبطل يضرب بوكسات بالهواء. مفروض ياخد قرار يعمل شيء لتحسين الوضع المعيشي بدل الالتهاء بهذه الامور.
0: تكون منافسة على مشاريع مثلا. بولين هانسن اليوم عندها مشروع عم تقدمه للناس هو الهجرة وتخفيف عديد الهجرة, لأنه طبعا. عندها حجتها أنه اليوم عندنا مشكلة البنية التحتية, عندك يمكن كمان بعض الأشخاص اللي عم يجوا غير مستحقين لأنه بيجوا على أستراليا وما بيحبوا أستراليا. هيدا بالإضافة يعني لمشكلة السكن يعني كمان اليوم. طيب قدموا مشروع بمقابل هذا المشروع لحتى يقنع الناس بتالي الأمر.
1: نحن كلود بعدنا متخبيين بإصبعنا حول المجتمع التعددي اللي على طول أنتوني ألبانيزي بيشيد في بهذا التعايش اللي موجود بإستراليا. بس هذا شيء خطأ وغير مزبوط وغير واقعي ومش موجود. حتى ما في عنا تعايش بإستراليا. صار في عنا أثنيات كتير, صار في عنا مجتمعات كتير كلهم بدون يجربوا كيف بدون يعيشوا مع بعضهم ومش عم بيقدروا يعيشوا مع بعضهم. بولين هانسن قالت أنه مفروض نركز على أستراليا أولا. أستراليا أولا يعني بالانتماء بالضبط موضوع الهجرة غير الشرعية بكتير من الأمور. ولكن ما هاجمت ولا فئة. قالت بدنا نكون أستراليين. هيدي دعوة للجميع. ولكن الحكومة مش عم تقدر تستوعب هذه الخسارة اللي ناطرتها. مشان هيك بلشوا الهجوم عليها واتهامها بالعنصرية والنازية والفاشية وكل الأوصاف الغير مش مزبوطة. هل أدي يعني الشغلة؟
0: شكرا محسن. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا. بعد البريك رح يكون لنا وقفة مع جولة أخبار الساعة 7 عبر راديو توأمية أستراليا. كونوا معنا.

0: مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: News headlines. 2ME.
2: عثرت الشرطة على طفل في سيدني يبلغ من العمر 2 بمفرده في الشارع بمنطقة رامزغايت. بعد الساعة 2 صباحا الشرطة عثرت على الطفل في ماكدونالد ستريت، وأمضى عناصر الشرطة وقتا في تفقد المنطقة بحثا عن والديه أو الأشخاص المسؤولين عن رعايته. لم يتم العثور عليهم حتى الآن، وهو في مظهر كوكايجن ويرتدي قميص أسود وسروال أسود. الشرطة أكدت أن الطفل بخير وتعتني به حاليا. لمن لديه أي معلومات الاتصال بعناصر الشرطة على 1-800-333-000. في عناوين اليوم، في جنوب غرب سيدني تجري الشرطة تحقيق في حادث خطير وقع في غلين ألباين خلال الساعة الأولى من صباح اليوم، وكانت الشرطة استجابت لبلاغ في المنطقة. التحقيقات مستمرة لمعرفة الظروف لما حدث، وتداول تقارير أولية معلومات عن إطلاق نار واقتحام منزل، لكن في هذه المرحلة يجب التعامل مع تفاصيل لغاية هالوقت. الشرطة أيضا تبحث عن الفاعل. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا متوائمية مع مزيد من الأخبار.
3: آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: To me, Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز 5:30 من قناة الجديد. يوجه رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد قليل كلمة متلفزة إلى اللبنانيين يتناول فيها الأوضاع في لبنان والمنطقة، وذلك بمناسبة الذكرى 48 لإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين. قال الرئيس اللبناني السابق ميشيل سليمان في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر إن الإمام مؤسس المقاومة اللبنانية ضد إسرائيل غيب فحضرت المقاومة الإسلامية المرتبطة بولاية الفقيه. وأشار سليمان إلى أن تغييب الإمام الصدر شكل محطة مفصلية في مسار المقاومة في لبنان، متناولا التحولات التي طرأت على مفهومها وتركيبتها خلال العقود الماضية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سنضرب إيران بشدة وسنرد على الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوية الأمريكية اعترضت جميع الصواريخ باستثناء صاروخ واحد، وتبين أنه لن يصيب أي شيء مهم. ولفت في تصريح لشبكة فوكس نيوز الأمريكية إلى أن العقوبات الأمريكية الحالية على النظام الإيراني بدأت تؤثر بقوة، وكان ترامب قد اعتبر أن إيران أصبحت رسميا دولة فاشلة. مشاهدينا، ننتقل الآن إلى كلمة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، وذلك في ذكرى التغييب 48 لإخفاء موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس إبراهيم.
1: حيث بداية وعينا وصوتنا في كل القرى والمدن، كما كل أسمائها وحاراتها هي هويتنا، لغتنا، أحلامنا، يقظتنا، حاضرنا ومستقبلنا، وذاكرتنا التي تحاول إسرائيل محوها نسفا وتدميرا وتفجيرا. يعود إلينا براحته يمسح عن وجوهنا غبار القلق. نصلي خلفه في كفر شوبة في هذه اللحظات العصيبة، متضللين عمامته، نجوب معه الجنوب والبقاع والضاحية. نصغي إليه في كل وطن صرخة ووصية: لا شيء أغلى من لبنان، لا تضيعوه في حروب داخلية ولا في انقسامات أو سقطات سياسية أو أمنية قاتلة. أيها اللبنانيون مقيمين ومغتربين، البداية هي للشهداء، كل الشهداء، لشهداء المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية ومتطوعي الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية والصليب الأحمر والدفاع المدني اللبناني والإعلاميين، شهداء الصوت والصورة والكلمة الذين حفظوا الوصية وأثبتوا حيث ارتقوا أن الوطنية ليست شعارات ولا أرباح ولا متاع للمساومة والعرض والطلب، بل إن الوطن هو أبعاد وجود الإنسان وأساس كرامته. هي للمقاومين، كل المقاومين المفقودين الأثر، هي للأطفال والعائلات التي شطبتها غارات الحقد الإسرائيلي عن قيود النفوس غيلة وغدرة، هي للنازحين الذين لن يحول بينهم وبين عودتهم إلى أرضهم ومنازلهم أي قوة في الدنيا. هي لكل اللبنانيين في مختلف المناطق والمحافظات، لا سيما في الجبل وبيروت والشمال، الذين شرعوا منازلهم ومرافق بلداتهم التربوية والثقافية والدينية وسواها استضافة وإيواء. هي للدول الشقيقة والصديقة التي وقفت ولا تزال تقف إلى جانب لبنان وجنوبه وأهله، بلسمة لجراحهم ومؤازرة لتجاوز هذه المرحلة المصيرية في حاضرنا ومستقبلنا. لكل هؤلاء من منبر الإمام الصدر في ذكرى تغييبه ورفيقيه تحية واعتزاز وتقدير وبعد. أيها اللبنانيون، منذ العام 1969 كانت حجة الإمام علينا ولا زالت دعوة صادقة لكل اللبنانيين. الحرب مع إسرائيل تتطلب مقاربة وطنية بعيدا عن أي حسابات مناطقية أو حزبية أو طائفية أو مذهبية. صدقوني، المطلوب إسرائيليا ليس حزب الله ولا سلاحه ولا حركة أمل ولا الطائفة الشيعية. المطلوب إسرائيليا الفتنة. المستهدف لبنان في وحدته، في سلمه الأهلي. لبنان بما يمثل من نقيض لعنصرية إسرائيل. حجة الإمام الصدر علينا: احفظوا لبنان وفي قلبه الجنوب. ولبنان من دون الجنوب وقوته أسطورة ومغامرة تاريخية. أيها السادة، نعلم أن المرحلة الراهنة بمخاطرها الوجودية على الجنوب وعلى لبنان لا تعطي أحدا حق التصرف بأي من العناوين السيادية تحت أي مسمى، سواء كان اتفاق إطار أو ملحقات سرية أو غيرها، ولا حق الإطاحة بقرارات أممية تحفظ حقوق لبنان السيادية على كامل ترابه الوطني في الجنوب تحت مظلة الجيش اللبناني ومؤازرة من قوات الأمم المتحدة اليونيفيل، وهو القرار كذلك القرار 1701. أيها اللبنانيون، انطلاقا مما تقدم ومن وحي العنوان الذي اختارته حركة أمل لإحياء هذه الذكرى الوطنية الإنسانية الجامعة أمانة وطن، نؤكد على ثوابت الحركة وكذلك موقف كتلة التنمية والتحرير النيابية. أولا، السلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش اللبناني خطوط حمراء ممنوع تجاوزها والمساس بها تحت أي عنوان من العناوين، وخاصة الجيش اللبناني. نرفض رفضا مطلقا التشكيك والتوهين به وبدوره، وندعو لتأمين كل مقومات الدعم له كمؤسسة وطنية هي الحامية والحاضرة لآمال اللبنانيين وتطلعاتهم. ثانيا، الجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان، مسؤولية حفظه والدفاع عنه إلى جانب أهله وإعادة إعمار ما دمره ويدمره العدوان الإسرائيلي هي مسؤولية الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية والدستورية، وهي بكل مدنه وقراه وبلداته لا يقبل التجزئة بين شمال النهر وجنوبه، وجغرافيته ليست مناطق تجريبية كما يمتحن فيها المحتل الإسرائيلي بالمباشرة أو بالواسطة جيشنا ومؤسساتنا المدنية والأهلية تحت أي مسمى. لن نقبل أن يكون منطقة عازلة أو حزاما أمنيا لأي كان مهما بلغت التضحيات، وتحت أي ظرف من الظروف أبناء الشرفاء الطيبون لم ولن يكونوا في يوم من الأيام دعاة حرب، إنما حماة للأرض والعرض، وهم ضحايا العدوان الإسرائيلي بدأ منذ العام 1948 ومستمر حتى هذه اللحظة. ثالثا، نرفض التنازل أو كما يحلو للبعض تسمية تعليق حق لبنان الدولة أو المؤسسات أو الأفراد بمقاضاة إسرائيل على جرائم الإبادة التي ارتكبتها وترتكبها بحق الحجر والبشر في الجنوب، تدميرا كاملا للقرى والمدن والحواضر التاريخية والتراثية والمؤسسات التربوية والصحية والمساحات الزراعية، واستخدام أسلحة محرمة دوليا، ناهيك عن الإساءة للرموز والأماكن الدينية كما حصل في بلدة القوزح من إساءة لتمثال السيدة مريم عليه السلام، وهدم واحد من أقدم المساجد التاريخية في لبنان، المسجد الكبير في مدينة بن جبيل، ونسف محيط قاعة الشقيف التاريخية، وهي جرائم يتفاخر بها وزير الحرب الإسرائيلي معلنا بشكل رسمي وبالصوت والصورة تدمير 24 مدينة وقرية تدميرا كاملا وتحويلها إلى رماد. إن التنازل عن هذا الحق هو التنازل عن السيادة. لا يملك أحد حرية التفريط به باعتباره حقا وطنيا سياديا. يجب أن لا يسقط لا أثناء التفاوض ولا بالتقادم ولا بمرور الزمن. رابعا، نجدد التأكيد بأننا مارسنا حقنا الديمقراطي في رفض اتفاق الإطار، ووصفناه بما وصفناه، ولا زلنا على نفس الموقف، ونبهنا وحذرنا من مغبة التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي تحت النار وفي غياب الإجماع الوطني. كذلك فعل الكثيرون من الحلفاء والأصدقاء. 7 جولات من التفاوض، ماذا كانت النتيجة؟ اتسعت معها رقعة الاحتلال وازدادت مساحات التدمير وارتفع عدد الشهداء، وإسرائيل مستمرة في حربها. خامسا، في الشأن الداخلي نجدد تمسكنا باتفاق الطائف وضرورة تنفيذ كافة بنوده الإصلاحية.
2: عجد هالقد؟
3: ايه فات على الخط انت، ما انت
4: إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية.
2: يا الله شو حلو.
3: الله يسلم لي صباحك شو بتكلم.

0: صباح البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا بدنا عميل، هيدا رئيس جمهوريتك،
1: بدك تحترمه،
2: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
1: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
0: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوعمي عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخبرني شغلي؟
1: كيس
0: يا خبز العين، شو في عندك محللين؟
1: عطيني رأيك عم بيعطي رأيه.
0: وببقى حي إذا توامين مواكبة الحدث بلحظة إذاعة الخبر.
1: شكرا،
0: ألف شكرا لألك كمان، أحسن برنامج، أحسن أزاء، أحسن كلام، أحسن إعلامية.
3: Sydney, Plumpton, the crash, Rudy Hill Road North at Jersey Road, Navan and Mount Druitt, Carlisle Avenue near Luxford Road, Ingleburn, delays on the Hill Motorway before Brooks Road as you make your way towards Hammondville, and from the Claysville Bridge, Victoria Road, still carrying a lot of traffic to the Iron Cove Bridge, and Melbourne, call the freeway building citybound from Kings Road to Green Gully Road. A lot can happen to the people you care about in a year, a month, a week. So ask, are you okay? Any day, because a conversation could change a life. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: حديث السنة لليوم جاية، درجة الحرارة 26، ملبن أقصى درجة الحرارة 19.

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعي راديو تؤدي أستراليا من أي مكان عم تتابعونا. مرحب برفقتكم بصباح اليوم 1 من شهر أيلول، بداية فصل الربيع عنا بأستراليا. بهالأثناء رح نتابع نحن وياكم ما أصدروا قديسة البابا ليوم 14. إذن لأصدر قديسة البابا ليوم 14 تعديلات قانونية جديدة بتتعلق بإمكانية عزل البطريرك ببعض الظروف الخطيرة، وبموجب هيدي التعديلات يمكن لسينودوس الأساقفي بالكنيسة الكاثوليكية الشرقية المعنية أنه يتخذ إجراءات لعزل البطريرك في حال وجود أسباب خطيرة، مع ضمان حق البطريرك بالدفاع عن نفسه وبقاء موافقة البابا شرط لدخول قرار العزل حيز التنفيذ. هذا التغيير بيطرح أسئلة مهمة حول العلاقة بين البطريرك وسينودوس والكرسي الرسولي وحول مستقبل الإدارة الكنسية بالكنائس الشرقية الكاثوليكية. خلينا نتابع هذا الموضوع مع الكاتب والصحفي الأستاذ جورج راشد معنا على الخط، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمية أستراليا. أستاذ جورج صباح الخير.
1: ايه صباح الخير باستراليا ومساء الخير بعد نص ليل ببيروت. اهلا وسهلا فيك.
0: شكرا لك استاذ جورج على وقتك، واكيد حابين نطرح يعني سؤال واسئله لحتى نستفسر منك شو اللي غيروا قديسة البابا ليوم 14 تحديدا في القوانين المتعلقه بعزل البطاركه.
1: أول شيء أصدر البابا ليون 14 29 آب يعني من يومين 2026 وثيقة رسولية يعني تحمل اسم موتوا كونكورديا اللي هي التوافق المتبادل في اللغة اللاتينية، عدل بموجبها بالمادة 106 وال 126 من مجموع قوانين الكنائس الشرقية، أكيد ليعطي مساحة أكبر للسينودوس الأساقفي في حال خلل إداري في حال أي مشكلة كمان أنه يقدروا يدخلوا كمان، وأكيد هذه منا موجهة للكنيسة عفوا المحلية المارونية، موجهة كمان للمارونيين للروم الكاثوليك للكلدان للسريان إلى كل الكنائس الشرقية يعني بالإجمال. فإذن أبرز بنون القانون هو شرط الأسباب لا يتم العزل أكيد بسبب خلافات عادية بل عند حدوث قطيعة وانقسام غير قابل للإصلاح أو تعرض ما يسمى بالرابط المقدس بين البطريرك والأساقفي لضرر وجرح جسيم يهدد حياة الكنيسة وشركتها. يعني فإذن باللاتيني كمان بيقولوا بالأول كان في نولا أسطى، نولا أسطى يعني حاجز، هلأ ما عاد فيه نولا أسطى يعني ما عاد فيه حواجز، هناك تدخل مباشر اليوم
0: نعم
1: للسينودوس الأساقفي لإصلاح مثل ما قلنا أي خلل وخصوصا خلل إداري ويمكن يكون مسلكي كمان.
0: استاذ جورج ليه احتاجت الكنيسة اليوم لهيدا التعديل وبهيدا التوقيت؟ هل برأيك كان في ثغرة أو مشكلة عملية في القانون السابق؟
1: لا على انتبه اليوم كمان هناك مساحة من الحرية، وكنيسة حي كنيسة جامعة كنيسة الأم اليوم في الفاتيكان، وأنا مش بموقع الدفاع عن حدا مني يعني محامي حدا، أنا كمان إنسان مؤمن وأنتمي إلى الكنيسة المارونية اليوم في لبنان وفي الدياسبورا في الشتات اللبناني كله في العالم كله سوا. الفاتيكان اليوم أكيد هناك صدمات هناك خيبات هناك طلعات ونزلات وهناك بعض الشجون الكنسية اللي مش عم بتليق كتير للفاتيكان. تدخل الفاتيكان اليوم إذا بدك إصلاح ما يمكن إصلاحه وما يسمى بالريفورما بالريفورم يعني إصلاح من داخل الكنيسة. هلأ بالنسبة للكنيسة المحلية حتى كتير هاليومين انه هيدا موجه للبطريرك الماروني خصوصا لما يعني يعترض اليوم الكنيسة المارونية في لبنان من مشاكل من بعض المواقف اللي بيعتبروها الافرقاء المحليين او الاقليميين او العالميين موقف شوي سلبي من الاحداث الأمنية والأحداث السياسية.
0: نعم.
1: هذا أنا بأكد لك بمعطياتي، وأنا زائر دائم، وأنا كمان يعني أحمل الجنسية الإيطالية وزائر دائم إلى روما وإلى الفاتيكان. هذا الكلام مش موجه لبطك المرون. هلا إذا في شيء، وأنا ما عندي صدقا يعني، إذا في شيء على المستوى الصحي، إذا في شيء على المستوى الإداري المسلكي، هذه الوثيقة لم تأتي لتنفض غبار عن الكنيسة المحلية، اللي أكيد هناك بعض العلامات الاستفهام على المستوى التعليمي، على المستوى الثقافي الاجتماعي، الوقوف أكيد الكنيسة المحلية وقفت تاريخيا إلى جانب الموارن والمسيحيين في لبنان، والتي كان لها اليد الطولة في إطلاق شرارة هذه الجمهورية اللبنانية. فإذا هذه الوثيقة موتوا كونكورديا، التوافق المتبادل، أنا برأيي المتواضع ليست موجهة إلى البطل المرغولي، إنما موجهة كمان إلى كل الأساقف، رؤساء الأساقف الكبار أكيد محليا وعالميا.
0: طيب شو الضمانات الموجودة يعني كمان اليوم في هذا التغيير لمنع استخدام هذا القانون لعزل باتريارك بسبب خلافات شخصية سياسية، مجرد اختلاف بالرأي مع عدد من الأساقفة؟ شو الضماني؟
1: لا هل أنا مدام كلود مش عملية ضماني، عملية أنه هناك بتعرف اليوم عم بوصل كثير تقارير إلى الكرسي الرسولي اليوم، عن أكيد وجود المسيحي في لبنان، وجود المسيحي في سوريا، في نينوى، في العراق، في كراكوش، في كل هالمناطق، هناك بعض الخيبات مثل ما قلت لك وبعض الصدمات اليوم. الكنيسة مثلا المحلية اليوم المارونية بالذات، أنا بقول لك يعني على مستوى المدارس، على مستوى الجامعات، على مستوى الباتريموان، هذا الموروث التاريخي العابق بالحرف والنور والبخور، أكيد وفي هجرة متنامية، وفي أنه يخي الكنيسة مش عم تقف إلى جانب المؤمنين، ولازم تمد يد العون أكثر. هناك دون شك هناك رسائل تصل إلى الكرسي، بس هذا مش معناتها أنه كل ما تنفس الصعداء البطرك الحالي، مش بس بطرك الماروني أو بطرك السرياني أو بطرك كلداني، أنه رح يوافق الفاتيكان دغري على أقل خبرية. هيدي أنا عم أقولك مش في موقع الدفاع. هناك ومضات كمان، هناك ومضات كمان إيجابية اليوم دون شك للحفاظ على هذا الموروث التاريخي الموجود في المنطقة.
0: نعم. في سؤال يعني كمان وردنا، أنه هل كان أحد أسباب هيدا التعديل هو معالجة الحالات اللي بيرفض فيها البطريرك الاستقالي رغم وجود أزمة ممكن تكون عميقة بينه وبين أساقفته؟ وهذا يمكن بينطبق على
1: أكيد نعم أكيد هذا القرار، الوثيقة، التوافق المتبادل موتو وكونكورديا، 100% معك حق، من عملت هيك بالشكل يعني، إنما كمان بالمضمون يعني أي خروج غير مألوف عن المسار الكنسي، المسار الطبيعي والمسلكي لأي رئيس من الأساقف الكبار، أكيد هنا يجتمع السينودوس، وأكيد بإجمالي الثلثين، وممكن أكيد أنه يصير البطريرك، إن كان بطريرك ماروني أو كلداني أو كاثوليك. ف100% هذه الوثيقة أتت لتنفض الغبار، وكمان بيني وبينك، هذا مش بيني وبينك، إحنا على الهواء، كمان اليوم لكي يكون هناك مساءلة، كمان يكون هناك مساءلة من الطراز الرفيع كمان، إنه اليوم يا خييم الكنيسة مش متروكة. بالأول كل شارد واردي بيدخل فيها الفاتيكان، أنتوا منكم قاصرين، أنتوا خلي مثلا المدرسة المارونية في روما 1584، أنتم جئتم إلى روما كبوتموندي عاصمة العالم من أيام جمانوس فرحات والخوري بطرس التلاوي، الدويهي، الحويك مؤخرا، فمنكم قاصرين، شاطرين وما أحلاكم، دبروا حالكم، مش كل شهر بده يدخل فيها الفاتيكان. هلا بدك تشوفي اذا كمان هون اهلي بمحلي، يعني كمان اليوم هناك عاطفي مثل ما بيقولوا ابوندانت كيبي لبرا، بدك تشوفي اذا المساءله والمحاسبه محليا قد تحول عن جد دون تدخل الفاتيكان.
0: نعم.
1: بس أنا أقول في هزة، يعني عم بيهزوا المسمار إذا جاز التعبير اليوم، لإعادة البوصلة إلى الطريق السليم والطريق السوي اللي معتدين عليه نحن تاريخيا.
0: نعم، ولكن هل كمان سؤال بينطرح استاذ جورج، هل هيدا التغيير رح يخلق جو من هيك الخلافات خاصة بداخل بعض الكنائس الشرقية الكاثوليكية، بحيث بيصير السينودوس أقوى والبطريرك أكثر خضوع للمساءلة؟ هل ترى هذا الأمر؟
1: هل على كل حال هناك، عفوا مدام كلود، يعني دون شك أنه اليوم مثل ما بقول الله the omnipotent، الله القادر على كل شيء.
0: نعم.
1: وصلت إلى محل أكيد اليوم في، ما بدي أقولك شخصانية، لكن هناك هرمية، في هيرارشي معينة، في هرمية معينة يترأس إجمالا الكاردينال البطريرك الذي ينتمي إلى أي طائفة من الطوائف الكاثوليكية الكريمة، يترأس أكيد، وما بدي أقول one man show يعني بطرح معين، بس بيكون له اليد الطولة هو بي القرارات المصرية. لا، أدت هذه الوثيقة اليوم مش لتحد من خصوصية ومن سلطة البطرك الحالي، إنما لتجعل المساءلة هي مسألة فيها مشاركة كمان، لكي لا يتفرد أي من البطارق الحاليين بأي قرار، سواء على المستوى الإداري سواء على المستوى المسلكي. يعني نوع صار في نوع من المساءلة بالأول ما كانت موجودة، أعطيت المساءلة هامش كتير كبير هالمرة، وما بدي أقول في خوف، ما حدا رح يخاف من حدا بالنهاية، بس دون شك هناك عودة إلى الأصالة المسيحية وليس إلى الأصولية المسيحية، عودة إلى إلى الرمزية التي تمثلها المسيحية في هذه المنطقة. فيمكن أوقات الشخصانية اليوم قد تودي إلى خاتمة سعيدة، عفوا إلى خاتمة ليست سعيدة، مش هيك اليوم إعادة البوصلة إلى الشكل الأول، بمعنى أنه لا، المشاركة والمحاصصة بتكون مش بس بشخصة بشخصانية البطرك.
0: نعم.
1: إنما كمان بمشاركة أعضاء السينودوس.
0: بدي أشكرك من كل قلبي الكاتب والصحافي الأستاذ جورج راشد على هذا اللقاء. نعم، تفضل.
1: نعم، أسألت معك بسأل كمان أنه اليوم هذا هناك يعني الزباب إلكتروني كتير اليوم، حكى كتير، وأنا قلت لك مش بمعرض الدفاع عن حدا، وخصوصا عن الكنيسة المارونية، هذه الكنيسة التي حلقت وسطرت أمجاد لبنان بأحرف من ذهب اليوم، وأنا مش ما يعني أنا قلت لك إنسان مؤمن مثل أي شخص، يعني هذه الوثيقة اليوم أتى البابا بالزيارة الأخيرة لوون، مرة على دولة كاثوليكية عظيمة في أمريكا اللاتينية، أتى إلى لبنان مش بس طيحرت تياخد أكيد ما هي الصدمات والخيبات اللي عم توجهها الكنيسة المارونية خصوصا، وليست موجهة هذه الوثيقة إلى شخص البطرك الماروني، هلا لدواعي صحية غير صحية مسلكية قد يكون اجتماع قريب أو بعيد للسينودوس، ما عندي جواب نهائي، لكن هناك حفاظ على هذه الهوية خصوصا المارونية في لبنان، وعدم المساس بقدسية هذه الرسالة المسيحية
0: السمحة، وأنا بتشكر. نعم، شكرا لك الكاتب والصحافي الأستاذ جورج راشد على هذه المعلومات الغنية، وعلى أمل لقاء جديد برفقتك.
1: شكرا
0: تحياتنا وأمسيتك سعيدة. منتابع نحن وياكم لقاءنا الصباحي من راديو تؤمية أستراليا، بعد استراحة قصيرة جولتنا مع الأخبار، تابعونا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة، دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: Josie Sargent with the top stories this Tuesday morning. New figures from property data firm Cotality show house prices have fallen nationally for a fifth consecutive month. Prices dropped 0.9% in August. Sydney prices dropped the most, falling 1.4%, followed by Melbourne and Canberra. Experts say the drop is a result of three interest rates hikes this year, economic uncertainty, and changes to the capital gains tax discount. Rescuers in Nepal are racing to free workers feared trapped in hydropower project tunnels in the wake of a flash flood that's killed more than 950 people. Hundreds of workers are unaccounted for at a dozen hydropower projects close to Nepal's border with China. Experts say that some workers could have access to oxygen, but others are warning that the chances of finding survivors is diminishing. Thousands of people remain missing, including at least 45 Australians. And Lionel Messi has ended his career with Argentina's soccer team after nearly two decades representing the national side. Messi has played in six World Cups and won the tournament in Qatar in 2022. He led Argentina to the finals this year, losing to Spain. The 39-year-old's father and agent Jorge died last month, and Messi posted online saying he didn't know how he could go on without him. He did not reveal when he will stop playing club football. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
5: كم إلى نشرة الأخبار من BBC.
6: But we're doing a great job. The blockade has been unbelievable. The financial.
5: ترامب يتوعد في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية بالرد بشدة على الهجمات الإيرانية ضد أهداف أمريكية في الإمارات والأردن. ولجنة اتفاقية مكة الدفاعية تعقد في أول اجتماعاتها بمشاركة السعودية وتركيا وباكستان. ووزير الخارجية الإسرائيلي يتهم رئيس الوزراء الإسباني بالكذب بعد أن ألقى سانشيز باللوم على شبكات التواصل الاجتماعي المرتبطة بروسيا وإسرائيل في تضخيم ما وصفها بالأخبار الكاذبة بشأن سبتة. الرئيس الصيني شي جين بينغ يلتقي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون في قرغيزستان. تتابعون أيضا في هذه النشرة. المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يعلن اعتزاله اللعب دوليا، لكنه سيواصل مسيرته الكروية مع ناديه انتر ميامي.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة من بي بي سي لندن. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية بالرد بشدة على الهجمات الإيرانية ضد أهداف أمريكية في الإمارات والأردن. كانت إيران قد أعلنت أنها قصفت قواعد عسكرية أمريكية في الأردن والإمارات ردا على إعلان القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم تنفيذ ضربة وصفتها بالمحدودة والدقيقة استهدفت منصتي إطلاق صواريخ إيرانيتين على جزيرة في مضيق هرمز كانتا تستعدان لزرع ألغام بحرية. من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قبيل قمة منظمة شانغهاي للتعاون في قرغيزستان، قال إن إيران لا تسعى إلى الحرب، لكنه أكد على جاهزيتها لتوجيه رد حاسم في حال تعرضها للعدوان حسب تعبيره.
1: يعود القصف المتبادل بين أمريكا وإيران بعد شهر. الآن الولايات المتحدة الأمريكية، البيانات الأمريكية تقول بأن القوات الأمريكية تحركت بسرعة عندما رصدت تحركات لقوات إيرانية في مضيق هرمز تسعى لزرع ألغام جديدة. هنا طبعا أمريكا أعلنت على مدى الأسابيع الماضية أنها أزالت الألغام التي زرعتها إيران في مضيق هرمز. أهم من ذلك، استطاعت أمريكا أن تحقق تقدما جزئيا سمح بتزايد عبور سفن وناقلات عبر مضيق هرمز. نعم، ما تزال إيران تغلق المضيق، لكن نسبة العبور ازدادت، فبالتالي أحدثت أمريكا نوعا من الخرق في الإغلاق الإيراني للمضيق. هنا لا تريد أمريكا أن تعود الأمور إلى الوراء، لذلك تحركت بسرعة على هذا التحرك الإيراني. ما فعلته إيران بعد ذلك طبعا من قصف لمواقع أمريكية في الأردن استدعى ردا مباشرا من الرئيس ترامب الذي أدان ذلك وتعهد بأن هناك ضربة أمريكية قادمة ردا على الضربة الإيرانية على الأردن. إذن التصاعد مستمر في الموقف. ترامب أيضا يعود للقول بأن بوصفه لإيران، يعود إلى وصف إيران بأنها دولة فاشلة، يقول بأن وضع القيادة، قيادة النظام الإيراني مضطربة. تعول أمريكا بالإضافة إلى الضغط العسكري على ما سمته بالحرب الاقتصادية، العقوبات الاقتصادية التي الآن تتجه أمريكا لفرضها لا على إيران فقط، وهناك كثير من العقوبات الأمريكية مفروضة على إيران مباشرة، ولكن على شركاء إيران التجاريين. نعم، لم تفرض أمريكا حتى الآن تلك العقوبات، لكن من المتوقع أن يزداد التوجه الأمريكي بهذا الشكل. تعول أمريكا على إحداث أثر اقتصادي لهذا التصعيد في المجال، مجال الحرب التجارية الذي يجري بموازاة الضغط العسكري الأمريكي. الآن على هذا تستند الاستراتيجية الأمريكية التي تعول على تحقيق نتائج. رافد جبوري، بي بي سي نيوز عربي، واشنطن.
2: ضربات أعلنتها وزارة الخارجية الإيرانية استهدفت قواعد أمريكية في المنطقة، قالت إنها رد على الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على جزيرة لارك التي استخدمت لشن ودعم الهجوم حسب الوزارة. وأسفرت الضربة على الجزيرة عن مقتل وإصابة عدد من الجنود والمدنيين الإيرانيين بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية. ورد الحرس الثوري الإيراني بتنفيذ ضربات موجهة استهدفت قاعدة

0: عملت مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة قادمة من إيران.
1: نحن لا نسعى إلى الحرب، وتلك هي الرسالة التي وجهناها إلى العالم حتى الآن، لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة العدوان، فنحن قادرون على توجيه رد حاسم. إن عدم الاستقرار في المنطقة سيحمل مخاطر كبيرة ولا يصب في مصلحة أي دولة.
0: وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة على قناة فوكس نيوز بنجاح الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية وحملة العقوبات الاقتصادية التي تقودها واشنطن، وأضاف أن الولايات المتحدة تمكنت من إزالة جميع الألغام في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن العملية تمت بمساعدة محدودة جدا من دول أخرى.
2: نحن نوجه رسالة لإيران مفادها أننا نعلم باستمرارهم بضرب الشحنات التجارية، ولدينا أدواتنا لمنعهم أو تقليص تلك الضربات، وهذا ما يقوله الرئيس. إن كنتم تتصرفون كدولة إرهابية فسيكون هناك تبعات.
0: الحرب أطلت برأسها من جديد، وبين الحصار في هرمز والعقوبات الاقتصادية على إيران ليس من الواضح إن كان ذلك سيشكل ورقة ضغط لاستئناف المفاوضات أم أنها ستطوى في خضم كل ذلك حتى إشعار آخر. لما الخاير، بي بي سي.

معكم دائما عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM مع تذكير لكمان موضوع اليوم المساهمة ببناء مستقبل الأطفال وتطوير مساراتكم المهنية. اليوم العمل بمجال تعليم الطفولة المبكرة بيمنحكم فرصة لتساهموا ببناء مستقبل الأطفال وتطوير مساركم المهني وإحداث فرق إيجابي. استفيدوا من الدعم الدراسي والمالي لتبلشوا مسيرتكم المهنية. لمزيد من المعلومات قوموا بزيارة الموقع الإلكتروني vic.gov.au/kinder بتفويض من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبن. نتابع نحن وياكم مع تقرير رياضي بعد استراحة من الوقت عبر راديو تؤمي أستراليا. نتابع سوا.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: جديد أخبار الرياضة بس على راديو تيمي أستراليا.
3: بأخبار الرياضة لليوم، حصل نجم نيو ساوث ويلز بلوز وبينريث بينترز نايثن كليري على براد فيتلر ميدل للمرة الثانية بمسيرته. اجى تكريم بعد موسم قاد خلاله نيو ساوث ويلز إلى الفوز بسلسلة ستيت أوف أوريجين بنتيجة 2-1 أمام كوينزلاند. حصل أيضا كليري على وولي لويس ميدل باعتباره أفضل لاعب بسلسلة الستيت of origin. هيدي المره الثانيه اللي بيحصل فيها كمان على هذه الميداليات بعد فوزه للمره الاولى كان عام 2020. بخبر ايضا عالمي بيحظى باهتمام كبير اليوم باستراليا وبالعالم، اعلن ليونيل ميسي اعتزاله اللعب الدولي مع ارجنتينا، ليعتبر من اعظم لاعبي العالمي ميسي بكرة القدم، وقاد قطر إلى الفوز بكأس العالم بعام 2022 وأنهى مسيرته الدولية برصيد 125 هدف ب 207 مباريات. منتابع نحن وياكم بخلال هالوقت مع جديد الإصدارات. هذه أول مرة بأستراليا وعبر راديو تؤمي جديد النجم المحبوب والمميز نانسي عجرة. ما بنسمع نحن وياكم جديدة.

0: دايما أعمالها وإصداراتها بتفرح النجمة ناسي عجرم. استمعتوا لأغنيتها الجديدة لأول مرة بأستراليا عبر راديو توأمية. منتبه نحن وياكم مع آخر وأهم الأخبار كمان البرزي لصباح اليوم. بعد لحظات من الوقت رح نكون مع جولة أخبار الساعة 8، فكونوا معنا وتابعونا. بالنسبة لأهم وأبرز الأخبار اليوم على المستوى الدولي رح نتابع نحن وياكم بعد العناوين البارزه لليوم. ترامب يتوعد ايران برد قوي بعد استهداف قواعد امريكيه. سوريا اصابه عناصر امنيه اثر هجوم بريف السويداء. ترامب يدرس توجيه ضربات محدوده لردع ايران. واسرائيل تعلن استهداف قائد امدادات حماس في غزه. بوتين روسيا تتجه نحو انهاء الصراع الاوكراني. أيضا في عناوين اليوم في ما ورد كمان أخبار عربية، الإمارات ترسل طائرة إغاثية تانية تحمل مساعدات إلى نيبال. إيران تكشف خسائر الهجوم الأمريكي على جزيرة لاراك. رح نتابع نحن وياكم مع مزيد من آخر وأهم تطورات لليوم. بازكشيان: استمرار الحرب مع أمريكا ليس في مصلحة إيران. رئيس البرلمان اللبناني: مسؤولية حفظ الجنوب والدفاع عنه تقع على الدولة ومؤسساتها العسكرية والدستورية. طبعا كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري اللي رح نتابع تحليل وقراءة حوله، لإجا أكيد بذكرى تغييب الإمام موسى الصدر. رح نتابع نحن وياكم مع بريك، ومن بعدها مباشرة جولة أخبار الساعة 8 من راديو توأم إيه.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
2: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوهم أستراليا.
0: تراجعت أسعار المنازل في أستراليا للشهر الخامس على التوالي خلال أغسطس، وكانت سيدني في مقدمة المدن الكبرى من حيث الانخفاض. بيانات كوتاليتي تشير إلى تراجع قيم المنازل على المستوى الوطني بنسبة 0.9% خلال أغسطس، بينما تراجعت القيم في سيدني بنسبة 1.4%، وأصبحت أسعار المنازل في سيدني الآن أقل بنحو 7.1% من ذروة السوق التي سجلتها في شهر فبراير. أيضا في عناوين هذا الصباح، في خبر مأساوي من أوبرن، تحقق شرطة في العثور على طفل حديث الولادة عثر عليه داخل حاوية قمامة في هارو رود. استجابت خدمات الطوارئ بعد بلاغ عن العثور على الطفل، وتناشد الشرطة الأم التوجه إلى الحصول على المساعدة الطبية إذا كانت بحاجة إليها، كما تطلب ممن لديهن معلومات أو تسجيلات الاتصال بالشرطة على 1-800-333-000. بالنسبة إلى شركة كوانتس، فقد صوت حوالي 97% من العمال المشاركين في التصويت لصالح السماح باتخاذ إجراءات صناعية بسبب الخلافات حول الأجور وظروف العمل. مزيد من الأخبار بعد لحظات من هالوقت.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtalls.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الـ LBCI. اتفاق عسكري تاريخي بين إسرائيل واليونان يزيد من سيطرة إسرائيل على أجواء المنطقة.
1: درع أخيل اسم أكبر صفقة أمنية في تاريخ إسرائيل وقعت مع اليونان، هي بمثابة قبة دفاعية جوية متكاملة متعددة الطبقات تشمل 3 منظومات دفاعية إسرائيلية حصلت عليها أثينا بعدما سددت قيمتها لتل أبيب وهي تجاوزت 3 مليارات يورو. الصفقة تشمل منظومتي مقلاع داود وسبايدر من إنتاج شركة رفائيل ومنظومة باراك من إنتاج الصناعات الجوية الإسرائيلية. وبالنسبة لتل أبيب فإن أهميتها تتخطى الصفقة بحد ذاتها لتطال أمن دولة إسرائيل خصوصا في مجالات الدفاع الجوي، فالصفقة تهدف للوصول إلى صورة جوية مشتركة ليس فقط بين إسرائيل واليونان إنما كذلك قبرص، وهي تشمل مستشعرات ورادارات ومراكز مراقبة تتيح رؤية كل ما يتحرك في سماء المنطقة والتعرف عليه وتعقبه.
0: الصفقة هي رسالة موجهة إلى أردوغان وتوقيعها اليوم بداية الصفقة، فنحن نعيش في سنوات عقبت 7 أكتوبر، اضطررنا للدفاع سواء في مواجهة غزة أو لبنان أو إيران أو الحوثيين في اليمن وبشكل عام الميليشيات في هذه المنطقة. هذه الصفقة ستدعم الدفاع الجوي الإسرائيلي، وهناك الكثير من الدول قد تتجه لتحسين منظومتها الدفاعية.
1: وتاليا تكون تل أبيب خطت خطوة متقدمة في اتجاه صد النشاط التركي المتعاظم في المنطقة وصد التهديدات التي تتعرض لها إسرائيل من الصواريخ الفلسطينية والهجمات الجوية وصولا إلى الطائرات المسيرة. توقيع الصفقة جاء في وقت وصلت الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية اجتماعاتها واستعداداتها لاحتمال أي تصعيد أمام إيران.
2: لسنا حاليا على قائمة الأهداف الإيرانية المباشرة، هم يطلقون النار باتجاه الأردن وقواعد الولايات المتحدة بهدف إحراجها، لديهم معادلات واضحة وحتى الآن سياستهم منظمة وإسرائيل ليست هدفا. النظام الإيراني مصمم على مواصلة معركته ضد الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب وليس ضدنا، وهم يدركون أنه لا يمكن التحرك هنا من دون موافقة أمريكا التي لا تريد الدخول في حرب واسعة.
1: وتزامن ذلك مع رفع الجيش جهوزيته واستعداداته إلى أقصى الدرجات على مستوى الدفاع والهجوم، وهو هدد بالرد على أي ضربة توجهها طهران إلى إسرائيل ردا على الضربة الأمريكية التي استهدفت جزيرة الأرك الإيرانية. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: تركيا كانت من جهتها تعزز من تحالفها مع السعودية وباكستان وتستضيف أول اجتماع بعد توقيع اتفاق مكة للدفاع المشترك بين الدول الثلاثة، فقد عقدت اللجنة الدفاعية والاستراتيجية المنبثقة عن التكتل الثلاثي جلستها الافتتاحية في اسطنبول بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع وقائدي الجيشين التركي والسعودي إضافة إلى قائد الجيش الباكستاني. وبعد انتهاء الاجتماع صدر بيان مشترك يؤكد عزم الدول الثلاث على العمل معا في إطار اتفاق مكة لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في منطقتها.
3: فإننا اتفقنا على الاسم، حلفنا اسمه، حلفنا الرسمي هو حلف مكة الدفاعي. في اتفاقية مكة الدفاعية كما تعلمون كان هناك حديث عن إنشاء أمانة عامة، وكانت توقع أن تنشأ الأمانة العامة في الرياض، وكانت اتخذ قرارا بأن يكون الممثل الأول أمينا عاما للحلف من باكستان. واليوم أي خطوات تتخذ وفي أي توقيت وأي خطوات المؤسسية ستتخذ، اتخذت القرارات المبدئية بشأنها، وفي حالة من التنسيق والعمق فإن إخوتنا خلال الاتفاق عبروا عن آرائهم بعمق، ليس موجها إلى دولة بعينها بل على عكس من ذلك ومنفتح على كل دول المنطقة التي ترعى المبادئ. نعلن هذا مرة أخرى، خلال اتفاقية مكة للدفاع هذه رؤية القائمة على السلام، نتمنى أن تسير مع كل الدول الشقيقة والصديقة الأخرى، وهذا تمنينا المشترك.
0: وأمام هذا المشهد المتشابك وبعد الإعلان عن صفقة تاريخية بين إسرائيل واليونان، كان رئيس الجمهورية جوزيف عون يؤكد من أثينا على أهمية تطبيق اتفاق الإطار وعلى ضرورة العمل لإنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل.
4: من أنقرة إلى أثينا يواصل رئيس الجمهورية جوزيف عون حراكه في شرق المتوسط بهدف فتح مجالات أوسع للتعاون مع لبنان سياسيا اقتصاديا وأمنيا، ولا سيما لجهة دعم الجيش. وفي الوقت الذي كان عون يجري مباحثات مع نظيره قسطنطين تاسولاس ورئيس الحكومة كرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا، كانت سفينة يونانية تفرغ في ميناء بيروت مساعدات عسكرية للجيش هي كناية عن ناقلات جنود. ولكن خلف عناوين المباحثات سؤال أساسي: هل يمكن لليونان لعب دور بين لبنان وإسرائيل في الدفع نحو تطبيق اتفاق الإطار؟ السؤال ليس بعيدا عن الوقائع، ففي اتصال بين ميتسوتاكيس وعون في تموز الماضي شدد الجانبان تحديدا على أهمية تطبيق الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. فأثينا تتمتع بعلاقات وثيقة مع تل أبيب عززتها عبر اتفاقات عسكرية دفاعية بنحو 3 مليارات يورو، ما يمنحها هامشا للتحرك وربما دورا متقدما في ملف لبنان وإسرائيل.
5: أريد التأكيد على أن اليونان تدعم بدون نقاش سيادة واستقلال ووحدة لبنان. أحيي أيضا خياركم الشجاع للاستثمار في الدبلوماسية والنقاش مع إسرائيل من خلال المظلة الأمريكية. نحن أصدقاء للبنان والعالم العربي وشريك استراتيجي لإسرائيل، ولكن لبنان أيضا مستعدة أن تقف إلى جانبكم في كل محاولة من أجل عدم تصعيد الأمور. وموقفنا هو أن الأمن لبنان وإسرائيل لا تعتبر أهداف مضادة، وإنما هما وجهتين يمكن التساوم فيما بينهما من خلال القانون الدولي، من خلال تطبيق قرار 1701 لمجلس الأمن.
6: نرى أنفسنا كما نرى علاقاتنا الثنائية نموذجا منفتحا على كل جيراننا، على كل من يريد الخير والسلام، بلا إلغاء ولا إقصاء، حتى قررنا اليوم أن الحل الوحيد الممكن هو بمعالجة المشكلتين بالتلازم والتزامن والتوازي: انسحاب كامل للاحتلال وسيطرة كاملة لقوانا المسلحة وحدها على كل أرضنا. يجمعنا هذا البحر المتوسط، جمعنا في التاريخ الأول في مسائل البحار والتجارة، ويضيف إليها اليوم شراكتنا في قضايا منابع مصادر الطاقة وطرق نقلها ومصباتها وأسواقها، وفي مسائل حرية التجارة العالمية وحق الشعوب في خيرات أرضها وثرواتها.
4: وهكذا بعد أنقرة أثينا، ومحاولة لبنانية لتوسيع شبكة العلاقات في شرق المتوسط والاستفادة منها وصولا إلى واحد من أكثر الملفات حساسية: العلاقة مع إسرائيل وتطبيق اتفاق الإطار.
0: النشأة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر كانت كلمة للرئيس نبيه بري كرر فيها رفضه لاتفاق الإطار الموقع مع إسرائيل، مشددا على أن السلم الأهلي والجيش اللبناني خطان أحمران.
1: صدقوني، المطلوب إسرائيليا ليس حزب الله ولا سلاحه ولا حركة أمل ولا الطائفة الشيعية. المطلوب إسرائيليا الفتة، المستهدف لبنان في وحدته، السلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش اللبناني، خطوط حمراء ممنوع تجاوزها والمساس بها تحت أي عنوان من العناوين، وخاصة الجيش اللبناني.
2: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعة تلات ارباع ساعة.
3: عجد هالقد؟
2: ايه فات على الخط انت ما عم ترديك. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية.
3: يا الله شو حلو.
2: الله يسامحك.

0: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
1: شغلة حلوة عندي كان كتاب في كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين عبكرة بتحطوا أخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين تخبرني شغلي.
0: كيس
1: يا خبز العين شو في عندك محللين؟
0: اعطيني رايك اعطيني رايك عم بيعطي رايه.
1: وببدا احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
0: شكرا.
1: الف شكرا لك كمان. احسن برنامج احسن اذاعه احسن كلام احسن اعلاميين.
2: Sydney, Menangle Park, Lights, Flash Amber, Menangle Road and Spring Farm Road. Warrenora Bridge under speed eastbound as you make your way to the southern. Also from the Gladesville Bridge, Victoria Road to the Iron Cove Bridge. Melbourne, Calder Freeway, heavy city bound from Kings Road to Green Gully Road. Also Western Freeway, City 94, Leakes Road to Christie's Road. Need help? Real human help is just a few taps away in My Optus app. With tech support available online 24/7, you can get back to what matters most. There's always a way with Optus. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: ذاكركم بحالة تقصدني لليوم 26 على صعيد ملبون جيد 19 درجة. نسمع جو أشقر.

0: سوا مكمل نحن وياكم لقائنا الصباحي دايما عبر راديو تؤمي أستراليا. نرجع مذكر بأسعار المنازل قدي تراجعت، وخاصة بتطلع بالقائمة يعني هون نيو ساوث ويلز سيدني، مدينة سيدني اللي يعني هون 1.4% صار معدل سعر البيت عندنا في سيدني 1,222,000. ملبورن اللي سجلت تراجع وانخفاض بنسبة 1.1%، وصار معدل البيت بملبورن 786,000 دولار فاصل 718. بريسبان يلي كمان تراجع 1%، المعدل البيت 1,080,142. أدلايد 0.8% تراجع، واللي صار المعدل 937,207. بيرث كمان سجل التراجع بنسبة 999,987. يلي أكيد اليوم مشوف على رأس القائمة طلعت مدينة سيدني. لليوم أسعار المنازل تراجعت للشهر الخامس على توالي خلال أغسطس، وكان سيدني بمقدمة المدن من حيث الانخفاض. المحللين بيقولوا أن السوق وضعف نشاط المشتريين وانخفاض عدد الصفقات وارتفاع مدة بقاء العقارات بالسوق، كل علامات على أنه ميزان السوق عم بيميل حاليا يمكن يعني التراجع لصالح المشترين. ولكن بدك تلاقي مشتري، يعني هي أكيد لصالح المشترين، بس بدك تلاقي مشتريين لأنه ما في حدا عم بيساوي، أو بنعرف أنه قدي في تراجع بالأوكشن وقدي عم بيكون في يعني ما في حدا عم يجي حتى يلقي نظرة على البيوت المعروضة لحتى يشتري. هلا هي أكيد رح تكون لصالح المشترين، إذا بدك تقدم على شراء بيت من خلال هذا التراجع اللي حصل، ولكن العالم لا تزال متخوفة أولا من رفع سعر الفايدي ومن الغلاء المعيشي اللي حاصل اليوم أكيد، والأوضاع اللي غير مستقرة. رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا بالراديو تؤمية مع مزيد من الأخبار. اليوم الشرطة اللي عم بتقوم بتحقيق بحادث إطلاق نار بمنطقة جلين ألباين بسيدني بعد أن عثر على رجل يعتقد أنه بالعشرينات من عمره مصاب بعدة أعيرة نارية. بعد الشرطة عم تبحث عن الفاعل وما في كتير معلومات حول هالعملية إطلاق النار، لكن الشرطة مثل ما عم نعرف أنه عم بتواصل التحقيق للبحث عن أي مشتبه متورط في هذه العملية بعملية إطلاق النار بهالمنطقة. ودائما منذكر بالنسبة للكرايم ستوبرز الاتصال على 1-800-333-000. يعني اليوم بصباح اليوم للأسف أعلن عن خبر وفاة أسترالي مايكل كيتس البالغ من العمر 37 سنة. هو من نيو ساوث ويلز كوست، اللي كان مايكل بنيبال وبرحلة باتجاه منطقة المونت كيلاش لما دربت الفيضانات والانهيارات المفاجئة المنطقة. ووصف أفراد عائلته فقدانه بأنه فعلا مأساوي، وبالوقت نفسه بعد السلطات الأسترالية عم تبحث عن عشرات الأستراليين اللي عم بيتم التأكد من سلامتهم. بحسب آخر المعطيات في 43 من الأستراليين غير معروف مصيرهم بهالكارثة، بينما عم تواصل الحكومة الأسترالية العمل مع سلطات والفرق القنصلي بنيبال. من المهم يعني طبعا هون أنه نرجع نذكر أنه في عدد اللي أعلن عن نجاتهم، ولكن للأسف اليوم مايكل يعني كمان اللي تم تأكيد وفاته من عائلته. رح نتابع نحن وياكم كمان بعدها عم تتعامل يعني أكيد السلطات مع القائمة الرسمية باعتبارها قائمة الأستراليين غير معروف مصيرهم إلى أن تكتمل عمليات التحقق الرسمية. وهون الدي اف اي تي بعد عم تتعامل يعني أكيد مع كل المعطيات اللي موجودة عندها، وأكيد عم تتواصل مع العائلات. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية على 1638 أيام الساعة 28 دقيقة داخل استوديوهاتنا. يعني الكلام اللي لفتنا اليوم كلام الرئيس جوزيف عون مع الرئيس اليوناني، يلي كمان اليوم نشوف قد ايه اليونان قادرة تلعب دور الوسيط، خاصة فيما بيتعلق بالنسبة لدعم اليونان اليوم للجيش اللبناني، ويعني كمان دعمه لإنجاح طبعا ما توصلوا لاتفاق الإطار اللي بعدنا محلنا هلأ على أساس أن يكون في اجتماع بشهر أيلول، ولكن ما تم تحديد التاريخ. خلال زيارته لأثينا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بيقول أنه أفضل حل للمشاكل الموجودة بيقوم على الدبلوماسية، ونحن دعاة سلام مصممين على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وعلى أفضل العلاقات مع دول الجوار. وشدد على أنه لا يمكن تطبيق اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية من جهة واحدة، لازم تطبيقه من قبل الطرفين لا بانتقائية بل بكامله. طالب مساعدة اليونان بهيدا السياق، وبيشوف أنه استقرار لبنان ضروري لاستقرار اليونان وأوروبا. اليوم أكيد سؤال انطرح لأنه اليونان عنده علاقات متينة مع إسرائيل، وهل فعلا قادرة تلعب دور الوسيط؟ تصور أنه أكثر من واشنطن ما في حليف مقرب لإسرائيل، واليوم حتى واشنطن مش قادرة، يعني كمان ما بعرف إذا هي قادرة ولا مش قادرة. هلأ حسب كلام الرئيس نبيه بري بقول أنه الوحيد يلي قادر يحل ويمنع ويؤدي إلى انسحاب إسرائيل من لبنان هو الجانب الأمريكي. يعني إذا واشنطن اليوم ما تحركت وما قادرة تمون على إسرائيل، فاليوني شو بدي يطلع بإيده غير أنه نستقبل ونودع وندعم شوي بمكان ما، ولكن هيدا أكتر شيء فيها تعمله يعني اليوم حتى لو كانت على علاقة طيبة مع إسرائيل. كمان رئيس مجلس النواب نبيه بري بذكرى تغييب الإمام موسى الصدر بيقول بتصريحاته اللبنانيين بمختلف المناطق اللي شرعوا منازلهم ومرافقهم للإيواء والدول الشقيقة اللي وقفت ولا تزال إلى جانب لبنان وأهله من أجل تجاوز هذه المرحلة المصيرية. اعتبر أن الحرب مع إسرائيل تتطلب مقاربة وطنية بعيدة عن أي حسابات طائفية أو مذهبية. المطلوب إسرائيليا ليس الحزب الله ولا سلاحه ولا حركة أمل ولا طائفة شرعية، إنما المستهدف لبنان بوحدته وسلمه الأهلي. وهون شدد على أنه المخاطر الوجودية ما بتعطي الحق لأي أحد التصرف تحت أي عنوان كاتفاق الإطار أو أي ملحقات سرية، إنما نرفض اتفاق الإطار وقدر حذرنا من التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي تحت النار. 7 جولات من التفاوض شو عطيت نتيجة؟ زادت مساحات الاحتلال، زاد التدمير، ارتفع عدد الشهداء، وأكد التمسك باتفاق الطائف. خلينا نتابع مع رأيكم على الهواء بالنسبة لكلام رئيس مجلس النواب نبيه بري، قدي بتوافقوا قدي ما بتوافقوا. هلأ لأنه الشرط الأساسي من الأساس موضوع على الطاولة هو نزع سلاح حزب الله، هيدا اللي وعدت فيه الحكومة، هيدا اللي وعد فيه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وهيدا اللي كان من ضمن الاتفاقيات يعني كمان اللي توصلوا لها بعملية وقف اطلاق النار سابقا وحاليا. ولكن المشكلة بعدها نزع سلاح حزب الله، وكمان بنفس الوقت إسرائيل اللي عم بتمعن يعني كمان باحتلال الأراضي والتدمير اللي عم بيصير ببعض المناطق. المشكلة بعدها موجودة. هلأ إذا رح يكون في هونيك خرق بمكان ما قبل الانتخابات أكيد، لأنه إسرائيل اليوم أمام ونتنياهو أمام انتخابات كمان مصيرية بالنسبة له لمستقبله السياسي اللي هو بحاجة يعني للتصعيد، فالأمور خلال شهر أيلول رح تكون كتير صعبة وكتير حاسمة كما يرى البعض، إن كان بلبنان أو إن كان كمان بإيران. رح نتابع نحن وياكم سوا مشوارنا الصباحي من راديو توأمية. برجع بذكركم مستمعينا بآخر وأهم الأخبار قبل ما نروح لجولة أخبار الساعة 8:30، ومن بعدها موعدنا مع التوك باك لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة 02-96-533-0. أكيد رح نتابع نحن وياكم مشوارنا. وكالة تسنيم الإيرانية استهداف سفينة حاولت عبور مضيق هرمز. ترامب قضي على الجيش الإيراني والإيرانيون لا يعرفون من هو زعيم، والسفن تخرج من مضيق هرمز بحماية الجيش الأمريكي. ترامب: إيران دولة فاشلة ولا تدفع رواتب جنودها وتضخم وصل إلى 350%. الإخبارية السورية: الأمن الداخلي صد اعتداءات لمجموعات خارجة عن القانون بريف السويداء. أيضا في عناوين اليوم: بولندا اعترض طائرة استطلاع روسية في بحر البلطيق. انهيار جزء من جبل القنطرة جراء التفجيرات الإسرائيلية. خليكم معنا على السماء برفيتو أمي أستراليا على 1638 AM. أكيد رح نكون نحن وياكم مع استراحة قصيرة، ومن بعدها رح نتابع سوا مشوارنا الصباحي. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. MD music. No boundaries. No rules. What the 2ME. No limits. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
1: Josie Sargent with the top stories this Tuesday morning. New figures from property data firm Cotality show house prices have fallen nationally for a fifth consecutive month. Prices dropped 0.9% in August. Sydney prices dropped the most, falling 1.4%, followed by Melbourne and Canberra. Experts say the drop is a result of three interest rates hikes this year, economic uncertainty, and changes to the capital gains tax discount. Rescuers in Nepal are racing to free workers feared trapped in hydropower project tunnels in the wake of a flash flood that's killed more than 950 people. Hundreds of workers are unaccounted for at a dozen hydropower projects close to Nepal's border with China. Experts say that some workers could have access to oxygen, but others are warning that the chances of finding survivors is diminishing. Thousands of people remain missing, including at least 45 Australians. And Lionel Messi has ended his career with Argentina's soccer team after nearly two decades representing the national side. Messi has played in six World Cups and won the tournament in Qatar in 2022. He led Argentina to the finals this year, losing to Spain. The 39-year-old's father and agent Jorge died last month, and Messi posted online saying he didn't know how he could go on without him. He did not reveal when he will stop playing club football. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
2: بعد تلويح ترامب بتوجيه ضربات شديدة لإيران، تقارير تكشف أن واشنطن تدرس شن هجمات محدودة تستهدف قدرات طهران على مهاجمة السفن. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يؤكد لسكاي نيوز عربية أن نموذج المناطق التجريبية هو المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام بين لبنان وإسرائيل. الولايات المتحدة تؤكد أهمية تنفيذ اتفاق لجنة الحوار المصغر في ليبيا سعيا لإجراء انتخابات وطنية وتوحيد مؤسسات الدولة. ميسي يطوي صفحة اللاعب الدولي مع الأرجنتين بعد خسارة نهائي كأس العالم ووفاة والده. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. أشار في مؤتمر صحفي من المكتب البيضاوي إلى أن الإيرانيين باتوا لا يعرفون من هم قادتهم.
3: إنهم دولة فاشلة، لديهم تضخم بنسبة 350%، ليس لديهم عملة ولا يدفعون رواتب جنودهم. نحن نسيطر على مضيق هرمز بشكل ممتاز للغاية، كما تعلمون نحن ندمر العديد والعديد من سفنهم، كما نساهم بعبور ما معدله 30 سفينة في الليلة. هذا عدد كبير والكثير من النفط تدفق، ولهذا السبب لم ترتفع أسعار النفط بشكل جنوني. لن تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا، إنهم لا يعرفون حقا من هم قادتهم. لديهم المتطرفون لكن تم القضاء عليهم تماما.
2: هذا وتوعد الرئيس ترامب خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بضرب إيران بشدة ردا على هجومها ضد القوات الأمريكية في الأردن. قال إن إيران حريصة على عقد اجتماع لكنه شكك في إمكانية الوثوق بها للتوصل إلى اتفاق. ترامب كان قد اتهم القيادة الإيرانية بالتخبط وبالعجز عن تمثيل البلاد بالشكل الصحيح، قائلا إن إيران أصبحت رسميا دولة فاشلة ووصفها بأنها ميتة، كما أشار إلى انهيار في قدرتها العسكرية والاقتصادية. ترامب دعا إلى محاكمة المسؤولين عن سقوط قتلى بين المحتجين في إيران، قائلا إن عدد الضحايا تجاوز 100,000 شخص. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب ومساعديه يدرسون شن ضربات محدودة في مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها الرادارية والصاروخية لمهاجمة السفن. وصف المسؤولون هذه العملية بأنها بمثابة تقليم للعشب، الهدف منها هو تقليل خطر الهجمات الإيرانية. كما كشف المسؤولون أن وزير الحرب بيت هيكست أيد الخطة وأرسلها إلى البيت الأبيض قبل عدة أيام، مشددين على أن الاعتداء الاعتداءات الإيرانية على الأردن قد تغير رأي ترامب بعد أن كان يميل إلى عدم شن ضربات. قال جي ديفانس نائب الرئيس الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب كان يوجه رسالة إلى إيران من خلال منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن جزيرة خرش.
4: كما تعلمون الرئيس ترامب يحب أن يغير أسلوبه قليلا على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنني أعتقد أنه يوجه رسالة إلى الإيرانيين تقول إننا نعلم أن الإيرانيين ما زالوا يطلقون النار على السفن التجارية، وإننا ما زلنا نمتلك الكثير من الأدوات لمنعهم من ذلك أو على الأقل الحد من نشاطهم. وما يريد الرئيس قوله هو أنتم تطلقون النار على السفن التجارية وأنتم تتصرفون كدولة إرهابية وعليكم التوقف وإلا ستكون هناك عواقب.
2: نفت الولايات المتحدة إعلان إيران أن ناقلة نفط اصطدمت بلغمين قرب مضيق هرمز، وصفة ذلك بالتضليل الإعلامي. وكانت القيادة الوسطى الأمريكية قالت إنها نفذت إجراء عسكريا محدودا ودقيقا ضد قوات إيرانية كانت تستعد لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز، اعتبرت أن تلك القوات شكلت تهديدا وشيكا للملاحة في المضيق. ضربات تستهدف مواقع عسكرية على بوابة مضيق هرمز، تهديدات تطال واحدا من أهم مراكز تصدير النفط الإيراني. فهل انتقلت الحرب إلى مرحلة خنق شرايين إيران الاقتصادية والاستراتيجية؟ المزيد مع الزميلة أروى.
5: تفتح الضربة الأمريكية الأخيرة على جزيرة لارك بالتزامن مع تصاعد تهديدات حول الجزيرة خارج، تفتح جبهة جديدة في الحرب على إيران عنوانها السيطرة على مضيق هرمز والضغط على شريان النفط الإيراني. القوات الأمريكية استهدفت ليلة الأحد فجر الاثنين منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك، بعدما قالت واشنطن أن قوات إيرانية كانت تستعد لاستخدام صواريخ محملة بألغام بحرية في مضيق هرمز. وتقع جزيرة لارك في الخليج العربي قرب المدخل الشرقي لمضيق هرمز، تبلغ مساحتها نحو 49 كيلومترا مربعا فقط، وتكتسب أهمية استراتيجية بسبب موقعها الذي يتيح مراقبة حركة السفن والاقتراب من أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم. بالتزامن سلط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء على جزيرة خرج في تدوينة قال فيها إنها تتعرض للتدمير، من دون بيان أن الضربة الجديدة تمت أم أنه يلوح بضربات جديدة. وتمثل جزيرة خرج أهمية اقتصادية مباشرة لإيران، فهي مركزها الرئيسي لتصدير النفط، وكانت تتعامل مع نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية. لذلك فإن استهداف منشآتها إذا تأكد ستكون ضربة مباشرة لقدرة إيران على تصدير الخام والحصول على عائدات حيوية لاقتصادها. المعادلة هنا تبدو واضحة، لارك تمثل ورقة عسكرية للضغط على الملاحة، بينما تمثل خرج ورقة اقتصادية للضغط على النفط الإيراني. وهكذا لا تبدو تداعيات الضربة محصورة في جزيرة صغيرة هنا أو منشآت محددة هناك، إنما في قدرة إيران على الحفاظ على صادراتها النفطية وتمويل اقتصادها المتهالك ومواصلة استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط.
2: نفى مسؤول أمريكي لرويترز استهداف القوات الأمريكية لجزيرة خرج الإيرانية، ورغم ذلك تتجه الأنظار إلى الجزيرة مع إعلان ترامب أنها تتعرض للتدمير وسط تساؤلات عن الهدف التالي. فبين موقع جزيرة لارك الاستراتيجية وخرج التي تمثل مركزا رئيسيا لتصدير النفط، تبرز أهمية الجزيرتين في الحسابات العسكرية والاقتصادية لطهران.
6: من يسيطر على هرمز يملك مفتاح الملاحة والنفط الإيراني. بهذه المعادلة تبدو جزيرتا لارك وخرج في قلب تصعيد جديد بين الولايات المتحدة وإيران. جزيرة لارك رغم صغر مساحتها التي تبلغ نحو 49 كيلومترا مربعا، تتمتع بموقع استراتيجي بالغ الحساسية، فهي تقع قرب المدخل الشرقي لمضيق هرمز، بما يمنحها قدرة على مراقبة حركة السفن والاقتراب من أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم. الرسالة الأمريكية تبدو واضحة، استهداف القدرة الإيرانية على تهديد الملاحة وإغلاق أو تعطيل أهم شريان الطاقة العالمية. وفي الجهة الأخرى من المشهد، برزت جزيرة خرج في تصريحات الرئيس الأمريكي الذي قال في تدوينة إلى الجزيرة الإيرانية تتعرض للتدمير من دون أن يوضح ما إذا كان يتحدث عن ضربة نفذت بالفعل. Sydney Radio.

0: 38 2ME Australia.
1: مكملين احنا وياكم سوا مشوارنا الصباحي من راديو 2ME. بعد المعلومات يلي وردت بهالوقت، تم اغلاق نفا سيدني تانل هون في ما بيتعلق بالنسبة للخبر البارز، واللي طبعا في عجقة سيره السير متوقف بشكل كامل. إذن بسيدني هابر تانل لمقفل بشكل تام بسبب شاحنة عالية بتجاوز الحد المسموح، أدى إلى حركة مرور متوقفة تماما حاليا في عجقة سير وتأخير كبير بالمنطقة. إذن هيدا الخبر اللي ورد بهيدي الأثناء بالنسبة لسيدني هابر تانل لمقفل بشكل كامل ومتوقف السير قد يواجه تأخير بهالأثناء. منتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو 2ME أستراليا مزيد من الأغاني والمنوعات اللي راح نتبعها. لكن خليني أذكر بالنسبة للعمل بمجال تعليم الطفولة المبكرة اللي بيمنحك فرصة للمساهمة ببناء مستقبل الأطفال وتطوير مسارك المهني وأحداث فرق إيجابي. استفيد من الدعم الدراسي والمالي لبدء مسيرتك المهنية. لمزيد من المعلومات قوموا بزيارة الموقع الإلكتروني vic.gov.au/kinder بتفويض من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن. منتابع نحن وياكم سوا مشوارنا عبر 2ME أستراليا على 1638 AM. إذن استراحة فنية ومنتابع من بعد توك باك.

0: رح تستمعوا اليوم كمان بعد أخبار الساعة 9 لغنية نجوى كرم الجديدة لأول مرة بأستراليا عبر راديو تؤمي. نرجع لأخبارنا وأكيد لعدة مواضيع أثرناها من الفترة الصباحية وحبي أسمع آراءكم وتعليقاتكم حولها. اليوم هذا الصراع اللي عم بيكون بين رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وزير الخزينة جيم شالمرز يلي ما بيتوقفوا عن هجوم على زعيمة ون نيشن. يعني للحقيقة قدي عم نشوف يعني هيدا الهجوم ياريت عم بيكون هجوم على برامج على منافسة البرامج اللي مفروض هيك نحن بأستراليا معودين عليها. إذا بده يكون في منافسة سياسية للفوز بالانتخابات بيكون في منافسة على مشاريع على برامج محددة ومين بيقدم الأفضل للشعب الأسترالي هو بنهاية المطاف هو يعني بينجح أو بيتم التأييد والتصويت له. فاليوم عم نشوف من خلال الكلام اللي عم بيدلي فيه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ووزير الخزينة جيم شالمرز خلى زعيمة ون نيشن تطلع عن صمتها وتحكي يعني أنه تقول أنه أنا عم بتعرض لعنف سياسي. فهون عم بيكون كمان التطرق لشخصه. هيدا أمر ما تعودنا عليه بأستراليا، يعني هذا الهجوم الشخصي مش معودين عليه هون بهالبلد الحلو اللي مفروض نحافظ عليه. ما بعرف أوقات كتير بيكون أي شخص بيفشل بكتير من الأمور بيصير بده يلاقي حجج يمكن لحتى بس يفرض وجوده لحد عم بيحاول يقنع، ولكن بدها ترجع تقلب عليه بنهاية المطاف، لأنه أنت كسياسي بتنافس على مشاريع، بتنافس على ما ممكن تقدم الأفضل للشعب مش على الهجوم الشخصي. اليوم بولين هانسن يلي بتقوله وبتصريح أنه أنا عم بتعرض لعنف سياسي من خلال هذا الهجوم اللي عم بيكون على وسائل الإعلام من قبل رئيس الوزراء، يمكن لأنه ما حمل هذه الخسارة اللي موني فيها بمقعده مش بمقعده اللي هو بيمثله، لا بمقعد حزب العمال اللي صار له 30 سنة هو محسوب على حزب العمال، فكيف بيسحب منه هذا الربح حزب ون نيشن. فكرمال هيك اليوم عم نشوف هجوم غير مسبوق من قبل رئيس الوزراء، بالوقت يلي اليوم عم نشوف التراجع الكبير بأسعار المنازل خاصة بمدينة سيدني. هلأ منيح من ناحية أنه ممكن هيدا يعطي نفس للي بده يشتري بيت، بس بدك تلاقي هيدا المشتري. ما عم بيكون في هونيك ناس عم حتى عم بتساوم، ما عم بيكون في ناس عم تجي وتشوف المنازل ولا البيوت إذا بدها تشتري. تراجع بالأوكشن، تراجع بالمعروض، هيدا طبعا بالمعروض وباللي بده يجي كمان يعني يشتري. هيدا التراجع الكبير اللي حاصل عنا على رأس قائمة كل المدن الأسترالية تطلع سيدني، مدينة سيدني. فهل تأثرتوا فعلا اليوم أنتوا بتراجع أسعار البيوت؟ هل كانت لمصلحتكم أم العكس؟ خلينا نسمع أراءكم كيف تأثرتوا من جراء تراجع بأسعار العقارات في مدينة سيدني، بملبورن، ببريزبن، بكل المدن الأسترالية. اليوم صار في تأثير ل أزمة البيوت واللي أدت إلى تراجع أسعار العقارات. رح نتابع نحن وياكم كمان مستمعين عبر راديو تؤمية مع كلام الرئيس جوزيف عون اللي بيقول أنه نحن بدنا ومنحب نعمل سلام يعني مع دول الجوار والتفاهم مع دول الجوار، ولكن مش مفروض يكون يعني من جهة واحدة، مفروض يكون من كل الجهات. حتى اليوم رئيس نبيه بري يلي شن يعني مثل ما بيقولوا، ما رح نقول هجوم، ولكن انتقد بشكل كتير كبير اتفاق الإطار. ومع أراءكن على الهواء على 02-96-530 لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا بعد استراحة من الوقت.
1: تصل هلا You understand English على 2ME أستراليا على 96-530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا 2ME أستراليا.
2: Give it to me baby.
3: You know only the juicy stuff.
1: تصل هلا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: معكم دائماً عبر راديو 2ME أستراليا 1638 أيام. تعليقاتكم ومداخلاتكم إذن على الهواء على 02-96-530 عبر الواتساب على 0410-638-638. معنا من منطقة تشستر هيل سيدني معنا عماد. صباح الخير.
6: صباح الخير مدام كليود.
0: صباح النور.
6: شو أخباركم؟ الحمد لله.
0: تفضل حضرتك على الهواء، شو تعليقك؟
6: أنا تعليقي بدي أشكر لزاعة 2ME اللي فتحت الفرصة للماي سيت مشان الربح يعني، وبشكرهم كتير كتير، وبشكركم أنتو كمان خصوصا لزاعة 2ME إنه ربحت مبارح دقولي
0: خي. فأكيد نحن منوجلهم تحليل
6: وبشكركم كتير.
0: نعم وشكرا لهم على هالهدية القيمة. نعم
6: القيمة يس. أنا بشكرهم كتير كتير، وهيدي الهدية قدمتها لبنتي كمان
0: حلو.
6: يس لأنه مدام كلود، لأنه أنا بقوله بالعربي ميديكلي بلاين ما بقشع كتير، قدمت هدية لبنتي. بشكركم كتير كتير على الإذاعة الطيبة 2ME وماي سيت كمان، قدوا هالخدمات البركة ولحتى تشترك العالم.
0: عظيم، شكرا لك عماد وألف مبروك. وشكرا كمان لماي سات اللي طبعا كانوا قدموا هذه الهدية القيمة، اشتراك لمدة سنة مع ماي سات وماي سات جو. فألف مبروك لك، وكمان مبروك لكل اللي ربحوا معنا بيوم الجمعة بس كان البث المباشر من ماي سات. رح نتابع مع تعليقاتكم إذن على الهواء. سعيد من باراماتا سيدني، صباح الخير.
7: صباح النور لك لمستمعين كرام. مدام كلود
0: صباح النور.
7: مدام كلود عم نرجع للأسطوانة الأولى. يوم سمعت الأخبار الصبح الإعلام الإسترالي بيطلع بيقول إنه العقارات نازلة بستة 1%، يعني بالمية قال يعني بالمليون 10,000. ها شي تسمع على العالم. الميديا بإستراليا أكثر مؤسسة بالكون. يوم نحن بتوين 15-20% دانتا. الوضع مش مستقر. اليوم هن عم يشجعوا العالم انه لا روح اشتروا. يوم اذا انا بدي اشتري بيت 1,200,000 كان حقه 1,300,000 وجاب ببيع وانا اخذته 1,200,000 سبعة من تشهر لقدام وانا متدين 1,000,000 نزل البيت وما بقى فيني ادفع 1,200,000 صار حقه 1,000,000 يعني صار انا عندي فائض فوق 1,000,000 اللي جبته 200,000. هاش يكسبوا على العالم. الوضع الاقتصادي بالبلد مش مزبوط. والهلأ سمعنا الأخبار الصبح بيقولوا انه الريزيرف بانك البنك المركزي عم يدرس باحتمال رفع الفايدة هذا الشهر. احنا اليوم لازم العالم تسكر مزبوط ما حدا يشتري، لانه هلا الوضع خطير. وانت قلتي كلمة انه حتى العالم ما عم تروح تشتري، العالم فزعان ما تشتري هلا ينزع العقارات تنزل، لانه وضع الاقتصادي باستراليا وبالعالم متضرر كتير. ونحن شفنا من فوق 600-700 شركة بسدني لحالة سكروا.
0: نعم
7: لذلك الأمر مدام كلون
0: أكيد
7: على بعض إذا بتنتبه ما حدا يشتري إلا بالوقت المناسب. العالم عم تبرم على شغلة أنه لازم تكون
0: أنت بدك تخرب الزيادة بيوت العالم من خلال الشركات. ما أنت عم بتقول أدافع من الشركات يلي أقفلت، يعني هيدي الشركات يلي موصفة الألاف من الناس واللي عم تعتاش من هذه الشركات إن كان بالقطاع البناء أو غيرها لانهيار هذه المؤسسات وهذه الشركات. يعني هيدا دليل خطير جدا كمان على زيادة البطالة وعلى خسارة الوظائف وعلى خسائر هذه الشركات يلي طبعا هي محرك للاقتصاد. شكرا لك على المداخلة. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو توأمي أستراليا على 1638 AM مع مزيد من تعليقاتكم على الهواء من بعد أخبار الساعة 9 من تابع سوا. Tell us what you want to hear. Baby, tell me what you want to hear. Only the best music. Turn my music high. 2ME music. Only the best music. I know. إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
8: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوهم أستراليا.
0: أسعار المنازل في أستراليا تراجعت للشهر الخامس على توالي خلال أغسطس، وكانت سيدني في مقدمة المدن الكبرى من حيث الانخفاض. بيانات كوتاليتي تشير إلى تراجع قيم المنازل على المستوى الوطني بنسبة 0.9% خلال أغسطس، بينما تراجعت القيمة في سيدني بنسبة 1.4%. في خبر من أوبرن في سيدني، تحقق الشرطة في العثور على طفل حديث الولادة في قمامة في هارو رود. استجابت خدمات الطوارئ بعد بلاغ عن العثور على الطفل، وتناشد الشرطة الأم التوجه للحصول على المساعدة الطبية إذا كانت بحاجة إليها، كما تطلب ممن لديه معلومات أو تسجيلات قد تساعد تحقيق الاتصال بشرطة أوبرن والاتصال أيضا في الشرطة. في عناوين اليوم آخرة وأهم، تجري الشرطة تحقيق في حادث إطلاق نار في منطقة جلين ألباين بعد أن عثر في سيدني على رجل يعتقد أنه في العشرينات من عمره مصابا بعدة طلقات نارية. بحسب آخر المعلومات، في إعلان عن وفاة رجل في كارثة نيبال، رجل أسترالي، تم الكشف عن مزيد من الأخبار بعد لحظات.
9: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
10: لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
11: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 92 9 1 7 1 0 0.
12: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف من قناة الجديد. يوجه رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد قليل كلمة متلفزة إلى اللبنانيين يتناول فيها الأوضاع في لبنان والمنطقة، وذلك بمناسبة الذكرى 48 لإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين. قال الرئيس اللبناني السابق ميشيل سليمان في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر إن الإمام مؤسس المقاومة اللبنانية ضد إسرائيل غيب فحضرت المقاومة الإسلامية المرتبطة بولاية الفقيه. وأشار سليمان إلى أن تغييب الإمام الصدر شكل محطة مفصلية في مسار المقاومة في لبنان، متناولا التحولات التي طرأت على مفهومها وتركيبتها خلال العقود الماضية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سنضرب إيران بشدة وسنرد على الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوية الأمريكية اعترضت جميع الصواريخ باستثناء صاروخ واحد، وتبين أنه لن يصيب أي شيء مهم. ولفت في تصريح لشبكة فوكس نيوز الأمريكية إلى أن العقوبات الأمريكية الحالية على النظام الإيراني بدأت تؤثر بقوة، وكان ترامب قد اعتبر أن إيران أصبحت رسميا دولة فاشلة. مشاهدينا، ننتقل الآن إلى كلمة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، وذلك في ذكرى التغييب 48 لإخفاء موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس إبراهيم.
1: حيث بداية وعينا وصوتنا في كل القرى والمدن، كما كل أسمائها وحاراتها هي هويتنا، لغتنا، أحلامنا، يقظتنا، حاضرنا ومستقبلنا، وذاكرتنا التي تحاول إسرائيل محوها نسفا وتدميرا وتفجيرا. يعود إلينا براحته، يمسح عن وجوهنا غبار القلق، نصلي خلفه في كفر شوبة في هذه اللحظات العصيبة، متضللين عمامته، نجوب معه الجنوب والبقاع والضاحية، نصغي إليه في كل وطن صرخة ووصية. لا شيء أغلى من لبنان، لا تضيعوه في حروب داخلية ولا في انقسامات أو سقطات سياسية أو أمنية قاتلة. أيها اللبنانيون مقيمين ومغتربين، البداية هي للشهداء، كل الشهداء، لشهداء المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية ومتطوعي الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية والصليب الأحمر والدفاع المدني اللبناني والإعلاميين، شهداء الصوت والصورة والكلمة الذين حفظوا الوصية وأثبتوا حيث ارتقوا أن الوطنية ليست شعارات ولا أرباح ولا متاع للمساومة والعرض والطلب، بل إن الوطن هو أبعاد وجود الإنسان وأساس كرامته. هي للمقاومين، كل المقاومين المفقودين الأثر، هي للأطفال والعائلات التي شطبتها غارات الحقد الإسرائيلي عن قيود النفوس غيلة وغدرة، هي للنازحين الذين لن يحول بينهم وبين عودتهم إلى أرضهم ومنازلهم أي قوة في الدنيا، هي لكل اللبنانيين في مختلف المناطق والمحافظات، لا سيما في الجبل وبيروت والشمال، الذين شرعوا منازلهم ومرافق بلداتهم التربوية والثقافية والدينية وسواها استضافة وإيواء. هي للدول الشقيقة والصديقة التي وقفت ولا تزال تقف إلى جانب لبنان وجنوبه وأهله، بلسمة لجراحهم ومؤازرة لتجاوز هذه المرحلة المصيرية في حاضرنا ومستقبلنا. لكل هؤلاء من منبر الإمام الصدر في ذكرى تغييبه ورفيقيه تحية واعتزاز وتقدير وبعد. أيها اللبنانيون، من العام 1969 كانت حجة الإمام علينا ولا زالت دعوة صادقة لكل اللبنانيين. الحرب مع إسرائيل تتطلب مقاربة وطنية بعيدا عن أي حسابات مناطقية أو حزبية أو طائفية أو مذهبية. صدقوني، المطلوب إسرائيليا ليس حزب الله ولا سلاحه ولا حركة أمل ولا الطائفة الشيعية. المطلوب إسرائيليا الفتنة. المستهدف لبنان في وحدته، في سلمه الأهلي. لبنان بما يمثل من نقيض لعنصرية إسرائيل. حجة الإمام الصدر علينا: احفظوا لبنان وفي قلبه الجنوب. ولبنان من دون الجنوب وقوته أسطورة ومغامرة تاريخية. أيها السادة، نعلم أن المرحلة الراهنة بمخاطرها الوجودية على الجنوب وعلى لبنان لا تعطي أحدا حق التصرف بأي من العناوين السيادية تحت أي مسمى، سواء كان اتفاق إطار أو ملحقات سرية أو غيرها، ولا حق الإطاحة بقرارات أممية تحفظ حقوق لبنان السيادية على كامل ترابه الوطني في الجنوب تحت مظلة الجيش اللبناني ومؤازرة من قوات الأمم المتحدة اليونيفيل، وهو القرار كذلك القرار 1701. أيها اللبنانيون، انطلاقا مما تقدم ومن وحي العنوان الذي اختارته حركة أمل لإحياء هذه الذكرى الوطنية الإنسانية الجامعة أمانة وطن، نؤكد على ثوابت الحركة وكذلك موقف كتلة التنمية والتحضير النيابية. أولا، السلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش اللبناني خطوط حمراء ممنوع تجاوزها والمساس بها تحت أي عنوان من العناوين، وخاصة الجيش اللبناني. نرفض رفضا مطلقا التشكيك والتوهين به وبدوره، وندعو لتأمين كل مقومات الدعم له كمؤسسة وطنية هي الحامية والحاضرة لآمال اللبنانيين وتطلعاتهم. ثانيا،
2: سيدي لليوم التقصير جيد مشمس 26 ميلبن 6 19 درجة.

0: الساعة 9:17 دقيقة داخل استوديوهاتنا، كملين احنا وياكم لقائنا الصباحي من راديو توامي من خلال التقارير اللي عم بتورد واللي عم بتبين للحقيقة قد ايه في تراجع بأسعار البيوت، وعلى رأس القائمة مدينة سيدني اللي تراجعت فيها البيوت بشكل كتير كبير، 1.4%، وأصبح يعني تقريبا معدل البيت 1,222,000، يلي كمان هذه آخر الأحصاءات اللي بيّنت أنه الأسعار عندنا هون في سيدني تراجعت مقارنة مع بقية الولايات اللي شهدت كمان تراجع كتير كبير، إن كان بملبورن إن كان ببريسبن أو بكل المدن الأسترالية. خلينا نتابع مع تعليقاتكم على الهواء بالنسبة لهذا التراجع بأسعار المنازل، كيف انعكس عليكم؟ هل هيدا الأمر أعطاكم راحة لتقدموا على شراء منزل، أم البيوت عندكم تراجعت متى؟ عندكم تخوف كمان من الإقدام على شراء بيت خوفا من أنه المنازل رح تتراجع أكثر وأكثر؟ خليني أسمع رأيكم اليوم التراجع بأسعار المنازل والمساكن، هل فعلا اليوم أثرت عليكم سلبا أم إيجابا، أو عندكم خوف وقلق من الإقدام على شراء منزل؟ خلينا نتابع نحن وياكم كمان اليوم ما ذكرته زعيمة ون نيشن أنه عم تتعرض لعنف سياسي من قبل رئيس الوزراء وأيضا من قبل وزير الخزينة، لأنه ما خلوا وسيلة إعلامية طلعوا وتهجموا عليها بشكل فظيع، ويعني كمان عم بيحطوها بصورة أنه هي عم تقسم المجتمع الأسترالي. لا، أنه عندها مشاريع، عندها يمكن رؤيتها لبعض الأمور، إن كان بالنسبة ل الهجرة، بالنسبة للمساكن، بالنسبة للطاقة، كل هيدي طبعا اليوم عندها رؤيتها، ولكن اليوم عم بيركزوا على بولين هانسن وكأنه هي بعد شوي رح يعني يعطوها بخانة كأنه إرهابية. يعني هيدا غلط، هيدا أنت بدك تنافس، بتنافس على مشاريع، بتنافس على ما ممكن تقدمه للشعب الأسترالي بشكل أفضل. فهيدي صدمة يمكن ظاهر أنه مش طالعين منها لرئيس الوزراء ولا وزير الخزينة على الخسارة اللي مونيوا فيها بغرب أستراليا معقل حزب العمال. فعطوني رأيكم، هل فعلا اليوم بولين هانسن اللي عم تتعرض لعنف سياسي كما ذكرته من قبل رئيس الوزراء ومن قبل وزير الخزينة جيم شالمرز؟ خليني اسمع تعليقاتكم بهذا الموضوع اللي كتير مهم، هذا بالإضافة لتراجع أسعار المنازل. ما بننسى يعني كمان موضوع اللي ذكروا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللي رافض لاتفاق الإطار، وكمان بنفس الوقت اللي عم بيطالب اليوم الدولة ومؤسساتها اللي هي مفروض تتحمل مسؤولية إعادة الأعمار في الجنوب. كيف بتشوف اليوم مطلب الرئيس نبيه بري بذكرى تغييب الإمام موسى الصدر؟ على 02-965-330 عم نستقبل اتصالاتكم وأراءكم معنا على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق ومشاركة. معنا اتصال من رايد سيدني. هادي صباح الخير.
1: صباح النور ستك روجيا،
0: الله يعافيك، صباح النور.
1: أول شيء كنت بدي أعلق على موضوع المنازل، بس قبل أعلق على موضوع المنازل اللي فتحت موضوع قصة بولين هانسن عم تدعي إنه هي تتعرض للعنف.
0: العنف السياسي، نعم.
1: العنف السياسي، طيب هي ما استعملت العنف السياسي ضد الحكومة؟ هلا يعني ما استعملت العنف السياسي ضد الأقليات أو ضد المسلمين أو ضد البركع أو ضد ما بعرف مين، مع إنه عنف سياسي اللي كانت عم تستعمله؟
0: عندها رأيها. لك هل العنف السياسي شيء، واللي عم تطرحه بولين هانسن يعني يمكن البعض بيشوفها أنه عنصرية، هي كل اللي عم تطرحه هي خوفا على هالبلد اللي بلشت تتغير وجه أستراليا. بس تقول بس تقول عن البرقع هلا يمكن اخطأت بطريقه تصرفه ويمكن كمان شفنا كيف تم ابعاده من البرلمان. بس هو الفكره نحن نطلع مش بس بالمظهر بالقشور انما نطلع بالعمق. اليوم مساله البرقع يلي هو دائما بكل الدول الغربيه مطروح يعني خوفا من طمس هوية المرأة أو قمع المرأة وكمان بنفس الوقت لا دواعي أمنية.
1: ما ست كلود أول شيء إذا بالوحدة بتلبس البرقع هي حرة أوكي ما في شيء يخصه بالمرأة ما حدا حتى بنطاق المرأة وحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الإنسان. إذا في وحدة بتلبس برقع هي حرة تلبس البرقع مع اللي دخل معها.
0: بالسعودية اليوم عم بيغيروا بالسعودية عم بيتغيروا يعني المملكة العربية
1: حريتها للمرأة هي قررت في بعض الأهلات حرية السعودية فتحت في ناس بعد بتلبس البرقع هيدا حرية شخصية ما لنا شغلة ولا مسألة وطنية مني عقود أنا بشتاب البرقع ولا مش البرقع بس أنا أقول بولين هانسن استعملت نفس العنف السياسي ضد الحكومة وقرارات الحكومة ليش عم تنطيد العنف السياسي ضد هي الصدر الثاني بالنسبة للأرقام تبع المنازل بتمنى من مكتب الاحصاءات انه يظهر الارقام على حقيقتها. الارقام عم اشوفها شيء خيالي. مثلا بيقولوا لك ارتفعت اسعار المنازل باستراليا من ما بعرف قديش 40 أو 50%. اسعار المنازل ارتفعت 10 مرات مش 40%. اليوم بيقولوا لك اسعار المنازل انخفضت 1%. طبعا انخفضت 1%. شو المشكله بال 1%؟ ازت العالم كده تساوي 1%. يعني على كل مليون عندك 10 دولار انخفضت اسعار المنازل. هذا خفض اليوم فينا نحكي فيه مقابل الارتفاع اللي ارتفعته اسعار المنازل. البيت كان حقه 700,000 في 2015 اليوم حقه 1,000,000 و 1,500,000. كيف هيدا الارقام عم تيجي من مكتب الاحصاءات؟ ما عم بعرف صراحه وما حدا بيدقق فيها ولا حدا بيسال فيها.
0: طيب اللي اشترى بيت مؤخرا اللي اشترى بيت فرضا بمليونين اليوم صارت قيمته ب1,700,000 يعني هيدي 300,000 دولار خسارة بقيمة المنزل اللي كانوا اشتروه ب2,000,000 دولار.
1: طيب كيف حسبي لي كيف تطلع 1%؟
0: أكثر من 1%. أكثر من 1%.
1: طيب كيف عم تقول صار المنازل قبضت 1% في سيدني؟
0: لا حسب نحن هون أكثر من 1% هون طلعت الإحصاءات طلعت بسيدني عندك 1.4% في سنويا بالسنة يعني عندك سنويا 4.6% والتوتال ريتيرن 1.7% يعني المعدل البيت أصبح 1,222,718 هذا بالتحديد.
1: هذا عم يخلي المعدل الأفرج عم يخلي الأفرج على كل نيو ساوث ويلز أو على كل نيو سيدني. بس الأرقام تختلف كليا عن المكتب الإحصاء كيف عم يظهر إحصاءاته. الإنفليشن عم يعطونا الأرقام غلط. الارتفاع الأسعار عم يعطونا الأرقام غلط. انخفاض الأسعار عم يعطونا الأرقام غلط. ما بعرف مين عم بيعطيها الأرقام
0: يا خيي ليش غلط؟ ما أنت يعني اللي بهيدا المجال عم بيأكد لك يعني هيدا الموضوع التراجع بالبيوت. أنت عم تشوف الأوكشن كمان قديش تراجعت المبيعات بالأوكشن قدي في من البيوت المعروضة حتى ناس يعني عم بتوصل لصفر زائد لحتى بس يطلع يلقي النظرة على البيت صفر يعني عم بتكون النتيجة صفر. ما بالله
1: هذا الشيء متوقع هذا الشيء متوقع كان يصير من 4 سنين و5 سنين لورا لأنه لما بيكون عندك بالون عم تنفخي بده يوصل وقت بده يرفع خلص ما بقى فيك تنفخي أكثر من هاي إذا ما فقع البالون مضبوط بس البالون بده يرفع بس بدك تعبي هواء أو تدوني بالسيارة أو أي شيء بس بدك تنفخي أكثر من حجمه بده يرفع والأسعار نفخوها أكثر من حجمه.
0: طيب هيدي الخطة اللي وضعتها اليوم الحكومة فرض الضريبة بهالوقت هل هي عم تحل مشكلة أزمة المنازل مثلا أو عم تؤدي إلى تراجع بأسعار البيوت أم في تخوف أنه هيدا شيء رح يخف المعروض ونحن عنا أزمة مساكن عنا أزمة سكن وكمان بنفس الوقت هيدا قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأجارات اللي كمان كتير عم ينحكى عن كمان رفع الأجارات مع استقطاب عدد كتير كبير من المهاجرين من الخارج.
1: أنا رح أسأل سؤال هون نحن فرضا اليوم الحكومة ما حطت الخطة ونزلت الأسعار وكذا، علما أنه ما خصوا ببعض، بس خليني أربطها مثل ما العالم عم تربطها ببعض. ونحن دلينا متجهين نحو ارتفاع الأسعار، لا أي حد بدأت ارتفاع الأسعار، يوصل البيت للخمسة مليون والعشرة مليون يعني يكون حقه 500,000، لوين متجهين؟ الأجارات المنازل، أنا كنت أدفع بال2022 $700 أو إيجار بيت، اليوم عم بدفع $1,400 نفس البيت، مش أنا وحدي، كل الشعب الإسرائيلي.
0: عظيم، شكرا لك على المداخلة. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا، كيف أثرت عليكم تراجع أسعار المنازل سلبا أم إيجابا؟ فخليني اسمع تعليقاتكم على الهواء، وهل فعلا اليوم القرارات اللي اتخذتها حكومة ألبانيزي كانت بمحلها؟ هل بتشوفوا اليوم تعرض بولين هانسن للعنف السياسي كما وصفته من قبل رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ووزير الخزينة جيم شالمرز؟ هل هو هيدا مقبول بالسياسي الأسترالي؟ لأنه نحن معودين هون في أستراليا بيصير في منافسة على المشاريع على برامج محددة، ولكن ما بيكون في التعرض لشخصه لسياسي. فخليني اسمع انتو رأيكم بهيدا الموضوع 0296-333-0 عبر الواتساب على
2: 0410-638-638. Turn up your radio. It's here. The number one music channel. 2ME. Best. 2ME. We just play hits.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: دعايات أقل، موسيقى أكثر،
2: and the best local talkback.
5: بس على 2ME.
0: عم تستمعوا بهالأثناء لجديد الإصدارات لأول مرة بأستراليا عبر 2ME مع شمس الغني نجوى كرم.
6: حتى حيطانه بتذكرني فيك، كأنه كل شي فيه بعضه ناطرك. يمكن البيت كمان اشتاق قد ما أنا اشتقت لك.

0: حلوة الغنية لنجوى كرم، هالمرة راحت للرومانسية، ويعني هالغنية اللي شوية يعني كمان كان في تغيير من شمس الغنية نجوى كرم، غنية اشتقت لك اللي بتمنى تكونوا استمتعتوا برفقتها جديد الإصدارات اللي عم تتعرفوا عليها عبر راديو توأمية أستراليا. رح نتابع نحن وياكم مع اليوم الأخبار، الفيضان المفاجئ، الفيضانات المفاجئة اللي ضربت النيبال اللي بعدها عمليات الإغاثة، وكثير من العمالية اللي اليوم مش معروف مصيرهم، وفي أكثر من 43 من الأستراليين اللي كمان لغاية هالوقت مش معروف مصيرهم ومفقودين، مع الإعلان عن خبر اليوم صباح اليوم وفاة كمان أحد الأستراليين للأسف، يعني كانت عائلته اللي أعلنت عن وفاته. كمان رح نتابع نحن وياكم بعد لحظات من الوقت، رح نتابع مع دكتور حمدي بولوس نحكي أكثر عن العمليات الإغاثي وتأثير هيدا الفيضان المفاجئ، واليوم التخوف من كمان زيادة عدد الضحايا اللي سقطوا في هذا الفيضان، وإذا بعد في إمكانية العثور على ناجين بعد مرور هالفترة من الوقت يلي شفنا طفلي يعني هني عم ينتشلوها، يعني مشهد للحقيقة مؤثر بشكل كتير كبير، وهيدا الشيء اللي بيرجع بيأكد أنه اللي له عمر ما بتقتله شدي، يعني بعض الحالات اللي فعلا بتكون مثل أعجوبة. فخلينا نتابع مع دكتور حمدي بولوس بهالوقت اليوم آخر ما توصلوا لقلو بالفيضان المفاجئ بنيبال، وأكيد دكتور حمدي بدي حييك وصباح الخير.
1: صباح النور كلود، صباح الخير جميع مستمعي تو امي، it's my pleasure to be with you on air.
0: دكتور حمدي، بالنسبة لطبعا أخبار الفيضانات للأسف اليوم طلعتنا الأخبار عن وفاة رجل أسترالي، تم تأكيد يعني كمان وفاته، ولكن بعد في 3 من الأستراليين بعداد المفقودين. سؤال، هل بعد في أمل العثور عليهم بعد مرور هالفترة من الوقت؟ هل بعد في إمكانية العثور على ناجين؟
1: بالطبع هناك إمكانية وهناك أمل، لا نفقد الأمل، there is always hope، والسبب في هذا إنهم ممكن يكونوا على قيد الحياة ولكن انقطعت الاتصالات بطريقة أو بأخرى، لأن نحن نعلم حتى الموبايل فونز يحتاج إلى أبراج تاورز تبث الذبذبات الصوتية عبر مئات بل آلاف بل مئات الآلاف من الكيلومترات، فلو اتحطمت هذه الأبراج التاورز ترانسميشن تاورز فطبعا سوف تنقطع الاتصالات بين عشية وضحاها. هناك طبعا قد يكونوا مرضى، قد يكونوا أصيبوا بشلل أو ببتر بأحد الأطراف، قد يكونوا بمحطات إغاثة أو مستشفيات صغيرة بأماكن نائية أي بعيدة عن العمران لا أحد يعرفها، قد يكونوا على قمة الجبال. نحن نعرف أن الطوفان يأتي على الأخضر واليابس بالأرض، لكن اللي يسكن أو اللي على مكان مرتفع أنقذ نفسه بطريقة ما من الطوفان لأنه على جبل، جبال هيمالايا ماونتينز وهي أعلى جبال في كل العالم ويذهب الكثيرون ليتسلقوها، هي موجودة بنيبال، هي موجودة بنيبال وعلى حدود تشاينا وباكستان، فهي تأخذ عدة حدود، فيمكن يكون الأسترال سواء كانوا نيباليين أو أسترال أنجلو ساكسون أي أجانب خواجات، يعني ممكن يكونوا ذهبوا إلى هناك لتسلق جبال هيمالايا وهي أيضا بجزء منها كبير بنيبال، فلا نعلم على وجه التحديد، هي أعلى جبال في كل العالم وتغطيها الثلوج 24/7 على مدار السنة، لكن يعشقها متسلقو الجبال لأنهم يريدون أن يكون عندهم نوع من الأتشيفمنت، sense of achievement. فممكن يكون هناك المفقود، ويمكن يكون هناك من وافته المنية، وممكن يكون هناك أيضا من على جبال أو أكام مرتفعة، ممكن يكون شخص بطريقة معينة بمستشفى أو مصحة بمناطق نائية.
0: نعم رح أكيد نتابع نحن وياكم طبعا بهذا الموضوع،
1: طبعا ممكن نعم. أن نحن نأخذها في الحسبان سوف نعلم على وجه التحقيق.
0: نعم دكتور حمدي، أكيد اليوم رح نشوف يعني إذا فعلا رح نسمع أخبار طيبة ويكون في عدد من الناجين، ولكن كمان بنفس الوقت تأثير هيدا الفيضان المفاجئ على البيئة وعلى الصحة، فكيف ترى يعني كمان هيدا الموضوع؟ قدي رح يكون له تداعيات خطيرة، لأنه دايما بتوقع الكارثة ولكن بيكون في استكمال يعني للأضرار اللي ممكن تلحقها بالسنوات المقبلة.
1: هو طبعا بالتحقيق وبالتأكيد هناك تداعيات وراميفيكيشن نتائج تتشعب إلى شهور بل سنوات قادمة. هناك زمك

0: او شورت تيرم وفي لونج تيرم.
1: نعم.
0: الشورت تيرم هو انه هو تسحب بالارواح والاصابات والامراض والاوبئه. اللونج تيرم طبعا هناك العامل النفسي والعامل الجسماني. العامل الجسماني طبعا مدن كامله انهارت وقرى محيت من على وجه الخريطه، يعني تشوف الجوجل حط الخريطه لا يمكن ان انت تصدق ان ممكن يحدث هذا في خلال ساعات قليله. كمان ان العامل النفسي طبعا اعاده البناء، لكن العامل النفسي هو الذي يظل إلى سنوات وسنوات وإلى عقود من الزمان. فطبعا يعني مثلا ناخد مثل آخر، عندما ألقت القاذفات الأمريكية بالقنابل النووية على مدينتي هيروشيما وناجازاكي، ماذا حدث؟ اتمحت المدينتين من الخرطة، خلاص انتهوا. لكن العواقب الوخيمة التي ظلت بعد هذا لمدة سنوات اللي بيسموها The Black Rain، المطر الأسود، لأنه انتقل الإشعاعات ما كانوش عارفين أنه هيحصل إشعاع. تخيلوا الأمريكان العلماء اللي عملوا لم يكن ما حسبوش أن في شيء اسمه إشعاع سوف يظل بالأرض وبالناس لمدة سنوات، كانوا فاكرين أنها هتتحرق المكان وخلاص. بعد أسابيع وشهور اكتشفوا إشعاع نتيجة التعرض للراديشن، وهذا ظل أيضا بالأجيال الثانية والثالثة للسكند and third generation of people who got exposed to the nuclear bombs in Nagasaki and Hiroshima. فطبعا الأجيال القادمة عانت منها. سموها اليابانيون سموها البلاك رين لأن الإشعاع نقل بالرياح إلى مدن أخرى غير هيروشيما وناجازاكي واستقر هناك في تلك الأماكن، وأصيب بهم من الناس الذين لم يروا حتى المدينتين ولم يشاهدوا الانفجارات، وأولادهم كمان لأنهم ولدوا بعاهات مستديمة نتيجة التعرض للإشعاع وهم في بلاد أخرى أو في مدن أخرى غير هيروشيما وناجازاكي. طبعا العامل النفسي قد يكون جيد حتى نتحسب من هذه الخواطر مرة أخرى خشية أن نقع فيها، فنبني السدود، نبني دامز هاي دامز، ونمهد الطرق، نساعد على توفير الإغاثة لو حصلت أي ديزاستر. كل هذه الأشياء، أنهار برانشز للأنهار، كل هذه الأشياء. كمان التخوف من أنه ممكن يحصل هذا مرة أخرى، فإن احنا لا نحرق البيئة ولا نأتي على الأخضر واليابس بالحرائق، وكل هذه الأشياء طبعا لابد أن احنا نتحسبها. الطوفان ممكن يحصل في أي مدينة وفي أي مكان وفي أي دولة، يحصل في أوروبا، يحصل في إنجلترا، يحصل بأمريكا، يحصل بأستراليا، لكن لابد أن احنا نتحسب ليه. عندما خلق الإنسان خلق بجنة عدن، وقيل له من قبل الرب القدير المحب أن يعمل الأرض، يعمل الجنة يعني يشتغل فيها. الناس فاكرين أن آدم اتخلق هو وحواء في بارادايس والطيور تغني والأشجار جميلة، هذا كلام صحيح، لكن كان أمر الرب القدير المحب أن يعمل ويحفظها. يعمل يعني يشتغل فيها، to work the land and to keep it away from any disaster. هذا هو الإنسان. الأرض لم تكن كما كنا، العالم لم يكن كما كان يوم أن خلق آدم. الذي نزع الخليقة هو الإنسان. طيب ماذا نفعل اليوم؟ اليوم نرجع لإله الخليقة، الرب القدير المحب، الخالق المنان والفادي الحنان، الذي خلق الإنسان وخلق الأرض من أجل الإنسان، ونأتي إليه ونعترف بذنوبنا وبخطايانا، ونعمل جميعا بيد واحدة في إعادة البناء، وفي أيضا في منع هذه الديزاستر من أنها تحصل مرة أخرى.
1: نعم.
0: إحنا تعازينا لمن فقدوا للأسترال، سواء كانوا أستراليان نابليز أو نابليز أستراليان. نابليز who were born in Australia, they are Australian from Nepalese descent, and Nepalese Australian and Australian Nepalese people who were born in Nepal and came to Australia migrated years and years ago. We provide our condolences to those families who have lost their relatives, or at least they are not accountable for, not accounted for, yeah. And we pray, we raise our prayers that they find their lost ones, and if they have passed away, we provide our condolences.

0: persons, and we pray for them during this difficult time. They need emotional and physical and social support.
1: نعم. شكرا لك دكتور حمدي بولس, ونتمنى يعني فعلا أن نسمع خلال الساعات اللي جاية أخبار مطمئنة, وخاصة الأهالي اللي ناطرين عودة أبنائهم وهني على قيد الحياة. هذا الشيء اللي منأمله. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تو أمية أستراليا على 1638 أيام.

عرفناش حال الغنية لطيفة واللي عم تشقي أصداء كتير كبيرة. بتمنى تكونوا استمتعتوا برفقتها. رح نتابع نحن وياكم مشوارنا ولقاءنا الصباحي عبر راديو توأمية أستراليا على 16:38 AM. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي من وقت وصوله كان دعا للسلام وكمان علقنا أمال كتير كبيرة أنه هذه الحرب رح تنتهي بمنطقة الشرق الأوسط, انتهاء الحرب في غزة, انتهاء الحرب في لبنان, وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية. بالوقت يلي اليوم عم نشوف يعني حتى ما قدرنا حققنا ولا أي هدف من كل اللي سعى له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, إن كان بالنسبة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة اللي رجعنا يعني كمان لنقطة الصفر من خلال اليوم المستوطنات اللي عم تكون بالضفة الغربية وعودة التوتر في غزة, حتى يعني كمان عنا بلبنان استكمال إسرائيل بعدوانة على بعض المناطق في الجنوب والسيطرة والاحتلال على بعض المناطق في الجنوب اللبناني. كمان إذا مشوف بالنسبة لإيران اللي بعدها لغاية هالوقت كل المخطط اللي وضعته واشنطن بالملف النووي, بكمان الذرع إيران بالمنطقة والصواريخ, ولا شيء تحقق. حتى يعني زيد على المشكلة هو إقفال مضيء هرمز. صارت المشكلة اليوم هو إقفال مضيء هرمز بالوقت يلي ما كان هو المشكلة الأساسية. يعني لغاية هالوقت من وقت وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما قدروا حققوا أي شيء من الأهداف اللي كانوا وضعوها. ولكن الملفت بهالموضوع اليوم بالنسبة للخلافات كمان اللي تعمقت أكتر وأكتر يعني كمان بين المسؤولين والمقربين من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, اللي نحكى عن استقالات رح تكون, واليوم وزير الجيش الأمريكي دان ريدسكول قدم استقالته للرئيس ترامب بعد أشهر من التوتر مع وزير الدفاع بيت هيكثرس بشأن توجهات الجيش وقرارات إقالة عدد من كبار الضباط. ومن المتوقع أنه يغادر وزير الجيش خلال الأيام اللي جايه بتغيير جديد بطال القيادة العليا للجيش وسط خلافات داخل البنتاغون بشأن إدارة المؤسسة العسكرية وملفات التعيينات والترقيات. يعني مش بس بالخارج إنما كمان صار خلافات عم تكون بداخل البنتاغون بين وزير الدفاع بتكساس وأيضا وزير الجيش الأمريكي, لظاهر أنه في خلافات اليوم طلعت للعلن وكان في محاولات يعني لتقريب وجهات النظر بين بعضهم. ولكن بالختام اليوم عم نشوف قدم استقالته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رح نتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي من راديو توأمية. لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع شاركونا وتواصلوا معنا 02-96-53-00. رح أتوقف عند استراحة ومن بعدها رح يكون لنا وقفة مع آخر وأهم التطورات لليوم عبر توأمية أستراليا. كونوا معنا لتتعرفوا على أهم وأبرز المستجدات الصباحية إن كان على المستوى الأسترالي أو على المستوى الدولي.

0: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدواني أستراليا.
4: العثور على رجل أسترالي متوفي في الفيضانات المفاجئة في نيبال، ومن بين العائلات التي لا تزال السلطات تحاول العثور عليها عائلة من ويسترن سيدني تضم والدين وولدين كانا في رحلة مرتبطة بالحج باتجاه مونت كيلاش، وتستمر عمليات البحث والإنقاذ في ظروف صعبة للغاية. تجري الشرطة في سيدني تحقيق في حادث إطلاق نار مميت في جلين بعد أن عثر على رجل يعتقد أنه في العشرينات من عمره مصابا بعدة أعيرة نارية، ولا تزال التفاصيل غامضة والشرطة تبحث عن الفاعل. في عناوين هذا الصباح أيضا في خبر مأساوي من أوبرن، تحقق الشرطة في العثور على طفل حديث الولادة عثر عليه داخل حاوية قمامة في هارو رود في سيدني في منطقة أوبرن، والشرطة تناشد الأم توجه للحصول على المساعدة الطبية إذا كانت بحاجة إليها. أسعار المنازل في أستراليا تراجعت للشهر الخامس على توالي خلال أغسطس، وكانت سيدني في مقدمة المدن الكبرى من حيث الانخفاض حسب بيانات كوتاليتي. رح نتابع مزيد من الأخبار بعد لحظات من هالوقت.
5: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News. Josie Sargent with the top stories. An Australian military aircraft has left Queensland for flood-ravaged Nepal, carrying specialist personnel and emergency aid. The death toll from last week's flash flood tragedy has passed 950, while grave fears are held for several thousand people still unaccounted for, including 43 Australians. A huge rescue and recovery operation has seen emergency crews working around the clock to try to find survivors. House prices across Australia are expected to continue falling over the coming months, according to analysis by property data firm Cotality. More than 90% of capital city suburbs across the country have recorded a declining property market over the past 3 months. Sydney saw the biggest drop in August, falling 1.4%, followed by Melbourne and Canberra.
9: Cotality says the possibility of another rate hike, negative real wage growth and persistently low levels of new housing supply mean the downward trend is not expected to let up anytime soon. And Donald Trump says strikes on Iran will be limited, but warns it doesn't mean the US won't, quote, smack them. The US president has spoken a day after both sides traded strikes for the first time in a month. American forces attacked two rocket launchers in the Strait of Hormuz, saying they were due to deploy sea mines in the vital oil shipping channel. In response, Iran struck US military bases in Jordan. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.